بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر.

0: طريق جبلية بمنعرجاته الصعبة وقصور منتصبة في أعالي الجبال تروي تاريخ ضارب في القدم وتغرينا بمزيد التوغل والبحث في مخزون من التراث الثقافي المتنوع. نحن هنا في بن خداش الشاهد على أكبر معارك الفلاجة مع المستعمر الفرنسي. بن خداش مدينة القصور والعيون، بن خداش الأصالة والشموخ، فمرحبا بكم.
1: بن خداش عاش ودعي

0: في وسط مدينة بنختش انتصب قصر جدرانه تكاد تنطق لتروي تاريخ من حياة الشعوب. هناك بجانب قصر بنخداش بناية كبيرة، إنها القرية الحرفية التي استقبلنا فيها أيوب الزموري، الشاب الأصيل الذي يتقد نشاط واعتزاز بتراث منطقته. هو ولد جبل كما قدم نفسه، بين الزعتر والكليل والشيح والغربوز والبسيسة والزميطة والشربة والمخذور والعديد من الموروث الغذائي المتنوع في بنخداش. حدثنا أيوب الزموري عن مشروعه بكثير من الصدق والافتخار بالمجال الذي اختاره.
1: أنا أيوب الزموري، شاب تونسي أصيل معتمدية بنخداش، يعني كنقولوا أصيل معتمدية بنخداش معناها ولد الجبل وولد الصحراء وولد الحاجات الزمنية، معناها هذيك الغرام بكل ما هو تراث وبكل ما هو تقليد. هذيك تنجم تقولي في الجينات متاعنا في بنخداش، على خاطر من نجمش واحد يتنكر لأصله. وزاد حاجة أخرى ديما نقول، اللي ما عندوش تاريخ ولا ما يعرفش تاريخ وشنو، لا حاضر له ولا مستقبل له زاد. والشيء هذا والخيرات هذه كلها هذه من تاريخنا، والخيرات هذه هي اللي خلتنا عايشين التوى، وهي اللي خلتنا نجم نقاوم الظروف الصعبة، الظروف الجبلية والظروف المناخية والظروف الاقتصادية وكل الظروف معناها الصعبة رانا قاومناها بالشيء هذا.
2: أكيد الجبل أعطاكم الأعشاب الطبية اللي اليوم معناتها باش نتعرف على برشا حويجات من عندك، أيضا بنخداش وأرضها الكل بمختلف معتمديات، عطت برشا موروث كما الغربوز اللي نشوف فيه، كما البسيسة، كما برشا حاجات. أيوب معناتها أنت رغم الصعوبات الكل ما زلت تشد الصحيح تخدم في المشروع هذا، لو كان تعرف عليه بعد شوي نعمل جولة. شنو المشروع؟
1: مختوم لإنتاج وتسويق المنتوجات المحلية والصناعات التقليدية. الحاجات هذه كلها مختومة، معناها كلها أوريجينال متاعنا احنا هنا،
2: أصيلة
1: يعطيك الصحة. هي الفكرة متاع المشروع هذا اللي هو كما قلت لك، أنا الحق مغروم بالتاريخ ومغروم بالأصالة وبتراثنا، معناها تو حتى نخرج البر ما بنخداش كل شيء، نستنى وقتاش نروح باش ناكل القمم ملفوث من يدين الوالدة، ولا باش نفطر الصباح بسيسة، فهمتني ولا لا؟ حتى وحتى كي نخرج بنخداش لازم نسمع شويه كليل وشويه زعتر، هذاك الانتيبيوتيك نتاعي معناها الحمد لله يا ربي الطبيب نمشي له كان كنترول على عيوني، معناها فهمتني ولا لا؟
2: صح عليك.
1: عايشك. هي ارض كما قلت انت، ارض وجبل معناها جينيرو، معناها كريم، قاعد يعطينا الخيرات الكل، وحتى رغم الجفاف ورغم
2: كريم رغم القساوه،
1: كريم رغم القساوه، يعطيك الصحه. دونك هي المعادله شنو هي؟ الارض وما تعطي من خيرات، وفما في الطرف الاخر ما لازمناش ننسوه اللي هي فما دي سافوار فير، فما معارف وفما خبرات اللي هي نتاع عماتنا ومتاع جدودنا، فهمتني ولا لا؟ هذيك اللي يلزم نحافظوا عليها. احنا توا شباب معناها خذتنا الدنيا والقرايه والجري معناها وراء لقمة العيش، وراء الشركات الكبرى في المدن الكبرى،
2: وراء الهجرة زادة
1: وراء البحر، معناها نشر برشا شباب ربي يهديهم، خاصة اللي لوحوا في رواحهم في التهلكة. معناها التخوف شنو كيفاش نحافظ عليهم؟ وأنا مرة أخرى صغاري مثلا، كي أنا ما نتعلمش توا من أمي، وهيك ما تتعلمش من أمها، وهذاك ما يتعلمش من جدها، كيفاش صغارنا بعتالي باش توصلهم الخيرات هذه، بتوصلهم معناها المعارف هذه، واللي هي كلها راهي معناها سون دي ريسيت دو سافوار فيفر انا نسمها. معناها تو حتى كي تجي مثلا للزميطه هذه، راهي الزميطه مثلا ماهيش مجرد فطور صباح، الزميطه هذه راهي كي معناها تاكل بعضها بالسخانه في الصيف، هذه راهي فيها شويه حلبه وشويه شعير يبردوا البدن. أيوة. فهمتني ولا؟ معناها راهي في الاخر هي معناها طريقه للعيش، طريقه معناها باش تنجم تبقى عايش لهنا، فهمتني؟
2: ما شاء الله عليك، ما فتحت لنا شيء باش نعملوا جولة مع مستمعينا في طبعا المنتوجات اللي قاعد تخرج فيهم، معناتها منتوجات طبيعية أصيلة، ولكن تخرجهم بلبسة حلوة برشا، تمشي برشا للأسواق، تمشي برشا للبرة زيادة إن شاء الله. باش نبدو أكيد نبدو
1: نبدو البسيس المختومة المختومة هذه نتاع ابن خداش. كما حكيت بكري اسم قديم لكن المنظر منظر عصري وأحسب تاب الكليونات الكل. البسيس المختومة هذه رسات نتاع جدود نتاع هذه معنا واخذها على من الأم على الجدة وانتي ماشي معنا رسات سبيسال على الأخر وفيها طعمة بنينا على الأخرة وأنا موجودة تنجم تذوق بالطبيعة وهي وهي
2: كليون
1: اللي بحدنا ينجم يذوق نزد بسيسة بالفاكهة فما زاد هذا سيدي بطل بن خداش
2: الشريح
1: الشريح هذا هذا الشريح مع الغني عن التعريف الشريح الشريح بن خداش
2: ناقص شوية
1: ناقص شوية حتى بحكم التغيرات المناخية وظروف الطقس
2: هذه القهوة
1: هذه القهوة
2: صحة وش فيها للناس
1: فما هذه قهوة تنوات التمر هذه سيرتو رسات ميديسينال للديابيت اللي عندهم الناس ديابيتيك
2: النواية متاع التمر
1: النواية متاع التمر فهمتني ولا لا اللخيان في الجريد وفي قبلي معناها عندهم منهم برشا
2: معروفة برشا
1: هذه قهوة مختوم هذه زادة رسات سبيسيال متاعنا احنا هذه زادة كيف كيف معناها رسات تري سبيسيفيك فيها القرنفل فيها الهيل فيها قشور البرتقال شوش الورد التابل تعطي قوة مصلي عم بي
2: هذه هنا الرب نتاع
1: هذه هنا رب التمر ورب الغربوز هذه الزميته زميته زاد نتاعنا نتاع ابن خداش شويه سويقه الشعير فيها شويه حلبه زميته مضخمه هذه الزميته هذه وصلت لسويسرا معناها عندي كليونات سويس كليونات سويس معناها عجبتهم على الاخر كما قلت لك انا قاعد نعمل في ورشات حيه للسياح في زمور حضروا الاتيليه نتاع الزميته جون كوبل مع وليد صغير الوليد هذاك قال لهم انا نحب الزميته خذوا لي الزميته
2: أيوة.
1: وعطيتهم كيفاش تتاكل بالضبط معناها راهي بالعبود وراهي ناكلها بالبصل وكل معناها كيف نحنا بالضبط
2: وطبقوا الوصفه
1: طبقوا الوصفه واخذوها معاهم فهمتني ولا وعاودوا شروا مره اخرى هذاك علاش الاكله التقليديه هذه خاطرها مش مجرد انك حاجه تاكل هذه بطاقه تعريف الجهه انا نسميها فهمتني ولا هي هي معناها ريموان نتاع الجهه الكل
2: نعم
1: فما شوربه الشعير وشوربه الشعير والعدس عسل السدر عسل الكلاتوس الملثوث الطبيخه
2: الطبيخه
1: الطبيخه زاد حتى هي نتاعنا
2: فما برشا تو كيما الملثوث كيما الزميته البسيسه برشا حاجات شفناها المنتوج شكون شكون يصنع شكون يحضر
1: منتوج نساء هي وهي تي موديل معناها اقتصاد تضامني اجتماعي انا وانا هما يخدموا لي انا ناخذ من عندهم نربح انا ويربحوا هما فهمت كيف
2: أيوة.
1: نساء حرفيات معناها بنخداش معناها ما شاء الله عليهم

0: الهيد اما وين بعدتني يا نوني.
1: خلينا نمشوا الأعشاب بالطبية نشوف في برشا أهم هالزعتر. وأنت منذ قليل قلت الجبل قاعد يعطي فينا في برشا حاجات. أيوب
2: يعطي فينا في الكليل في الزعتر في الشندقورة في التقوفة المروبية شيح دول التقوفة مثلا تعملوا هذه كمان هيك مغرفة قهوة تعملها تيزانة.
1: أيوة
2: تعملها تيزانة عندك للتسمم كل كسوة تسمم الحليب ولا من الياغورت من حاجات نقلوا فيها ولا تسمم الحشرات ومن الزواحف يداوي معناها على البلاصة. وعندك زادة أنا يطيح السخانة سيقول تطلع له السخانة معناها تطيح له السخانة وثم الكليل ثم الخزامة ثم الشيح الزعتر هذا ما معناها المنتوجات معناها
1: خاصة اللي قرب منكم أكثر هو الشيح
2: الشيح والزعتر والتقوفت ثم زاد البابونج ثم المروبيا اللي هي باهية للتونسيون شاندقورة باهية لل السكر معناها تعديل المخزون ثم ورق الكبار أنا فما تشكيلة
1: لهني الزيت متاعها
2: بخلاف الاتيزان هذوما معناها اللي هي الأوراق معناها المجففة فما الزيت الأساسي متاع النباتات هذوما زيت أساسي متاع كليل زيت أساسي متاع زعتر متاع الشيح اكسيتيرا وفما زاد المياه المقطرة لزيدرولا هذوما
1: هذوما الكل حبيت ان ناكدوا على هدايا ايوب المستمعين هذوما الكل يتم تحضيرهم لهنا
2: في بنا خداش نتعامل مع مجامع مختصين في التقطير مثلا التقطير فما عندنا مجامع زوز مجامع في بنا خداش معنا مختصين في التقطير هذاكم
1: اللي المجمع الفلاحي اللي في زمور
2: فما مجمع الفلاح في زمور فما مجمع الطموح في واد الخيل في قصر الاخراج وفما نساء الرائدات في منزلة مقر
1: يعطيهم الصحة وحييهم برشا
2: هذوما معناها
1: انتوا العمل نتاعكم متكامل هيك
2: العمل متكامل والعمل ما ينجم يكون كان متكامل راه شفت خاصة في التعريف معناها بالجهة وموروث الجهة والمحافظة على التراث إذا ما يكونش العمل متكامل وكل واحد من الموقع نتاعه معناها ما نجموش نعملوا حاجة معناها كما يقولوا يدوا حدها ما تصفى باش
1: أيوب الحاجة المهمة جدا هي معناها تغييرتك على الموروث تكفي الملثوث قلت يا تكفي الملثوث في أعشاب طبيعية كده وأيضا تخدم في شكون معناتها أنت تخدم وتخدم في النساء رفيات ما شاء الله
2: هذيك
1: الرفيات وهذا مهم جدا حيك في عليه برشا
2: هيك المفتاح إذا ما يكونش عندك أمباكت توابك حتى معناه في أهداف التنمية المستدامة معنا رؤية 2030 نسمع فيها ديما يقولك لمباكت سوسيال ولمباكت انفيرومنتال بالنسبة لبن خدش ما شاء الله صفر تلوث معناها الانفيرومنت معناها مع الصنعة التقليدية ما تخافش عليه الانفيرومنت جملة دونك يتبقى لمباكت سوسيال لمباكت سوسيال هذاك يلزم نخدمه عليه
1: والهجرة الخارجية السياحة نكملوا بهدايا
2: السياحة كما حكيت لك مبكر معناها قبل ما نبدو التصوير قلت لك أنا معناها ديما يبقى اجتهاد شخصي معناها مننا ديما يبقى اجتهاد شخصي معناها ما شفتش انا توا مثلا ما شفتش انا توا قاعد كيما هكا يجي جروب يقول مثلا يعطيك الصحه وفد مبرمج القريه الحرفيه في ابن خداش باش يحطها في السيركوي
1: يلزم خدمه كبيره
2: يلزم خدمه برشا كبيره ياسر يعطيك الصحه وزيد توا ابن خداش بلديه سياحيه معناها ولد مؤخرا فما برشا خدمه تخدم سيرتو على القريه الحرفيه معناها على المداخل نتاع القريه الحرفيه على البنيه التحتيه
1: اللي ناقصة برشا
2: فعلا ناقصة شفتوا
1: فيها نتفاجئت البنية رائعة جدا بنية محلاها ولكن أكثر المحلات الأبواب مغلقة وزاد ما فماش عناية كبيرة برشا هذه ملاحظة نقولوها مع جمال المكان وأيضا المكان نتاع القرية مهم جدا في وسط مدينة
2: في وسط مدينة خدش بحدا القصر بحدا القصر بحدا الجامع القديم فهمتني ولا لا هو أصلا معناها تنجم تكون معناها ضمن سيركوي توريستيك معناها بكل سهولة أما تبقى شنو يلزم عمل معناها مشترك وتشارك ما بين الناس الكل باش نحلوها
1: هل وقاية ان نذوق شوية بسيسة نعبد البسط قريدة والمجموعة
2: بالطبيعة
1: شوفوا بسيسة وشوية غربوز ولا رب الغربوزة

0: قصر الحلوف، قرية جبلية، قصر يعتلي الجبل ويختصر تفاصيل وحكايات الأجداد. ميزة المكان النخيل المنتشر من هنا وهناك في مشهد رائع. إنها واحة قصر الحلوف التي تحتضن بكل حب دار للضيافة. دخلنا إلى هناك انبهرنا بجمال المكان. هنا لا تكاد تسمع إلا موسيقى سعف النخيل الذي يتمايل مع النسيم أو حديث بعض السياح زوار هذا المكان. استقبلنا طلال بزي تقليدي جميل وبسهولة انساب الحديث معه.
1: مرحبا بك طلال اللي استقبلنا بالزي متاع. مرحبا طلال.
2: عايشك. مرحبا بك يا عايش.
1: ما شاء الله على البلاصة هذه، كانت تعطينا عليها فكرة. بديش تبعد على ابن خداش؟
2: هذه تبعد 17 كيلومتر على ابن خداش من زندو دار سناء. معناها تخدم عندها مدة طويلة، تخدم 97 ولا الفترة هذيك، ولكن تعرفت لهنا معناها ما عندهاش مدة، كي حذت الانترنت ولا هي معروفة شوي.
1: ايوه مكان معناتها في واحد أو.

0: نواكي هو كان السكنة، وبعدها صار فيه من الترميم، صارت فيه خدمة كبيرة
1: فيها زادة بيوت الحفر، وفيها زادة كما الخيم معناتها استغلت فيها حاجات أخرى،
0: فيها الخيم وفيها فيها الخيم وفيها وين حتى اللي بيجيها مع إنسان معناها فيها الكالم وعنده وين يخرج، يخرج الجبل مثلا يعمل دورة، يخرج البصر يعمل دورة، معناها ما يقلقش الإنسان اللي بيجي هنا ما يقلقش، معناها حتى بيجي على نهار يتمنى يبقى فيها حتى خمسة أيام. ثم شكون جانا على نهار واحد وبقى جمعة وهو في بعدها بدي يحاول، معناها انا زيدوني حتى نهارين اخرين ثلاثه
1: من جنسيه اخرى،
0: من جنسيه اخرى من برا، من فرنسا يجونا، من فرنسا يجونا، من الالمان يجونا، الجزائريه معناها واللي يجونا المغاربه ويجونا الليبيه، كلها تجي جنسيتها كلها يسمى، ما ثماش جنسيه ما جاتش لهنا،
1: يعني وفما شكون يجي ويرجع،
0: ثم شكون يجي ويرجع ولا كليون رسمي معنا يخدم معنا رسمي
1: أيوة.
0: موجودين، ثم حتى الهذوما اللي تشوفيهم هكا في التراس هذوكم
1: نعملوا عليهم طلبات،
0: هذوكم عندها مده يمشي ويجوا علينا على راحتهم النفسيه، قال لك انا خذيت راحتي لهنا.
1: ايوه
0: هذوكم رسمين عندنا وبرشا من غيرهم.
1: اكيد تفهم الكليون تاعك، تفهم وش علاش، على شنو يلوج، علاش شد صحيح هو حب البلاصه هذه.
0: الانسان يلقى فيها الكالم يلقى راحته راه ويرجع له، وكلها الأكثرية راهي تلقى الراحة وتلقى الكالم معناها وتلقى الحاجة نظيفة، تلقى خدمة نظيفة، شروا يرجع لك وبالطبيعة يرجعوا كلهم، ما عندناش اليوم يمشي غادي حتى كان ما جاش يكلمك بالتليفون يسأل عليك، هذو كلهم موجودين.
1: وتلقى زاد الفطور الصحي،
0: الفطور الصحي موجود، الفطور الصباح موجود، هذاك فطور صحي، والأكثرية معناها خدمة الدار، معناها تشوف فيه كما كالسترونات كما العسل كما الرب، وكلها مخدومة خدمة طبيعية معناها. خبز باقي حتى هو بالطبيعة نخدم فيه خدمتنا هذيك من قديم الزمان، هاك نخدم فيه الخبز هذاك ولتو. سايح ما أنا عنده وين يخرج، حتى يجي ما هنا يخرج نص النهار، عنده العشية عادي وقيت نتاع ساعتين ثلاثة، معناها عنده الوقت وين يمشي، وين يطلع الجبل يمشي للقصر منه يمشي لبنخداش، عنده معناها الظروف كلها موجودة باش ما تخليش يولي يحس روحه قالك معناها مرتاح ديما، حتى يعديش 24 ساعة ديما هو مرتاح، معناها ما ثماش حاجة تقلقه جمل.
1: وبالنسبه للسياحه الداخليه التوانسه يجوكم
0: لهنا؟ موجودين، يجونا يجونا عندنا السياحه من هنا، يجونا من الشمال، يجونا من الساحل، كلها موجوده يجونا لهنا. وعندنا بالنسبه عندنا الكياس، راه بالنسبه للكياس خايب،
1: هو فما صعوبه باش توصل،
0: فما صعوبه، فما صعوبه بالنسبه في الطريق، يتصب مطر الطريق راه مش مهيئه جمله وهذه كلها غض النظر معنا عليه كما البلديه كما التجهيز، ويعرفوها الحالات هذه يعرفونا رانا تعبين فيها بالرسم توك. يجيك اليوم في الشتاء تجيب لها دبشه من غادي على ظهرك وعلى تعمل، ما ينجمش يدخل راه كي تصب مطر ما ينجمش يدخل اليوم، معناها نعانوا فيها، فيها تعبين برشا برشا. ماذا بينا كانت تلفت لنا الدوله شويه على الاقل تحسن لنا الكياس وتعمل شويه تنوي، وكان ثم التشجيع يشجعونا باش نخدموا، يشجعونا على الاقل الباصه هذه تبقى ديما حي، تلفتوا لها شويه على الاقل تبقى ديما تخدم، ومن حسن الى احسن تتحسن شي شويه القدام
1: ان شاء الله ربي يوفقكم.
0: مرحبا بالناس كل يجي، مرحبا بي، مرحبا بك.

0: في جولتنا اليوم في بنخداش وتحديدا في قصر حلوف كي نلقوا ضيوف معناتها في كل بلاصة من الإقامات الريفية ديما ناخذوهم هكا على الطاير ومجموعة نيرة اللي ظهر هما أصدقاء واللي ظهر هما من أكثر من جنسية أكيد الجنسية الإسبانية اللي زايدة ضيوف علينا ومعنا الإخوة سي هشام مرحبا بك قائد المجموعة سي هشام
1: أهلا وسهلا هشام قاسم أستاذ محاضر كلية العلوم شخص
0: مرحبا مرحبا بك معك مجموعة معنا تقدم لنا سي ميكان
1: وي معنا الأستاذ
0: بروفيسور
1: ميكان جوردي بروفيسور vous pouvez vous présenter
2: je suis Jordi Miquel professeur de parasitologie en la faculté de farmacia de la Universidad de Barcelona bien llevamos ya unos años trabajando con profesor Kassem y el último año hemos empezado la cotutela de una tesis doctoral de Monsieur Fauzi.
0: Hey.
2: Y bien.
0: طالب فوزي.
1: سي فوزي عويني أستاذ معهد نموذجي جابس كما تفضل وسبق وذكر

0: بروفيسور ميكيل جوردي في إطار تحضير أطروح الدكتوراه سيد فوزي عواني. أستاذ ميكيل جوردي جامعة برشلونة كلية الصيدلة هو معنا في ان سيجور سيونتيفيك فور لا ريشيرش دي بارازيتو دو ماكروسيليد جينيرالمون لي بيترو سالتاتور روزاتي.
1: كيفاش لقى المكان هذايا خاصة كسر حلوف وفي بنخداش والأماكن في الجنوب الكل.
0: بروفيسور مدام دوموند اسكو فوز ات كومون فوز افي تروفي لا ريجيون دون فاسون جينيرال؟
2: Muy bien. El paisaje es chocante, muy seco, muy árido y de vez en cuando pues zonas como tipo palmerales, oasis, es un paisaje muy bonito. Luego las costumbres, la comida también es especial, diferentes tipos de couscous.
0: حدث الرشتاب على
3: فوتراديزي ان فرنسي vous avez aimé quoi ici
2: l'âme ici tout pour moi c'est bien salade salade on mange des salades chez nous ici c'est particulier salade tunisienne mais peut-être un peu plus épicé mais c'est très bien couscous c'est bon je dirais couscous c'est comme notre paella c'est un plat classique typique que vous mangez très souvent et plusieurs variétés, c'est-à-dire couscous au mouton, couscous au poulet, couscous même poisson dans Jean Sfax. Alors joli, très bien,
1: calme,
2: bon, très calme, très calme. On a été il y a deux années au parc Dumas.
0: Dumas.
2: Et là j'ai dit Shem, il y a une chose la plus choquante pour moi, c'est on n'entend rien. Rien.
0: Silence.
2: Silence total. Même, même on n'entendait pas des oiseaux. Rien.
0: كما سبق أن تكرر الأستاذ تحدث بإطناب على الدار دار على طبيعة الأكلة التونسية حب ياسر للكسكسي
3: de Barcelone par exemple.
2: Non, c'est très différent. Bon, il y a des choses.
3: Qu'y a-t-il de commun?
2: Il y a des aspects qui sont en fait vous êtes dans le Maghreb, mais ça fait partie des régions méditerranéennes. Alors on a plein de choses qu'on partage. Même quand on parle de plats à manger, de différentes sortes de plats. Bon, les salades, les peut-être on mange pas couscous, mais il y a d'autres
0: plats.
2: C'est très semblable. L'huile d'olive, vous utilisez beaucoup.
1: Il n'y a pas les garbous.
2: Garbous.
3: Le figuier séché là.
2: Oui. Nous on a aussi les figues séchées. Oui.
1: Bienvenue.
2: Merci. Santé.
1: حديث سيق في هالجلسة هذه اللي فيها زاد الباحث والطالب اللي سي فوزي اللي حاضر معنا. مرحبا سي فوزي
3: بيك. أش
1: أكيد موضوع مهم قاعد تخدم فيه معك المؤطر ومعك
3: أي معي البيولوجي ومعي الصيدلي الأستاذ الأستاذ كبير صراحة وخامرة مديدة مش هاك نشوفوا الأبحاث بتاعه والمنشورات بتاعه حاجة معناها ستة مصر بالنسبة لي فهمنا هم قاعدين نستفيدوا منه
1: يعني بين أيدي أمينة
3: احنا قاعدين نستفيدوا منه وقلاش نحصروا دي تنزاوتر هيك ان سيجور دي دي جور.
1: الموضوع بالضبط لكن
3: الموضوع اللي بارازيت متاع اللي رانجير هذوما اللي اسمه هو اسمه بيترو سيلتاتور روزيتي اللي هو القنشان يسموه في الجنوب فهمنا النوعية هذه من السبيس هذه ما خدموش عليها دونك براتيكمون حبينا نخدموا عليها تعرف احنا ديما اون شيرش لوريجينال زادة في البحث في مبذبك حاجة مخدم على حتى أحد وبصراحة طب شوفي توا بالنسبة للباحث يبدأ في التران ويبدأ معه لديزون كادرة مش حاجة سهلة يسون دوي الزوزهم هم الزوز دوي أكثر مني فهمت يمكن تشوفنا نخدم ساعات تقول أني المؤطر بتاعهم وهم الباحثين فهمنا غرام وبصراحة محظوظ أني دفواغ دو زنكادغير معنا باري واحد مش حاجة سهلة
1: إن شاء الله بالتوفيق
3: عايشي كبارك إن شاء الله
1: وحبيت نحكي شوية مع سي هشام على بأن صديقة بروفيسور ميكيل معتهم من جنسية إسبانية ويتكلم ما شاء الله اكتشفنا أيضا الفرنسية والإسبانية وأكثر من لغة ما نتحدثنا شوية حتى حضوره لهنا حضوره لهنا من وجهة معناتها الترويج للسياحة التعريف بمناطقنا حسيته يحب برشا الجو متاع الهدوء والتراث والعادات والحاجات اللي قاعد يشوفها هذه أيضا ترويج زادة بطريقة ما للسياحة في تونس
0: هو
1: السياحة البديلة والسياحة الثقافية نعم
0: هو حقيقة الأستاذ ميكيل جوردي مش الزيارة الأولى اللي يقوم بها لتونس هو مدة من 2006 وهو الأستاذ يجي لتونس ويقوم بأبحاث في إطار عديد المشاريع
3: بالنسبة لنا رانا مروجين أوائل للسياح
1: هذا
3: مهم واخلي نبقوا مع الأستاذ على ساعة الكرسي نجمو نحكو نص ساعة نحكو عن الفاريتين تاع الكرسي كله
1: أيوة.
3: واخلي نحكو على السلاف الجاي يصير برشا أسأل الحاجات أيوة. يلزلنا نكون احنا مولمين بالموضوع هذا ونحكو برشا الرب متاع التمر مثلا عجبه برشا كيفاش تعمل كيفاش كذا هو يسأل وحنا يلزمنا نجاوبه ودونك ساعات احنا ندير انا هاك العمليه السباقيه نولوا نحكوا لك قبل ما يسال فهمت
1: وهذا مهم لانه هو بالاخر يروح للبلاد نتاعه ويعتبر كسفير شكه ولا لا
3: سفير مش عادي
1: مؤثر نعم هو باحث ما شاء الله مؤثر حتى للترويج كما الاكله التقليديه معناتها اللي تحدثت على رب التمر وكذا ما شاء الله
3: وعشقها الحاجه هذيك
2: Très bon. Comme tu dis tous les matins au petit déj, c'est ce que j'ai mangé de plus.
0: احنا نتمنى التوفيق لسي فوزي
1: ان شاء الله تحتفلوا بالدكتوراه نتاع سي فوزي
0: ان شاء الله
1: وتلتموا في دار سناء مره اخرى لهنا
0: نو سوم تري زورو دو فوز اكويير بارمي نو بروفيسور
2: كوم دافيتو سي تري بيان اكويي
1: فقط ديما في الضيف كي نلقوه من جنسيه اخرى ينجمش يقول بالعربيه مرحبا بكم على راديو تاتاوين في وجهه الظهر
2: خواتكم
3: مرحبا بكم بكم في راديو تتاوين
2: ما فرا بكم دي راديو تتاوين
1: في برنامج وجهة الظاهر
2: في برنامج وجهة الظاهر سي جوردي ميكيل كولومي

0: قرية البحيرة تبعد أكثر من 4 كيلومتر على معتمدية ابن خديش، قرية عريقة هادئة كهدوء ابنتها حسنة الصديق. حسنة من أقدم حرفيات القرية، هي فتاة أصيلة متشبثة بتراثها. حسنة منذ صغرها تعلمت عن والدتها نسيج الغرارة وأبدعت، ومن عادات أهل القرية إكرام الضيوف. استقبلتنا حسنة بصحن من التين وقطع من شبن الماعز وبابتسامة خجولة تخفي الكثير من المحبة.
1: عمادة البحيرة، وين لقينا حسنة الصديق اللي هي حرفية من أقدم الحرفيات اللي عندها ورشة حلوة ياسر. دخلنا للورشة لقينا كل معناتها الصناعات التقليدية كلها من روح الغرارة، وما أدراك من الغرارة. حسنة مرحبا بيك.
2: وبيك يعيشك، مرحبا بيكم، مرحبا بإذاعة تطاوين اللي مشرفتني ديما.
1: يعيشك. وانت من هذا الممل كان تاعك ذا هليا، حدثنا على تجربتك وعلى هالحرفة هذه، كيفاش بدأت الحلمة بتاعك؟
2: هو البلاصة هذه عبارة الروح متاع حسنة، يعني هي البداية كيفاش كانت، هي بضحك ولعب، يعني حبيت أنا نعمل حاجة اللي نحبها. هذا كان حانوت قديم، أنا كان حانوت متاع مواد غذائية متاع الوالد.
1: هاي
2: وليت أنا عملت مطلب في تكوين بنيات وكله، قبلوا لي المطلب هذاك، كونت فيه بنيات على التنمية المندمجة، تكونوا البنيات هذوك. قعدت أنا مواصلة، أنا كل مرة نعمل حاجة، كل مرة نعمل حاجة. حبيت في نفس الوقت الورشة هذه تكون هي متحف وورشة في نفس الوقت، يعني حتى اللي يجي يلقى علاش يتفرج، معناتها فما حاجات قديمة، حاجات من التراث. الفكرة اللي انطلقت بها من الأول هي يعني حبيت نوظف الغرارة التقليدية اللي كانت معناها استعمالاتها معناها في الفلاحة وفي شوية زينة الدار، كهو يعني مفروشات ويستعملوها في الفلاحة. يعني الغرار يعملوها للنعمة، يزو فيها الشيء، يعملوها في الحوية متاع الجمل، يعملوا الفليج زادة كما هذاك يعملوا بها الخيمة.
1: ماذا اختصاصك في هذا؟ تعلمتها من عند شكون الغرارة؟
2: تعلمتها من عند أمي ومرت عمي، يعني في الدار تعلمتها الغرارة. ترى أنا الاختصاص في الأول في الزربية، بعد تكونت في الغرارة، تعلمت في الدار، بعد عملت امتحان فيها وكل جبت فيها البطاقة المهنية بتاعي.
1: هك علاش أي حاجة نشوفها توا أكثرها، خاصة كي نشوفوا اللبسة، كي نشوفوا النسيج، الكل مستوحى من الغرارة.
2: لازم تعلم الغرارة موجودة.
1: ملاحظنا تعمل بينا جولة في هالمنتوجات هذه اللي فيها العبق بتاع الصناعات التقليدية. غرامك اختصاصك
2: هي هذه الغرارة الأصلية.
3: هذه هي الغرارة اللي كانوا يهزوا فيها الشعير قبل العجمة.
1: كداش عندها توها تقريبا قديمة ظاهرة معناها
2: تقريبا
1: سنوات
2: 50-60 عام عندها برشا. هذه مثلا جديدة، هي بالصوف، مي حاجة جديدة عملت منها ريسا كمان تاع نسال.
1: كيفاش تطوع انت النسيج الغرارة الحاجة تستعمل اليوم للمرأة؟ يلا ثم زاد اللوحة ياسر حلوة، فيها برشا ألوان، ولكن أيضا فيها الغرارة هكا، ولا فيها النسيج، فيها
2: كل حكاية. أنا هي نسيج الغرارة، وهذوما الخيوط اللي كانت المرأة قبل تظفر بهم شعرها. دخلتهم أنا في التابلو، دخلتهم حتى في اللبس زادة. نمشوا مع العصر معناها نشوف الحاجات اللي تنجم
1: هكاك. اخترت حسنة كأنها باش تعيش الغرارة، يلزم نطوعها ونوظفها الوقت توا نتاع الشباب.
2: أي.
1: وصلنا للمملكة فعلا، واللي عندها برشا حكايات مع السداية مع المنسج، والمكان هذا اللي تعدي فيه وقت كبير هكا، ولا حسنة
2: قريب 8 سوايع.
1: 8 سوايع
2: فيهم لهدف هذه الغرارة التقليدية، معناها بالسعيدية، هذه يسموها السعيدية. وهذا صوف وشعر، هذه صوف بركة، وهذا صوف وشعر.
1: هذه قديش طولها تقريبا، ولا انت تتحكم في الطول؟ ولا
2: تتحكم في الطول. كي نحب انا نخدم مثلا ممشى نعمل حتى 4 متر ونص 5 متر. اذا كان هي كوسانات سيكان كل مترات اللي حاجتي بيهم نعملهم، حتى العرض والطول نتحكم فيه.
1: يلا تخدم شويه نتعلم معاك شويه حسنا. ما في كل بلاصه نتعلم الصنعه التقليديه.
2: لا بصير لازم تتعلم تتضايق يقول لك هي احفظ وترك بس.
1: احفظ وترك. تعطينا شنو هو تعمل بالضبط؟
2: هذا يسموه الخباء.
1: ايه
2: يعني باش نعدو هذا
1: اللي هو
3: ذيب اللغة القديمة يسموها الميشا.
1: الميشا
3: ايه الميشا اللي عنده فيها اللحمة
1: ذيب يحب لها وساع بيلة
3: هي. شوف يمكن الزربية للبرنوس هذيك راي ما تمشيش أما الغرارة راي سريعة لا خدمتها ما تفيقش بها تنجم في نهار تخدم مترو عادي جد.
1: وانتي تسمع في ذاعة تطوين في ساعة في ساعة تبدأ تخدم
3: تجيبوا غنية
1: للوين هذه الغرارة الأصيلة ألوانها معروفين
3: هي يعني مش بالليل حاولت مقرب يعني للوين هي كما قلت لك معناها هذه صوف وشعر وهذه صوف واحدة الأبيض والأكحل هذه صوف مسبوق حتى ما فماش كولار كما هيك في الطبيعي صوف مسبوق الحاجة الوحيدة هذه يا مسبوق في العادة يعملوا حتى الأحمر العلوش يقولوا ماني ما عنديش طبعا الغرارة الأصلية فيها الأحمر كما لون البرنوس بتاعنا متاع بنخدش
1: يلا نخدم شوية حسنة نخدم شوية
3: مش هذا باليمين معنا أنت تشدي هذا باليمين
1: باه هكا
3: اللي صار تعمل هكا باه ناحيتك هذه يتكلمت ناحيتك
1: هكا
3: بسك تعمل هكا
1: واضح
3: برشا علمت البنات هكا عندك البنات نتاع المنطقة يسمى كلهم تعلموا عندي اللي فما اللي تتعلم فيه صح فما اللي
1: هذه ان شاء الله قديش تبقى فيها حسنة ان شاء الله بيحاول الليل نهايرين ما شاء الله عليك نهايرين
3: ان شاء الله نوصلوا نخرجوا بها تو مشيت مثلا للجزائر هزيت الارتيكل نتاعي غادي وعملت كونتاكت باهي ان شاء الله حلمي اني نمشي للخليج خاطر خدمتنا تتشابه ان شاء الله نقدم فيكم
1: ان شاء الله شكرا حسنا بالتوفيق
3: مرحبا بكم
1: عين واصلوا جولتنا مالك

0: هناك في أعلى الجبل ينتصب جسر الجوامع. الشاهد على تاريخ المكان من بعيد بدا لنا كلوحة فنية منحوتة في قلب الصخور الشاهقة المطلة على عمق الصحراء وعراقة التاريخ الثقافي للمنطقة. جسر الجوامع يقول المؤرخون شيده الأمازيغ منذ قرون لغرض تخزين المؤونة والتحصن من الأعداء، واليوم جسر الجوامع وجهة لعشاق السياحة الثقافية. عندما دخلنا إلى هناك انبهرنا بعراقة المكان. هنا وجدنا مجموعة من السياح الجنسية فرنسية برفقة الدليل السياحي سارة بطريقتها الذكية في ترغيب السياح بالمكان، مما شجعنا للحديث معها والتعرف عن تاريخ جسر الجوامع.
1: ألوغ احنا لهنا في واحد من الكسور نتاع ولاية مدنين اللي هو من أهم الكسور الموجودة لهنا، خاصة الكسور الجبلية. وقت اللي نحكيو على الكسر نحكيو على الكسر الكسور العربية اللي بدات اللي موجودة على الأغلبية في في في ولاية مدنين وتطاوين. القديمة أقدم واحدة هي موجودة في ولاية تطاوين، لكن تطورت القصور افيك ان سورت دادابتاسيون مع طريقة العيش وطريقة الحياة اللي كانت تتميز برشا بالنوماديزم اللي هو ترحال اللي هو ترحال. فكان فما النسيسيتي ولا معناها فما حاجة كانوا يستحقوها، هي أنهم أماكن آمنة باش يحطوا فيهم الأكل نتاعهم، باش يحطوا فيهم الحبوب اللي يجيبوها من الشمال. ما نساوش اللي احنا في تونس، تونس بلاد صغيرة لكنها متنوعة برشا. فكانوا يمشيوا للشمال يساهموا في جمع الحبوب في فترة الحصاد، وكيف يرجعوا هنا اكيد يحتاجوا اماكن معناها سيكوريزي باش يحطوا الاكل نتاعهم ويحطوا العاوله نتاعهم نتاع عام كامل. الوغ كانت الكرياسيون تال كان الكرياسيون تالي غوني دو مونتاني اللي هما موجودين على المرتفعات اللي باش يكون الاكسي لهم باش يكون الدخول لهم صعيب. صعيب ما نساوش اللي احنا لا سوسيتي قبل المجتمع كان مجتمع قبلي، وكانت فما برشا تناقضات ولا برشا حروب، وكانت الاكل ماهوش موجود ماهوش متوفر بكثره. فكانوا الاغلبيه معناها يختاروا اماكن مرتفعه كما
2: هكا
1: باش يحطوا فيهم الاكسر
2: نتاعهم كيما السياحه.
1: اكيد اكيد اكيد احنا في اطار معناها نخدموا برشا ناس يقول لك سياحه معناها برشا انواع السياحه، لكن اي حريف يخرج مع في رحله منظمه مع دليل سياحي محترف اللي هو اللي كان تاعنا احنا تويكا، اكيد باش ياخذ فكره على الثقافه نتاعنا، اكيد باش ياخذ فكره على على خاطر مصباح ملي تقول له بونجور وملي تسلم عليه وانت تحكي له على ثقافتك، تحكي له على الباتريمون نتاعك، تحكي له على على الخصائص نتاع العيشه نتاعنا. احنا رحلتنا اليوم بدات من جربه ومن جرجيس، تعدينا المدنين لجبل الظاهر، اكيد وقفنا وحكينا شويه على جبل الظاهر، وحكينا معناها على جبل الظاهر كوم بارمي لي بروميير فون جرين ديستنيشن معناها اللي في العالم. وقفنا حكينا على السلسلة الجبلية هذه، كملنا طريقنا للغران تيرك اوريونتال اللي هو العرق الشرقي الكبير. عندهم وقت باش يكتشفوا الرمال نتاع الصحراء، والرمال نتاعنا مزيانه برشا، وليدين دو سابل فيهم، حتى شكون مشى حتى للقصر القديم معناها اللي هو تيزافاغ لوكسيان معناها فورتغاس دو ليباك رومان. ورجعنا فتره وشدينا ثنيه هنا وصلنا لهنا نعملوا الفيزيت هذيا معناها
2: اول مره
1: لهنا. اول مره
2: كيفاش كانت ردت
1: ردت فعل نتاعهم؟ اول نظره بالنسبة للسياح الأجنبي كي جي لهنا تعرفوا برشا تونس. علاش؟ على خطره في نفس الوقت معناه هو جاي قاعد في الوتيل، ما في نفس الوقت وقت يخرج يعمل رحلة، الرحلة نتاعه باش يكتشف فيها داخل البلاد، باش يكتشف فيها مناطق أوتنتيك معناها مناطق غنية برشا. سي با لو توريزم معناها اللي مسنسين به والوتلة وحدك حد الوتيل والبيسين والبحر، لا لا، يرى تونس العميق.
2: ما شاء الله، بالتوفيق ليك.
1: يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش يعيش

0: مازلنا في قصر جوامع ومازلنا في الجولة هذه ما بين السياح للجناها ملقينا معناتها نقول شابة ضحكة مزيانة سعاد هي أصيلة الجزائر خاوة خاوة وهي مستقرة في فرنسا. مرحبا مرحبا بك سعاد. سي لا بروميير فوا
1: هنا وي وي سي لا بروميير
2: هي المرة الأولى لكنها لن تكون الأخيرة لأنني اكتشفت منطقة رائعة وأناس لطيفين ومبتسمين وأفكر أنني سأعود إلى هنا. كانت زيارة رائعة الصحراء والجمال. نعم
1: d'autres dromadaires et ici c'est vraiment particulier et je le conseille à tout le monde.
0: Vous avez tombé amoureux.
1: Oui, je suis tombée amoureuse de
2: la. انا في قصة حب مع هذا المكان. كما قلت لك زرت الشمال الحمامات الحمامات جميلة لكن هنا المكان رائع وساحر أنصح به الجميع. نعم إنها مختلفة تماما المكان مختلف هناك سياح ونتخذ وقتا كافي للعيش وتقدير المكان ثم الاستمتاع بروعة المناظر الطبيعية. نشعر بالراحة والصفاء والرفاهية. هنا الشمس والناس طيبين أنصح الجميع بالقدوم. إنه أمر مؤسف إذا لم تزر هذا المكان. أنا سعيدة جدا وسأعود مرة أخرى.
1: إن شاء الله je repasserai.
0: وليا الكسكس.
1: الكسكس كسكس تونسي مي تري بون.
0: لا الفياند الغولا
1: تري بون.
0: كوش عربي ها.
1: Tout est bon. Tout est bon, tout est agréable. Donc c'est une visite que je ferai comme je vous l'ai dit inshallah une prochaine fois.
0: Parlez un peu en arabe algérien.
1: شويه ما نتكلمش مليح بالعربية.
0: تكلم مليح بالعربية.
1: لا عندي لاكسون. الناس كل يقولوا هذه مش من الجزائر ما تعرفش تهضر بزاف بالعربية.
0: انشانتي سعاد. مرحبا بك
1: مرحبا بكم في راديو تتاوين في برنامج
0: وجهة الظهر.
1: وجهة الظهر

0: اخر مداخله اكيد في قصر الجوامع الشيف نتاع قصر الجوامع.
1: مرحبا
0: طبعا بيك. المستثمر اللي هنا ايمن عمراني مرحبا بيك.
1: عايشك مرحبا بيكم بذاعه تطاوين وتطاوين جمله.
0: كنت تحكي لنا على قصر الجوامع وعلاش اخترت المكان هذا.
1: باه قصر الجوامع بريميرمون وقصر بربري كما برشا قصور كما في تطاوين كما في مدنين وكما كانت الاخت سارت تفسر لكم. بدايته ترجع لعام 1770 تقريبا. أيوه. فما شكون يقول 63 فما شكون يقول 73 يعني ديفيرونس دو 10 ans اون جينيرال. مقسوم على دو بارتي. البارتي اللي كنا فيها هذيك هي الاولى اللي هي اسمها رحاله. والبارتي اللي من هنا هي اللي خلطت خلوط من بعد في تقريبا وقت الحمايه الفرنسيه. علاش اخترت خسر الجوامع؟ على خاطر بريميرمون انا عندي وكاله اسفار. دونك عندي فكره على لو مارشي على الديستيناسيون وعلى الظاهر وعلى الجنوب التونسي عامه. نعرف اللي اي سائح يخرج من جربة باش يعمل رحله لقصر غيلان يتعدى بار ديفو على قصر جوامع. هذا من ناحيه الاولى. من ناحيه الثانيه الدوله كلها قاعده تشجع افون على السياحه البديله. توا سنين قاعدين نخرجوا من توسكي بالنيير وسياحه بحريه وكل الى ليتير قصر غيلان تطاوين توزر اتسيتيرا. توسكي هي سياحه بديله تبعد شويه على التوريزم دو ماس وتدخل اكثر دون لا في لوكال معناها في حياه التونسي اليوميه. يقابلوا المواطن التونسي يعملوا المارشي يركبوا على الجمل يجيوا هنا يباتوا في غرفه معناها من 1770 نافري تو فهمتني.
0: وعندهم كيف ونكهه ثم
1: بيان سور سا شانج. السائح الاجنبي كي يجي هنا يلي ايمو كاريمون ما بين المناظر الطبيعيه ما بين لو كونتاكت ديريكت مع المواطن التونسي ينجم يروح كان فرحان. السائح يكون فريمون دون لا في لوكال يعني ياكل ماكله. احنا في الكوزينه بنات معناها اصيلي جهه وما اللي طيبوا حاجه دياري نوعا ما.
0: وهذه مهمه حتى تشغيل طبعا
1: بيان سور
0: ابناء الجهه. اي
1: حاجه من لي بازيك من اللي جينا هنا يلزمنا نركزوا على الجهه. On fait la promotion de Jiha à travers la cinéma taqlidiya nta Jiha à travers l'oklet nta Jiha. Taw par exemple fdour sbah tlqa fi l'asal zit zitouna jibna nta l'maaz. Donc on se concentre barcha ala tout ce qui est produit de terroir, produit local. نخرجوا من الفروماج والمعجون و etcetera ونركزوا على حاجه طبيعيه بيو تكون ديما جايه من جهه معناها. دايير نحب نوجه شكر كبير لل ريسبونسابل ريجيونو المسؤولين الجهويين. لفت نظر بار كونتر لل لوانتيتي تونس وفي المركزيه يتلفتوا لنا شويه مثالش احنا اون في تو بور افونسي بجهه ماذا بينا ترعونا شويه في الدوسيات.
0: انت في برنامج وجهه الظاهر الان واكيد ايضا البرنامج هو من الهدف نتاعه ترويج للسياحه البديله وللسياحه الثقافيه بالشراكه مع جمعيه السياحه الاصيله.
1: بالضبط المسؤول على الفتات ديستيناسيون الظاهر
0: سي
1: محمد صادق اكزاكتومون اللي il était le pilier principal في البروموسيون تاع الجهه. هو اللي بدا معناها خدم على الظاهر من دويرات حتى لطوجان حتى لتمزرت كاريمون. هما اللي عملوا لو سيركوي اللي يبدا من تمزرت ويوفى في دويرات تاع لا راندوني.
0: وهذا عاونكم زاد
1: بيان سور هذاك سيتي لو برومي با.
0: نكملوا بهذا كيفاش ترى طبعا السياحه الثقافيه اليوم في تونس ككل مش في
1: نجاح كبير جدا كسوا في الجنوب ولا في الشمال اللي تو زاد قاعدين بداوا يخدموا عليها في زغوان اتسيتيرا. الحريف الاجنبي قلق شويه من التوريزم بالنيير.
0: أيوة.
1: يحب يبدل يحب يعرف تونس لا فري تونيزي. تونس الجبل تونس الصحراء تونس الزيتون افيك لابوي نتاع ديستيناسيون دار سي دبابي وتوجه البلاد بصفه عامه ما ينجم كان يتقدم. توا دونك لا دوموند على لي سيركوي اللي السائح يخرج من الاوتيل نتاعو في جربه ولا في حمامات ولا في سوسه ويدخل المناطق الداخليه الى كازيمون تريبلي وماشي ويزيد يعني في اوني سو لا بون فوا
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. نقول مستمعينا فقط وانتم تدخلوا القصر الجوامع تحسوه مكان فيه الهدوء فيه الجماليه فيه حاجه اخرى مختلفه تماما.
2: هذه بنخداش بوابة الصحراء بنخداش الشامخة بتاريخها والثرية بتراثها وأصالة أهلها وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم. نلتقي في الرحلة القادمة من وجهة الظاهر، وشعارنا دائما السياحة الأصيلة. إلى اللقاء. بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر، إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر. السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: ما تخلوش بالنفاق تونس يشريح دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي خليفة كتفوني.
3: نابو زيد الهلالي عهد ناس وعهدت العالم نوطي راس للكلام.
4: هذا سيفير ميتا ارمي سيفك يا أبو زيد.
5: وجود لدلال كل شيء علام.
6: مسرحة الدراما تقدم كيس حراس، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق في أوكار بني هلال.

0: دار بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: إيش هالقصة على الغدير؟ قصة تخلي القلب يحير. همس وضحك بنزاز يا أخو بوزيد، وشايفهم الذياب الشرخ بيناتهم يزيد. أستر يا رب أستر. هذا ذياب عدى قرب البير، يا رب ما يشوفه، يا رب أستر، يا رب يا رب.
2: والله عيني تشوف كنا منطيك، قلبي يتمزق تمزيق. أبو زيد يتحنن في ضحكاته ويتفنن في همساته ويزيد في شبحاته، ويمكن يتلذذ في لمساته. الزازية تتعمد تضحكنا كل ما تشوفني، تريد تبعدني عنها ولا تخيزني؟
1: يا رب خلي ابو زيد يتلفت وراه ويشوف الذياب مقهور. صلح الغلطه يا ابو زيد، حس بنار الثياب. يا رب يشوف ابو زيد قبل ما يسيء به الظن. يا رب.
3: ذياب يا ذياب، جيت في الوقت يا ذياب، قرب قرب.
2: هو تجرى وناداني، قصد الخير ولا قدامها؟
1: نحمدك يا رب نحمدك. ذياب قرب للبير وصار بوزيد والزازية بألف خير. الحمد لله يا رب الحمد لله، انزادهم ذياب ونام عاد نحير. اش خلى ذياب في عوض يخضب يضحك وتتبدل ملامح وجهه ويسلم بحرارة على الزازية؟ لازم نعرف القصة، لازم.

0: سيدي زعم سيدنا الزنات رجع للقصر.
1: سيدنا يتفقد في العسكر هاوكا في وسطهم تحت الشجرة الكبيرة.
0: ايه شبحت والله شبحت. والله قل لي سيدي علام زعم سيدنا الزناتي يهزني معاك من الحرم واللي يخليني هنا في دواير تونس.
1: علاش يا اخي انت خايف يا عمار؟
2: لا مانيش خايف.
1: اني انت شنو تكلم؟ ما ودكش تخاف يا عمار.
0: تخوف شنو يا سيدي علام؟ غير اني شاهي نقعد مع عائشه.
1: تقعد مع عائشه مرتك؟
0: يا سيدي علام عائشه قريب تولد، راهو اول صغير يا حناني. نخاف نموت وما نحضرلاش، راهي البطل الاولى يا سويد.
1: والله حاسس بيك يا عمار، حاسس بيك. مش بيدي الحل والربط، اما نوعدك ندخلك لسيدنا زناتي واطلب ربي حنن قلبه عليك.
0: يا رب يا ربي يا ربي يا حنان يا منان، يا ربي حالي سخط، يا ربي ان شاء الله حالي سخط سيدنا وما يهزنيش مع العسكر. برك تولد هالصغير بجاه سيدي مرزوق، هنبخر له بطل و...
1: اسكت اسكت. هاو سيدنا راجع وقياد العسكر وراه، رقد هون يتص واسمع حديثه ومن بعد يعمل الله. مرحبا بسيدنا عالي شان قاهر البدو والعربان خليفة الزناتي المصان.
0: مرحبا بسيدنا، مرحبا بسيدنا يوم

0: يا حباس هل البيبان ناحي السلسل سيدنا ها وخالته رايح. قوم يا مسعود قوم، سيدنا قرر باش يعفو عليك.
1: شكون يا علام؟ شكون سيدنا زناتي باش يعفو عليا؟ باش يعفو على مسعود؟ باش نخرج من الحبس؟ راسي ماهوش باش يتقص، معناها باش نعيش، باش نعيش يا علام، باش نعيش. الحمد لله الحمد لله، ينصرك يا سيدنا، ينصرك يا سيدنا زناتي.
0: أي قوم قوم قوم يا مسعود. اسمعني يا مش نقول لك، يلزمك تمشي وتتكلم باحترامك ويلزم راسك اللوطه، ما تحطش عينيك فيه داكور دو.
2: عفوك يا سيدنا، اصغري يا سيدنا، نحب الاصغري يا سيدنا، نحب الاصغري. عايشك عايشك.
3: عفوك يا سيدنا عفوك.
1: قتلوني ما تعذبونيش يا سيدنا، الموت ارحم الموت ارحم.
0: اسكتوا وقت اللي تعملوا في العمايل هذية، ما خمتوش في حالتكم توا ولا وقتها يشكون يقول نسيت فم كبخة. طيب ارشوا ارشوا على بقياكم، ارشوا ارشوا.
4: اسمعوا كلام مرشوا.
0: ايش يا مسعود انتوما يا حراس، سكروا البيبان وردوا بالكم ليه. ها
4: الله يبارك سيدنا عليك.
0: ايجا هون يا مسعود، ايجا.
5: نعم.
0: او كسيدنا القدام لازمك تعرف كيفاش تحكي معاه. باهي باهي تبا.

0: ما شامم ريحتك يا سعدة، شامم عطر ومسك وعنبر، ما تحمل قلبي عنك بعد، وما زال فيك يفكر.
1: وين استرحت يا مرعي؟ ما تقول لي عقلك وقلبك في تونس متعلقين بسعدة بنت الزناتي.
0: سعدة خلتني نعشقها رغم عني يا يونس، وانت شفت كيف كانت تعشقني وتخاف عني لحد كرهانها لبوها الزناتي.
1: الوقت قاسي وفرق بيناتكم، واصلا يا صاحبي العشق بيناتكم ما يصح.
0: ليش ما يصح؟
1: ما يصح عشق لعدة اهلك واهل سعدة، ما يصح عشق فات حدة، حتى الدم ليه تصدر وسيوف ترن من هدة لهدة.
0: قولك صواب يا يونس، العشق مو حش ومونس.
1: والله يا مرعي فكرتني في أيام حبس الزنات، كيف كان قول الشعر مواتي، كنت كل يوم تقول بالشعر قصة أتخلي في السامع غصة.
0: الطريق قدامنا مازال طويل، هيا نسوق خيلنا خلينا نرحل. هيا

0: هاليوم لازم نعمل الحيلة ونسبقهم بليلة، نسطر دبارتي ضد زناتي وترتيبي يكون مواتي. هاي حرب الدنيا كلها قايمة على الخديعة، اللي يشري سر العدو واللي يبيع. وانا وصيت بدر الهبلة تتجسس، رجال الزناتي يطمنولها تتحرك وسطهم ما يتفطنولها. نستنى في أخبار منها قبل ما نقابل بوزيد وذياب وقبل ما يتلموا الأصحاب.
1: للا الزازية، للا الزازية.
0: بدرة وصلت في وقتها.
2: مرحبا يا بدرة، قربي قربي.
3: بدرة الهبلة ولا بدرة العاقلة؟ للا الزازية.
2: الهبلة قدام الزناتي ورجالة، والعاقلة قدام الزازية.
3: هذه قسمة عادلة.
0: إيش الأخبار؟ قولي.
3: للا الزازية.
4: الليلة سيادهم يتلاقوا، ولد هلال كلبلي يتساقوا. لازم نستغل الفرصة ونتجسس، نقيس ونغيس، نهادنهم ونسمع أخبارهم ونطير بها سيدي زناتي. أنا غندور من عرب تونس، من بيع شواطني ومن خونش. شن هي قصة المهبولة مع الزازية؟ قلبي ما جاي لي خير. الحكاية فيها إن
5: يا مرحبا، يا مرحبا بالرجال. أيو قربوا قربوا، أيو قربوا يا رجال قربوا.
4: بجماعتهم بدوا يتلموا في البرج واحد ورا واحد. تخلي ذياب وبدران هم بعد مخلط مرعي ويونس، ما زال بوزيد والزازي ويحيى. هذه فرصتي، جاي دي أحيا مسافر، بعثني في مطرحة قال لي غندور لازم تهني واحسب روحك واحد من ولد هلال. دويو دويو. أما يلزمني ندخل معهم ودافع على ولد هلال كيني واحد منهم. طيب بسم الله.
5: يا مرحبا يا غندور، يا مرحبا.
4: يا جماعة
5: ما نغير، ما تقول معلوم قايدك يحيى ما يقدر يحضر الليلة. اقعد اقعد تفضل.
4: تعرفوا يا سيادة ولاد هلال، لازم نحاصروا عسكر الزناتي. أني عارفهم وين يحطوا وفي رقادهم يغطوا.
5: نعرفك يا غندور متحمس الحربنا على زناتي تونس، اطمن. الليلة في الملقى تسمع وتلقى دباير الحلة والغلقة، حربنا على الزناتي حلقة ورا حلقة.
1: يا مرحبا بحضوركم في الملقى يا رجال.
6: تفضلي يا زازي تفضلي.
5: يا مرحبا مرحبا، اقعدي اقعدي، صرعي في القول يا زازي يا صرعي. لا والله بالي مشغول، سيفي صياح ما هو باغي يرتاح الا داخل سوار تونس.
6: اصبر يا ذياب اصبر، كلنا مشتاقين لهالوقت. اسمعوا يا رجال، بحضوركم نبدا هالملقى في غياب الامير حسن الله يشفيه.
4: الله يشفيه
1: امين.
6: ملقانا الليله عالجال نخطط ونسطر كيف نجروا عسكر الزناتي لحفر الطين غرب خنقه الجبل ونقتلوهم تقتيل.
7: ايش يا مسعود ايش؟
8: ينصرك يا سيدنا، يعلي مقامك. سامحني سيدنا سامحني.
7: سامحك سامحك، انا على شرط.
8: شروطك مجابه سيدنا، انا من يدك هذه ليدك الاخرى.
9: اي احمد ربي هاتها وسيدنا عفي عليك.
7: مسعود
8: نعم.
7: باش تقسم الحمل مع علام، هو يقود 10 لايع وانت 10 لايع، نهبكم تعبطولي على نجهه الهلاليه ما تخليولهمش حتى ملجا.
8: تهنى سيدنا، ما عندك كان رجال.
7: انا باش نقودكم الكل ورايا، لازم نقضيوا عليهم في الحرب هذه لازم. يا احنا يا هما
8: امر سيدنا.
7: هيا سيدنا هيا
8: هيا.
5: قدموا يا رجال ما تخافوا.
10: اليوم لا من شافه يوم الطير فيه راس الزناتي قدموا اليوم كل شيء

0: Das Feuerschirm, alles um Halloween!
1: الحرب هذه استنيناها من زمان. عشنا في أرض تونس بعد ما خلصنا مرعي ويحيى ويونس.

0: الرجال، دمهم أرخص من دم هلال. سيوفكم لما عبطارة عشان تحكموا تونس بمعارة. أيوه سمعوني صوتكم يا رجال.
1: حاول حاول مرة ومرة ومرة يا ذياب، هذه فرصة ما تتكرر. لازم نكتب السنات ونعلو راية الأهلالية. لازم
2: انت حاولت قدامي مرات يا ابو زيد،
1: ما قدرت تسيبك.
2: السناتي نصه لسان ونصه جان، كيف ما ينصاب كيف؟
1: لا كيفك يا ذياب، رميت رميتين بسهامي المسمومة، السهم يقرب منه وهو يتحرك ما يصيبه.
2: هو رميته أربع رميات صابوه وما قتلوه.
1: هذا شيء حير، نارميت مسعود قايد عسكره وقتلت برامية واحدة، كيف هو ما ينصاب كيف؟
2: زعم الخندور طبع رجال الزناتي، زعم يعرف وين حطوا رحيلهم.
1: قال في البر القبلي فترة في الواد المالة، وين سور القلعة؟
2: اسمع هذه فرصتنا يا موسيد، نوصله قبل ما يخرج.
1: يا رجال أسام قدامكم أغنام الزناتي درع وترتاح، لازم تصطادوهم من غير رحمة ولا شفقة. ويا اسمع حيا

0: الحمد لله سيدنا، الحمد لله على سلامة راسك.
1: راسنا راسك يا علام، هذه حرب قريب تقضي علينا الكل.
0: الله يرحمه مسعود.
1: الله يرحمه.
0: ما لا قدر كان يستنى فيه. انت عفيت عليه سيدنا يا اخي، ضحى بروحه باش ينقذك من الموت يا سيدنا.
1: يرحمه وينعمه. ريته كيف ترمى قدامي وتلقى الرمح في صدره.
0: راجل
1: هذاك اش كاتب له؟ على كل حال يلزمكم تعملوا له جنازه تليق بيه. ما سود عاش راجل وما تسيد الرجال.
0: اتهنى يا سيدنا، انا وصيت الجماعه باش يقوموا بالواجب.
2: بابا.
1: شبيها بنتي، شبيها بنتي؟
2: الحمد لله عليك يا بابا.
1: عايش بنتي؟
2: ليه ليا ما فيهمش امان، هما ناوينك انت يا بابا، ناوين يقتلوك.
0: الحمد لله عليك يا سيدنا، الحمد لله، الحمد لله، جيت باللطف يا سيدنا، جيت باللطف.
3: أبطال بني هلال:
4: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب رنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
3: ضيوف الشرف:
4: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبروب.
3: شارك في التمثيل:
4: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، منصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وسلاح العمروني.
3: هندسة الصوت والمكساج:
4: لسعد الدريدي.
3: توظيف الإنتاج:
4: إدريس الشريف.
3: ساعد في الإخراج:
4: توفيق البحري.
3: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: طيبة لكم جميعا من أسرة البرنامج،
1: ودعوة نقدمها لكم لمشاركتنا هذه التأملات الملونة،
0: مع تأكيد صادق بأنها لن تكتمل إلا بمشاركاتكم ومساهماتكم فيها.
1: التأمل ليس حكرا على أحد كما كان في المجتمع اليوناني القديم.
0: التأمل الغارق في أعماق الحياة عمل مشروع وفعل إيجابي نكتشف من خلاله الحياة ودلالاتها.

0: أجل عزيزي المستمع هو نقد مريض بأخطر الأمراض وأشدها فتكا بالإبداع الإنساني في كل مجال ومكان.
1: مرض سيظل يعيش بين ظهرانينا طالما بقي القانون الحياتي قائما، وسيصاب بسمومه المبدعون الصادقون الأوفياء لإبداعهم وضمائرهم.
0: وقبل أن نتناول المرض بالتعريف، دعونا نسمع هذه الكلمات التي تقول: إذا أردت أن تعيش بعيدا عن نقد الآخرين، فاحرص على ألا تقول شيئا، وعلى أن لا تفعل شيئا، وعلى أن لا تكون شيئا.
1: والسؤال: هل باستطاعة أحد أن يكون على هذا الشكل؟ لا نعتقد، لكن من يعيش على هوامش الحياة لن تصيبه حتما سموم ذلك المرض.
0: والآن ما هو هذا المرض؟ وما هو النقد المريض؟ نقول: بعيدا عن النقد الصادر من قلب محب والذي يسعى إلى التقويم الصحيح من ضمير عامر بالصدق.
1: هناك نقد انتشر بيننا نابع من حسد وغيرة عمياء مدمرة من بعض الناجحين، حيث تقوم مجموعة من الفاشلين والانتهازيين والمفلسين فكريا وعمليا بتوجيه سهام نقد مسمومة إلى أعمال الناجحين، مشككين في صدق مواقفهم وأقوالهم.
0: هؤلاء مصابون بمرض حقيقي، حيث يطمعون في الشهرة والمال والمنصب، وهم لا يملكون أي مقومات لتلك الأمور، فيسعون بحقدهم المريض إلى تحطيم إبداعات الصادقين.
1: ونقد الغيرة هو النقد الأصفر الجاف، ويأتي كإعصار صحراوي مخيف ليسقط كل الثمار والأوراق الخضراء رمز الحياة.
0: حينها وعندما يسود الجفاف حياة الإبداع، تعتلي مسرح الإبداع والعطاء تلك الفئة والتي لا تمتلك من مقومات الإبداع أي شيء، فتنقلب النواميس والقوانين، ويسود الضجيج الفارغ والألوان الباهتة حياة الإبداع.
1: فدعونا نتأمل النقد بعيون مفتوحة وعقول واعية، حتى لا يجرفنا التيار الخاطئ، فنضع الحصان خلف العربة في حركة الإبداع والفن كما هو سائد الآن في معظم أجزاء عالمنا العربي.

0: نطوي المسافات بيننا، نحمل أشواقنا على الأكف الخضر، نطرق كل الأبواب، ننقر كل النوافذ، ونعانق الحلم والفرح حين يأتي طفلنا الحبيب إلى الدنيا.
1: نركب صهوة الأماني، نغزل من أشعة الشمس لأطفالنا أعذب المنى، ونحلم مع شعاع القمر بمستقبلهم في قادم الأيام والأعوام.
0: ننام على وسائد الأحلام لأطفالنا بانتظار الشمس تنشر أشعتها على كل الزوايا، حيث يقف الأطفال بانتظار الأمان المحلقة في عيون الآباء والأمهات.
1: والأطفال أحباب الله على الأرض، بهم نفرح ونغني، ومعهم نحقق أجمل وأروع الصور التي تداعب خيالاتنا.
0: بالأطفال تكبر الدنيا وتتسع وتتفتح الزهور على ضحكاتهم، ولهم ننشد المستقبل. ولكن هل تكفي الأحلام والأماني لنحقق لأطفالنا ما نتمناه لهم؟
1: لا يحيا المرء منا بالأحلام والأماني، فهي فقط تبقى خطوات في الخيال، ولن تتحقق إذا لم تواكبها خطوات فعلية تحولها من خيال وحلم إلى واقع. فكيف يكون ذلك؟
0: سؤال رغم صغره إلا أنه أكبر الأسئلة صعوبة في مواجهة الإنسان المعاصر. ففي هذا الزمن الصعب يصبح تحقيق أمانينا وأحلامنا لأطفالنا يصبح أو يكاد أن يكون مستحيلا.
1: ما بين الواقع والخيال يواجه طفلنا المعاصر أصعب مراحل الجيل وأعقدها، بين ما يرى ويسمع وبين ما يعيش في حدود وإمكانيات أسرته.
0: بين الصورتين المتناقضتين، بين ما يرى وبين ما يملك، يقع في شرك التناقض ويتوه بعقله الصغير وخياله الكبير في كل هذا.
1: من هنا ندعو للتأمل في الطفولة كل يوم وكل لحظة، فالمهمة صعبة وصعبة جدا.

0: وحتى لقائنا غدا لكم أجمل الأماني.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة المباركة سنتناول بالحديث إن شاء الله تعالى بعض الفوائد والعبر من حادثة الإفك التي وقعت للصديقة المبرأة عائشة رضي الله عنها. وأول ما يستفاد منها جواز القرعة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه إذا أراد السفر، وهذا فيه بيان حسن عشرته لنسائه صلى الله عليه وسلم ودليل عدله بينهن رضوان الله عليهن أجمعين. وقصة الإفك والحديث ترويه عائشة رضي الله عنها، وقد سمعنا هذا الحديث بأكمله في الحلقات الماضية. وما سنتطرق إليه اليوم هي الفوائد التي تستخرج من هذه الحادثة. قالت أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي. وهذه القصة هي التي يستفاد منها، أو هذا المقطع من قصة حادثة الإفك يستفاد منها جواز القرعة شرعا، يعني يجوز لمن أراد أن يكون عادلا بين أهله أو أبنائه أو جماعة من الإخوة أو الأصدقاء، يجوز أن يستعمل هذه القرعة، فقد كان يعني يمارسها الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. الفائدة الثانية من التي تستفاد من هذا الحديث أو هذه الواقعة وجوب الحجاب، فإنه إذا فرض على أمهات المؤمنين كان على غيرهن أولى، والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الحجاب ووجوبه ورد كذلك في قصة الإفك كما روتها السيدة عائشة، فقد قالت: فرأى سواد إنسان نائم، عندما تحدث عن تخلفها عن الركب وبقيت في مكان المعسكر، فجاء صفوان رضي الله عنه فرأى سواد إنسان نائم، قالت: فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. وهذا محل يعني الشاهد أو الدليل على وجوب الحجاب. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. وقد رأينا هذا وفهمناه في الحصة الماضية أنه قال: إن لله وإن إليه راجعون، بدل أن يناديها باسمها. قالت: فخمرت وجهي بجلبابي، والمعنى أنها استيقظت من نومها بقوله إن لله وإن إليه راجعون وغطت وجهها. فهذا فيه دليل وجوب الحجاب، فإذا كان الحجاب واجبا على أمهات المؤمنين فعلى سائر المسلمات والمؤمنات من باب أولى طبعا. الفائدة الثالثة: إغاثة المكروب والمنقطع، وهذا من كريم الأخلاق ونبيل الصفات، وهو عمل الصحابي الجليل صفوان بن المعطل عندما وجد السيدة عائشة وقد تخلفت عن الركب. فائدة أخرى: أدب صفوان رضي الله عنه، فإنه استرجع ليوقظها ولم ينادي عليها باسمها، وما تكلم معها بكلمة واحدة، وقد ذكرت هذا رضي الله عنها عندما روت القصة. فائدة أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعلمون الغيب، ولو كان يعلم الغيب لما ترك زوجه بمفردها، وأما أصحابه فلحملهم الهودج وهو خلو منها، عندما أرادوا أن يغادروا المكان حملوا هودج السيدة عائشة ولم يتنبهوا إلى أنها غير موجودة في هذا الهودج، يعني خفة وزنها في سنها الصغير في تلك الفترة، وهذا ما روته يعني. وهذا دليل على أنه لا أحد يعلم الغيب حتى وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحبه. فائدة أخرى: رعاية الله تعالى لأوليائه، وهذا يتضح من جوانب عديدة بالنسبة لما وقع مع السيدة عائشة في هذه المحنة. فبالنوم ينقطع تفكير عائشة رضي الله عنها فيما أهمها وأقلق راحتها. قالت فيما روت يعني في القصة التي رأيناها سابقا، عندما عادت إلى المعسكر ولم تجد أحد، يعني بقيت في مكانها، قالت: وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، ويقدر الله تأخر صفوان ليلحقها بالجيش. يعني هذه نعمة من المولى سبحانه وتعالى حتى يخرجها من حالة القلق والخوف، ويعني غشيها النعاس من باب اللطف والرحمة من المولى سبحانه وتعالى بالسيدة عائشة. وتتجلى رعاية الله لأوليائه في أعظم صورها في نزول آيات براءتها رضي الله عنها، وفي لطف الله بها أنها مرضت بعد رجوعها إلى المدينة، فلم تعلم بما يقال إلا قبل وقت يسير من نزول براءتها، ولو علمت من أول الأمر لكان الخطب أعظم. هذا كله دليل على رعاية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، فكلما كان المؤمن قلبه موصول بالله وهو صادق مع خالقه فدائما هو في عناية الله وفي حفظ الله. فائدة أخرى من هذه الحادثة عدم إخبار المريض بما يزيد مرضه ويكدر صفو حياته. يعني بقيت رضي الله عنها مدة شهر في المدينة والناس يتكلمون فيها بما اتهموها به، ولم يبلغها أقرب الناس إليها بما يحدث حولها. فهذا فيه يعني توجيه أو بيان أدب التعامل مع المريض. لا يحسن أن نعلم المريض بأخبار تزيد يعني تزيده مرضا أو تؤلمه أو تزعجه. فائدة أخرى: كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، لا سيما إذا اشتكت واحدة منهن، وهذا طبعا موجود دليله في القصة. قالت السيدة عائشة: لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يعني الفترة التي قضتها وهي مريضة لاحظت أن هناك يعني تغير في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معها عندما كانت في الماضي تكون مريضة، كان ألطف وكان أرحم، ومع ذلك يعني ليس في تعامله في هذه المرة قسوة أو يعني إهمال، لكن اللطف واللين والحنان والرفق شعرت أنه أقل مما كان سابقا، وهذا فيه دليل على كريم أخلاقه، وفيه بيان كيف كان يتعامل مع زوجاته عندما يمرضن. يعني ليس كما هو الشأن بالنسبة لبعض الأزواج أو بعض الرجال، إذا مرضت الزوجة كأنه يهملها ولا يلتفت إليها، يريدها يعني دائما في صحة وعافية، أما إذا مرضت فهي لا تعني له شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم هو مؤدبنا وهو معلمنا وهو سيد الخلق أجمعين، وهو الذي بعثه الله سبحانه وتعالى ليتمم مكارم الأخلاق. فائدة أخرى من هذه القصة: الذب عن عرض المسلم إذا سمعت غيبة فيه، فقد فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها حين عثرت أم مصطح فقالت: تعس مصطح، فقالت عائشة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ هذا المحل الشاهد أو الدليل من القصة، كيف أن المؤمن لابد أن يذب عن عرض أخيه المؤمن والمسلم، يعني وهذه العادة السيئة وانتشرت طبعا في مجتمعاتنا الإسلامية للأسف، أصبحت الغيبة هي التي يعني تشهد المحافل والاجتماعات، بين اجتماعات سواء كانت رجالية أو نسائية، يعني كأنها أصبحت من عاداتنا اليومية والشائعة والتي لا يستنكرها أحد، بينما المفروض في المسلم أنه لا يغتاب أخيه، ثم السامع يذب عن عرض أخيه إذا وقعت غيبته أمامه. هناك فائدة أخرى كذلك: مكانة من شهد بدرا من الصحابة. وتليها فائدة أخرى: نصرة المظلوم ولو كان الظالم قريبا والمظلوم بعيدا. فأم مصطح لم تحابي ولدها، فهي أم مستح وهي التي دعت بالشر على ولدها لأنه قال ما لا ينبغي له أن يقوله في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها. الاستشارة سنة نبوية، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استبطأ الوحي يستشيرهما في فراق أهله. وهناك فائدة أخرى، حب علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أشار بطلاقه لها رعاية لجانبه. فعلي رضي الله عنه يعني قد طغى عليه حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغب في أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن البال، يخرجه من هذه الحالة النفسية التي يعلمها كل رجل غيور على عرضه، أراده أن يتخلص من هذه الوضعية بأن يطلقها ويدعها وشأنها، وفيما بعد سيعني يفعل الله بها ما يشاء. هناك فائدة أخرى، عداوة المنافقين وحقدهم على المسلمين، فهم طبعا من نشر هذه الفرية في حق السيدة عائشة، وهذا هو يعني مبتغاهم وهذا هو ديدنهم في كل مكان وفي كل زمان. العداوة تسكن قلوبهم للمسلمين ويستعملون كل الوسائل وكل الأدوات حتى يهدموا يعني قواعد المسلمين. فائدة أخرى، البهتان جسر يقود المرأة إلى ما فيه هلاكه. قالت السيدة عائشة عندما وصفت حال سكان المدينة المنورة وعندما خاضوا في عرضها، قالت فهلك من هلك في شأني، يعني من يخوض في أعراض الناس وفي أعراض الشريفات الطاهرات. كنت السيدة عائشة ذلك بأنه هلاك، هلك يعني فلنحذر. وهذه كذلك ظاهرة منتشرة في مجتمعنا، كل امرأة أو كل رجل نريد أن يعني أن نعاديه أو أن نطعن فيه أو نبين أنه يعني لا يصلح لشأن ما أو أن نقلل من شأنه، مباشرة نتوجه إلى عرضه، والطعن في الأعراض هذا كبير من الكبائر. سنرى فيما بعد الآيات التي نزلت في السيدة عائشة كيف أنها تؤسس قاعدة عظيمة في تطهير وتنظيف المجتمع المسلم، حتى في من مجرد الكلمة التي تمس عرض المرأة أو الرجل. فائدة أخرى، فضل كل من دافع عن عائشة رضي الله عنها، كزينب وأسامة وأسيد وسعد بن معاذ وأبي أيوب وزوجه رضي الله عنهم أجمعين. فائدة أخرى، أن الحمية لله ورسوله لا تذم، يعني من كانت فيه حمية فلا بد أن يوجه هذه الحمية ويضبطها بأن تكون لله ورسوله لا غير. وسنواصل إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة النظر في أو استخراج العبر التي تستفاد من قصة وحادثة الإفك. أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم. إني داعية فأمنوا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل، يا من بفضله لفضله نسأل، إلهنا العجل العجل، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك، عادت العادون وجاروا ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يا واحد يا علي يا حليم، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الأصدقاء الأعزاء، نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم إلى مرافقتنا في هذا اللقاء
1: لنجول معكم في عالم العلم والمعرفة ونتعرف إلى أشياء جديدة.
0: أوقات مشوقة ومفيدة نتمناها لكم في لقاء العلم والمتعة والأنس.

0: أرسطو فيلسوف الإغريق أحد صناع التاريخ.
1: اليورانيوم ماذا تعرف عنه؟
0: ألوان الطيور وأشكالها الزاهية.
1: تراث وأدب، الأدب الضاحك.
0: بعض المعلومات عن جسم الإنسان. وإلى المحطة الأولى.

0: تنتهي سيرة الكثيرين بانتهاء حياتهم وتختتم بوفاتهم، وهذه الفئة هي الجمهرة العظمى من البشر.
1: لكن هناك فئة تعتبر قلة لا تنتهي حياتهم بعد وفاتهم، بل تستمر وتصبح أكثر توهجا وحضورا.
0: وهذه الفئة من البشر تتمثل في الشخصيات العظيمة التي تركت بصماتها الإبداعية في مختلف مجالات الحياة، فبقيت مع مرور الزمن تتحدى الاندثار وتسطع كما الشمس بعطاءاتها وإبداعاتها.
1: ومن هذه الشخصيات التي تعد بحق من أبرز صناع التاريخ أرسطو، ذلك الفيلسوف الإغريقي الكبير.
0: توفي أرسطو عام 322 قبل الميلاد، ومع ذلك فإنه يعتبر من أبرز رواد العلم وأكثرهم شهرة وعظمة.
1: ولكن ما السبب في خلود اسم هذا الرجل، وما هو سر عظمته؟
0: هل توجهين لي هذا السؤال؟
1: طبعا لك، وأريد أن تكون الإجابة واضحة من فضلك.
0: حسنا، يطلق على أرسطو لقب المعلم الأول، لأنه هو أول من قدم أطروحات عقلية متكاملة ومنسقة ضمن قواعد فلسفية عامة. طبعا إن أرسطو استفاد من أفكار الفلاسفة والعلماء الذين سبقوه، أمثال سقراط وفيثاغورس وأفلاطون، وهذا الأخير تتلمذ على يديه أرسطو في أكاديميته زهاء 20 سنة، لكنه عاد وانقلب على أفكار أستاذه أفلاطون وقدم فلسفته الجديدة القائمة على العقل والتجربة بدلا من الفلسفة المثالية الأفلاطونية. والعالم اليوم يدين لأرسطو بالكثير من القواعد العقلية والفلسفية التي صاغها وبلورها من خلال مؤلفاته المتعددة، وفي مقدمتها كتابه الأبرز المنطق.
1: كتاب المنطق هو نفسه الذي يدرس في المناهج التعليمية اليوم في مختلف أنحاء العالم؟
0: هو بذاته، لكن هناك بعض الإضافات والشروحات التي جاءت فيما بعد ممن قرأ هذا الكتاب أو درسه.
1: ويكفي هذا الكتاب شرفا لأرسطو لكي يعتبر من أبرز عظماء الإنسانية.
0: إضافة إلى أن أهمية أرسطو تكمن في فكره الموسوعي وثقافته المتبحرة في مختلف علوم عصره، فهو الفيلسوف وهو العارف بعلم الطبيعة والأحياء، وهو المؤرخ والأديب والشاعر، وهو العالم بالنظم الاجتماعية وفن السياسة ومؤلف

0: مقالاته الكثيرة والمنوعة تكشف عن معرفة عميقة وشاملة لأرسطو بكل هذه الفنون المعرفية.
1: وقبل الختام أريد أن أضيف هذه المعلومة لأصدقائنا المستمعين، وهي أن أرسطو كان الأستاذ الخاص للقائد المقدوني الإسكندر الكبير.
0: ربما أكثرنا قد سمع عن اليورانيوم،
1: اليورانيوم تلك المادة الكيماوية التي تشكل عنصرا أساسيا لصناعة القنبلة الذرية،
0: هي نفسها.
1: وهل عندك معلومات عن هذا المعدن الغريب؟
0: بالطبع، فهو كما وصفته مادة غريبة وغامضة ذو ميزات خارقة، وأهميته أنه زود الإنسان بمفتاح استطاع أن يفتح به عوالم الذرة الغامضة ويتعرف إلى بعض أسرارها.
1: أي عوالم هذه التي قتل فيها الإنسان وأرعبت في أجوائها الشعوب وما زالت؟
0: أنت تتحدثين عن الوجه السلبي لاستعمال اليورانيوم، فثمة وجوه مفيدة في مجالات واسعة. فهناك استعمالات مدهشة لهذا المعدن في توليد الكهرباء والصناعة وحتى الزراعة والطب وعلم الأحياء.
1: كيف؟ اشرح لنا.
0: بالطبع الوقت ضيق لشرح ذلك، لكن يمكنني أن أقدم لك بعض المعلومات.
1: لا بأس، تفضل.
0: يعتبر اليورانيوم أثقل عنصر عرف في الطبيعة، وإن القليل منه وزنه ثقيل، وهو له ميزتان غير عاديتين.
1: ما هي الميزة الأولى؟
0: إنه عنصر مشع، وهذا يعني أن ذراته تنكسر ببطء، وأن بعض ذراته قابلة للانشطار، أي تتفجر وتتفكك إلى شطرين مطلقة كميات كبيرة من الطاقة. وهذه الميزة،
1: ميزة الانشطار والتفجر؟
0: نعم، هي المبدأ الأساسي في جميع استخدامات القوة النووية، سواء منها الفتاكة أو السلمية. أما الميزة الثانية فهي أن اليورانيوم مادة كيميائية تتفاعل بشكل سريع، ويمكن أن تشكل مركبات غاية في الأهمية إذا مزجت مع عناصر أخرى.
1: والآن أين يوجد اليورانيوم وكيف يستخرج؟
0: إنه موزع على نحو واسع في العالم، ولكن بكميات قليلة. أما استخراجه فعملية معقدة وطويلة ومكلفة.
1: عملية معقدة؟ ماذا تقصد؟
0: معقدة لأنه لا يوجد في الطبيعة كمادة صافية، فهو ممزوج مع عشرات المواد الأخرى. فمثلا تقوم مصانع اليورانيوم بعملية تنقية مئات الأطنان لاستخراج جرامات قليلة.
1: هل بإمكاني أن أحصل على بعض ذرات اليورانيوم؟
0: ممكن، لكن للاستعمال

0: إن المتجول في حدائق الأدب العربي يجد ورودا متعددة الألوان بأغراضها، متنوعة العطور بموضوعاتها، وهي قد جمعت من الجمال أشكاله الزاهية ومن الثمار قطوفه الدانية.
1: وفي حدائق هذا الأدب نجد الجد في موضع الجد، كما فيها الهزل في موضع الهزل، ولكل مقام مقال.
0: وإذا كان الأدباء والعلماء قد أتحفوا القراء بكل جميل في حقول الأدب وفنونه، فإن الاهتمام باللون الباسم منه كان محدودا،
1: مع أن العديد من هؤلاء المؤلفين قد رصعوا كثيرا من مؤلفاتهم بالأخبار الضاحكة والنوادر اللطيفة والعذبة.
0: ومن المهم هنا أن نميز لمستمعين الأعزاء بين نوعين من هذا الأدب، أي الفن الضاحك، فهناك نوع يستهدف واضعه طلب الضحك والاستمتاع والهزل ليس أكثر،
1: أما النوع الثاني فهو يطلب المتعة والضحكة لكن لهدف ما، فتصبح الفكاهة فاكهة والمزحة نافعة، والطبيعة الإنسانية تميل إلى الفكاهة والضحك للترويح عن النفس من أعباء الحياة وهمومها وللتغلب على الملل والرتابة.
0: وهذا ما قصده رسولنا الكريم بقوله صلى الله عليه وآله: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت.
1: طبعا المزاح والجو الفكاهي مطلوب بقدر وضمن حدود، ولكن متى خرج عن حده انقلب إلى ضده، بمعنى ألا يستغرق الإنسان في أجواء الضحك والمزاح، فإن ذلك يذهب بماء وجهه ويقلل هيبته.
0: فها هو الإمام علي عليه السلام يحذرنا من ذلك، فيقول عليه السلام: من كثر مزاحه قلت هيبته وقل وقاره. وكثرة المزاح تذهب البهاء وتوجب الشحناء.
1: وبالتأكيد نحن في هذا اللقاء لا نريد الإكثار من المزاح، إلا ما نبغي منه رسم البسمة الناعمة في وجوه أصدقائنا المستمعين.
0: إذن تفضلي يا جمانة وأسمعينا بعض قصصك الطريفة.
1: اسمع يا فؤاد هذه القصة. حكي أن رجلين من الحمقى كانا في سفر، فقال أحدهما للآخر:
2: يبدو أن طريق سفرنا طويلة وهي حتما متعبة.
3: أجل، صدقت يا صديقي، ولكن ما حيلتنا؟ هذا نصيبنا.
2: لدي فكرة.
3: فكرة؟ وماذا تنتظر أيها الرجل؟
2: تعال نتحدث ونتمنى، فإن طول الطريق وقسوتها تقطع بالحديث، خصوصا إذا كنا نحلق في أجواء الأحلام والتمني.
3: فكرات جميلة. أخبرني ما تتمنى أن يكون عندك؟
2: أنا أتمنى أن يرزقني الله قطيعا من الغنم القاتمة، يعيش غالبا في الأرض وبين الأعشاب، أنتفع بلحمها ولبنها وصوفها، وأوسع بها على عائلتي وأولادي.
3: أما أنا يا صديقي العزيز، أما أنا فأتمنى أن يكون عندي قطيع من الذئاب الكاسرة والجائعة لأرسلها على غنمك حتى تأكلها وتقضي عليها.
2: ويحك أيها الناكر الجميل، أنسيت حق الصحبة وطيب العشرة؟ خذ
3: أهلا، لما تضربني أيها الأحمق؟
2: أنا الأحمق أم أنت؟
3: أنا أحمق؟ إذن ما رأيك أن نتحاكم لأول رجل نصادفه في طريقنا لنرى من هو الأحمق؟
1: وفي الطريق طلع عليهما رجل يجر حماره وهو محمل بجرار من العسل، فطلبا منه أن يحكم من هو الأحمق بينهما بعد أن قصا عليه قصتهما.
3: انظر ماذا يفعل الرجل، إنه يلقي العسل على الأرض.
2: أهدر الله دمي مثل إهدار هذا العسل فوق التراب، إن لم تكونا أنتما الاثنان أحمقين.

0: لا شك في أننا جميعنا نحب الطيور على أنواعها، فتجذبنا أشكالها وألوانها الظريفة وأصواتها وتغريداتها الشجية.
1: نعم يا فؤاد، فنحن نقف أحيانا مندهشين أمام بعض الطيور الفائقة الجمال ذات الألوان الزاهية المتناسقة. سبحان الخالق.
0: ألا تلاحظين معي يا جمانة أن ذكر الطير ألوانه براقة أكثر من الأنثى؟
1: صحيح، لكن برأيك ما هو السبب؟
0: لفهم هذا السبب علينا أولا أن نعرف لماذا لدى الطيور ألوان مختلفة.
1: في الواقع لقد أعطيت تفسيرات عديدة لألوان الطيور، لكن العلم ما زال لا يفهم هذا الموضوع بالكامل.
0: أنت ترين أن السبب في صعوبة تفسير ذلك هو أن بعض الطيور براقة الألوان والأخرى قاتمة.
1: كل ما نستطيع تفسيره ومعرفته هو أن هناك عدة قواعد يبدو أنها تنطبق على معظم الطيور. القاعدة الأولى هي أن الطيور ذات الألوان البراقة تقضي معظم وقتها على قمم الأشجار أو في الجو، بينما الطيور ذات الألوان القاتمة تعيش غالبا في الأرض وبين الأعشاب.
0: وهناك قاعدة أخرى مع بعض الاستثناءات، هي أن الأجزاء العلوية للطيور داكنة أكثر من الأجزاء السفلية.
1: حقائق كهذه جعلت العلم يعتقد أن الألوان عند الطيور هي للوقاية أو للحماية من الأعداء، بحيث لا تستطيع أعداؤها رؤيتها بسهولة.
0: وهذا يدعى لدى العلماء بالتلوين الواقي، فألوان طائر الشنقب على سبيل المثال تندمج تماما مع أعشاب المستنقعات حيث تعيش، وألوان دجاج الأرض والفر يبدو بالضبط أشبه بأوراق الشجر المتساقطة.
1: والآن إذا كان المقصود بالألوان هو حماية الطيور، فأي طائر يحتاج إلى المزيد من الوقاية، الذكر أم الأنثى؟
0: أنا برأيي الأنثى، لأن عليها أن تجلس على العش وتحتضن البيض.
1: نعم، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاها الألوان القاتمة لكي تبقى مختبئة بصورة أفضل عن الأعداء.
0: لنعد إلى سؤالنا الأول، لماذا الذكر ألوانه زاهية أكثر من الأنثى؟
1: السبب بسيط جدا، فهذه الألوان تساعده في جذب الأنثى. ألا تلاحظ ذلك في ذكر الطاووس؟ فألوانه جميلة جدا، وهي بالتأكيد جذابة للأنثى.

0: يتذوق الإنسان مجموعة قليلة من المواد، فلا يستطيع أن يدرك مذاقها جميعا. ووسيلة التذوق لدى الإنسان هي اللسان، فهو يقوم بهذه المهمة من خلال غدد وأعصاب.
1: ويستطيع الإنسان أن يدرك 6 أطعمة للمواد، وهي الحلو، المالح، المر، الحامض، المعدني، والقلوي.
0: ولكل عملية تذوق منطقة محددة في اللسان، فهي مسؤولة عن استقبال المعلومة ونقلها عبر غدد الذوق إلى الأعصاب الموصلة إلى الدماغ.
1: فمثلا عملية تذوق الطعم الحلو تقع في رأس اللسان.

0: من المعروف أن الإنسان يتمتع بخمس حواس هي السمع، البصر، الذوق، الشم، اللمس، وقد يضاف إليها الحاسة السادسة وهي إدراك أو توقع بعض الأمور عن طريق الحدس. وحينما ينمو الجنين في رحم أمه تكتمل البنية الخلقية لهذه الحواس.
1: وعند الولادة يتزايد إدراك المولود من خلال هذه الحواس، وأول حاسة يدركها هي حاسة اللمس ثم حاسة الذوق.

0: تتجدد خلايا الإنسان باستمرار بشكل دوري تبعا لنوع الخلية التي تموت فتحل محلها خلية أخرى.
1: ومع تقدم السن يحدث خلل تدريجي في الخلايا المتجددة، فبعض الخلايا تموت ولا تستبدل بأخرى، مما يؤدي إلى ضمور وضعف في بعض أعضاء الجسم.
0: ومن أهم أعضاء الجسم التي تموت خلاياه مع تقدم الزمن ولا تتجدد الدماغ. ومن هنا كانت أكثر الأمراض التي يصاب بها المتقدمون في السن ناتجة عن خلل ما في الدماغ، كأمراض ضعف الذاكرة وأمراض الشيخوخة المختلفة.
1: أيها الأصدقاء، نحن سنودعكم الآن،
0: لكن إلى موعد ولقاء جديد.
1: نأمل أن تكونوا قد استمتعتم وزادت معرفتكم من خلال لقائنا هذا، لقاء الأنس.
0: هذا اللقاء سيتجدد إن شاء الله كل أسبوع في مثل هذا الوقت.
1: نترككم بعون الله تعالى ونودعكم، ولكن إلى لقاء جديد مع
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس، إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

0: بالنور
1: يا رب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

ضعيف الإيمان، ضع يدك في يد الله ولا تبرح، فذلك هو قارب النجاة في عالم اليوم.

يقول سبحانه وتعالى لعبده: خلقتك لي لجواري لتكون موضع نظري ومحل عنايتي، وبنيت حولك سدا من كل جانب غيرة عليك، ثم أردت أن أمتحنك ففتحت لك في السد أبوابا بعدد ما خلقت وبعدد ما أبديت من جواذب الإغراء، وخارج كل باب زرعت لك شجرة وعين ماء باردة، وأضمأتك وحلفت بآلائي، وانصرفت عني خارجا لتشرب إلا ضيعتك، فلا إلى جوار عدت ولا على الارتواء حصلت، فقد ضللت عني.

نسيت أني أنا الارتواء الوحيد والسكن الوحيد لك، وأني أنا الله الحق خالق هذه الصور والممد لكل جميل بجماله، وإن كل شيء مني يا عبدي سترتك برحمتي وحجبتك عن كل هذه الأبواب وحجبتك عن هذه الشواغل والصوارف، فرأيتك تحاول أن تخرق الحجاب لتعاود ضعفك، فلا تفعل فتعيش ذليل الأشياء سجين العطش الأبدي.

لمن تكلني؟ ظلمت نفسي فارحمني. ربي عطر فؤادي بعبير سنة نبيك. ربي اجعل لي نورا ومتعني بلذة النظر إلى وجهك. ربي متعني بلذة النظر إلى وجهك الكريم الذي أضاء الدنيا، يا أرحم الراحمين.

0: يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات جاه وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري. لا يمكن أن يقع تجاهل إضافة الأديان والمذاهب، إضافتها أي ما تضيفه، ولا يمكن أن يستغني عن عطاءاتها أحد، وهي لا شك عطاءات كبيرة جدا. فالكائن البشري من أي فئة عمرية لا يمكن أن يسد لديه الفراغ الروحي ويحقق لديه التوازن المطلوب إلا الدين الذي هو غذاء الروح ومحقق الطمأنينة في القلوب بما يعطيه من قيمة لحياة الإنسان. فالله تبارك وتعالى خلق عباده لغاية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لقد خلق الله عباده لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والإنسان هو بجسمه وروحه وليس بجسمه فقط، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. والروح هي من أمر الله. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن الشباب مثل كل الفئات لا غنى لهم عن الدين وهديه. الدين هو الذي يعطي للحياة قيمة ويجعل لها رسالة. الدين هو الذي يهذب الأخلاق ويجنب الوقوع في الرذائل والمفاسد التي هي إلى الشباب أسرع وأقرب بحكم الفتوة والقوة وإقبال الحياة. ولأجل ذلك فإن هدي الأديان وفي طليعتها دين الإسلام هو خير ما يحفظ للشباب طاقاته، يجعلها بناعة غير هدامة. وما أصدق قول الحكيم: إن الشباب والفراغ والجدة، أي ما يقابل قلة ذات اليد، مفسدة للمرء أي مفسدة. ومن يعود إلى القرآن الكريم يجده يورد بتوسع أخبار شبان وفتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. فتية الكهف، أولئك الذين آثروا الإيمان والهداية على الكفر والضلالة، وآثروا العاجلة التي هي الباقية على هذه الدار الفانية. فخلد الله ذكرهم فيما لا يزال يتلى من قرآن كريم، وذلك ليكونوا قدوة وأسوة لغيرهم من شباب الأمم والأمة الإسلامية بصفة أخص. عرض القرآن مثلا للتربية القويمة السليمة في سورة لقمان، وما اشتملت عليه من حكم بليغة في منهج تربوي رفيع. وخير ما يهتدي به الآباء والأمهات والمربون والمعلمون. قد انطلقت هذه الوصايا الأبوية من لقمان الحكيم لابنه وهو يعلمه، من أعظم وصية وأوجب واجب، ألا وهو عدم الشرك بالله. فالشرك ظلم عظيم،
والشرك غير قابل للغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك كفر ونكران لنعم المنعم الأكبر والأعظم المولى سبحانه وتعالى. ومن كان منكرا كافرا ينعم الله الذي خلقه وسواه وأغدق عليه الخيرات الظاهرة والخفية، فهو منكر لنعم من هم دون الله من الوالدين الوالدين إلى كل

يوم ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى، وهو يوم لكل امرئ فيه لكل امرئ شأن يغنيه، وكل ذلك صور مشاهده القرآن الكريم. هناك في ذلك اليوم الشديد 7 سيظلهم الله في ظل عرشه، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله، والنشأة في عبادة الله من الشباب أمر يحتاج إلى جهد ومغالبة للفتن والأهواء والنفس الأمارة بالسوء. فما أكثر مصايد الشيطان خصوصا بالنسبة للشباب، ومما يحصن الشباب من هذه المصائد والمكائد أن يتمرس على عبادة الله منذ نعومة أظفاره، فيكون موصولا بربه من خلال أداء ما فرض الله عليه، وبالخصوص الصلاة التي هي عماد الدين، والتي تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي تتخلل يوم الإنسان فتجعله لا يطول انصرافه عن ربه. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الآباء بأن يأمروا أبناءهم بالصلاة 7 ويضربوهم 10، وهو ضرب كله عطف ورعفة وحب قوي، لا يمكن أن يكون ضربا مبرعا، والأفضل أن لا يلتجأ إليه. ومما يرسخ مسألة أداء ما فرض الله على العبد من صلاة أن يجد الأبناء والبنات في آبائهم وأمهاتهم القدوة والأسوة، فقد ورد في الحديث يولد الولد على الفطرة. وفي سبيل تحصين الشباب ضد الانحراف السلوكي والأخلاقي وجعلهم ينصرفون إلى ما ينفعهم وينفع محيطهم، أن يساعدوا على العفة وعلى الاستقامة بترغيبهم في الزواج وإعانتهم عليه وتذكيرهم بهدي الإسلام في هذا المجال الذي منه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج. وهدي الإسلام يعتبر الزواج من سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن لا رهبانية في الإسلام، وأن الزوج والزوجة هما من نفس واحدة، وهما لبعضهما البعض ستر ودفء وقرب ليس دونه قرب، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والحسنة التي في الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة هي الزوجة، هي الزوجة الصالحة بالنسبة لزوجها، والزوج بالنسبة لزوجته. فإذا نشأ الشباب في عبادة الله وطاعته يقول ربه في الحديث القدسي: أيها الشاب الناشئ في طاعتي التارك شهوته من أجلي الباذل شبابه لي، أنت عندي كبعض ملائكتي. وفي الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعجب من شاب لا صبوة له، وإن شبابا ينشأ نشأة متوازنة قوامها الاعتدال، لهو شباب يرتجى منه كل خير للأسر وللمجتمع، سيكون ولا شك آخذا بنصيبه من الدنيا عاملا لآخرته، تتجسم فيه بحق المعادلة الصعبة السهلة في الآن وقته في الآن نفسه، والتي هي الملاعمة بين الأصالة والمعاصرة والجمع بين الدنيا والآخرة. إن الشاب الناشئ في عبادة الله يرفض الإفراط والتفريط، ينبذ التميع والتطرف على حد السواء، ولا يسلك إلا الصراط المستقيم الذي هو الوسط، وخير الأمور أوساطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما قال جل وعلا. وإن المصيبة العظمى وكبرى عندما يحيد الشباب عن هذا المنهج الوسط فيتفسخ ويتميع ويأتي من الانحرافات أشنعها، أو أنه يتزمت ويتعصب ويتطرف ويتوجه سوب الإرهاب، فيفعل بنفسه وأهله

0: معي وأمتي ما لا يفعله العدو بعدوه. فكل المسلكين انحراف وفساد يأباه الإسلام، ونأباه لشبابنا الذي نريد منه الحيوية والبذل والعطاء والتوق إلى الأمثل في كل المجالات والميادين. فبالشباب وبسواعدهم وبهممهم وبإرادتهم تواجه الصعوبات والتحديات وتتحقق الرهانات في كل الميادين والمجالات. فالعناية الشاملة والكاملة بالشباب والاهتمام بمشاكله ومشاغله والأخذ بيده ومساعدته لتحقيق طموحاته وأماله هو أولوية لا يستكثر فيها أي مجهود يبذل ماديا أو معنويا. إنه استثمار سرعان ما ترى ثمراته للعيان، والتي تجنب الشباب وكل فئات المجتمع كل ضرر. إنه رهان صعب، ولكنه هو الرهان الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين المسلم.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا وموسيقى.

أقام الأخصائيون في أوروبا مشاتل لتطوير أنواع الورود، وذلك بتلقيحها وتطعيمها للحصول على أصناف جديدة منها، حتى أصبحت هذه العملية من أهم الصناعات في أوروبا. ومن بين أصحاب هذه المشاتل هاري بيكرافت الذي يلقب في بريطانيا بملك الورود. يقول هذا الأخصائي في كتابه حياتي مع الورد: قبل أن أدرك 30 انتابتني فترة شعرت خلالها بتيار قوي يدفعني إلى الدخول في معترك الحياة واتخاذ رسالة فيها، لا لمجرد الحصول على مهنة أعيش منها. وعندما طلبت مشورة أحد الأصدقاء وقد كنت حينئذ منهمكا في زراعة الورود، قال لي: ازرع الورد يا هاري، ثابر على ما أنت تفعله الآن في نشر الجمال وإضفاء السرور الحقيقي الخالص على آلاف الناس، فهذه مهمة جديرة بالتقدير وتستحق بذل كل الجهود في سبيلها. وما زال رنين هذه العبارات يلازمني منذ ذلك الوقت، ولم أندم قط على العمل بمشورته. فالورد إذن من أقدم زهور البساتين، فهو يمنح البستان رائحة طيبة بداية من الربيع إلى أواخر الخريف كما يقول الأخصائيون. أما الورد في وصف بعض الشعراء ومنهم أبو الحزم ابن جهور فهو على هذه الصورة: الورد أحسن ما رأت عيني وأذكى ما سقى ماء السحاب الجامد، وإذا أتى وفد الربيع مبشرا بطلوع وفدته فنعم الوافد. وإذا تعرى الورد من أوراقه بقيت عوارفه فهن خوالد.

أشرنا فيما سبق إلى أن للمسلمين محبة خاصة للزهور على اختلاف أنواعها، حتى أن الزهور والرياحين ورد فيها الكثير من الأشعار والأحاديث. ابن عساكر روى عن السيوطي أن الخليفة المتوكل قد حمل الوردة ومنعه من الناس، كما حمل النعمان ابن المنذر الشقائق واستبد بها وقال: أريد أن أراها إلا في مجلسي. وكان يقول: أنا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين، وكل منا أولى بصاحبه. أما ابن سكر فهو يقول: للورد عندي محل لأنه لا يمل، كل الرياحين جند وهو الأمير الأجل، إن جاء فر وتاه حتى إذا غاب ذلوا.

هناك بعض الأوصاف للورد لم تدرج في سياق الكلام، فللورد أكثر من لفظ فيما ذكر عنه، وأغلب هذه الألفاظ لها علاقة بالماء، فبالفتح معناه نور الشجر وأنوار البساتين، وبكسرها شرب الماء والحيوان والطير الوارد. وكان حضوره في التراث الإسلامي مع بقية النبات والزرع عبر الكتب الطبية مثل القانون في الطب لابن سينا والجامع لمفردات الأدوية لابن البيطار، وكتب الزراعة مثل الفلاحة النبطية، وفي نهاية الأرب للنويري، وغيرها من الكتب التراثية.

أما المؤيد التغرائي فهو يقول في الورد الأصفر: شجرات ورد أصفر اتخذت في قلبي كل متيم طربا، سبكت يد الغيم اللجين لها فكسته صبغا مؤنقا عجبا، من ذا رأى من قبله شجرا سقي اللجين فأثمر الذهب. وقال أيضا: ألم ترى أن جند الورد وافى بصفر من مطارده وخضري، أتى مستلئما بالشوك فيه نصال زمرد والتراس تبري. وهناك من وصف الورد الأزرق في بستان أحدهم فقال: وبه وارد من الورد قد أينع في رقة الهواء اللطيف، شبهوه بدمعة العاشق الإلفي نالته جفوة من أليفي، فهو يحكي زرقة ومثال القرص لونا في خد ظبي النزيف، ورق أزرق كزرق يواقيت تطلعنا من لجين مشوفي. ويقول السري الرفا في الورد الأبيض: وروذ كساه الغيث إذا جاد دمعه محاسن وشي من بهار ومنثور، بدا أبيض الورد الجني كأنما تبسم للناس بمسك وكافور، كأن اصفرارا منه تحت بيضاظه برادة تبر في مداهن باللور. وفي الورد الأسود قال أبو أحمد التراري: لله أسود ورد ظل يلحظنا من الرياض بأحداق اليعافير، كأنها وجنات الزنج تقطعها كف الأنام بأصناف الدنانير. وقال أيضا: وورد أسود خلناه لما تنشق نشره ملك الزمان، مداهن عنبر غض وفيها بقايا من سحيق الزعفران. ويضيف ابن المعتز في الورد بقوله: أتاك الورد محبوبا مصونا كمعشوق تكنفه السدود، كأن بوجهه لما توافت نجوم في مطالعها سعود، بياض في جوانبه احمرار كما احمرت من الخجل الخدود.

ومن أجمل الأبيات التي قيلت في النرجس من أشعار ابن المعتز قوله في هذين البيتين: ونرجسة لا تزال محدقة لم تكتحل قط لذة الغمض، أمالها القطر فهي باهتة تنظر فعل السماء بالأرض. وزاد في هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة: أما ترى النرجس المياس يلحظنا الحاض ذي فرح بالعتب مسرور، كأن أحداقها في حسن صورتها مداهن التبر في أوراق كافور، كأن طل الندى فيه لمبصره دمع ترقرق في أجفان مهجوره.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم طيب جويلي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. أعلنت إدارة المستشفى المحلي برمادة بالتنسيق مع معتمدية رمادة تسخير مختلف الإمكانات المتاحة لتأمين الإحاطة الصحية والمتابعة اللازمة لكبار السن، خاصة الفئات الأكثر عرضة لموجة الحرة. وتشمل الإحاطة المعاينات الطبية والمتابعة الدورية والتوجيه والإرشاد الصحي والوقائي وتوفير الأدوية الضرورية حسب الوصفات الطبية، إلى جانب التكفل بالحالات التي تستوجب رعاية أو تدخلا طبيا. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلغاء 4 رحلات مبرمجة اليوم، منها الرحلة من قابس إلى تونس على الساعة 10:50. وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القطارات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. تمحورت جلسة عمل عقدت أمس بمقر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حول متابعة استعدادات الوزارة وهياكلها الجهوية لتأمين أفضل الظروف للعودة المدرسية الجديدة بمؤسسات الطفولة. في العالم، قال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. أخيرا، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم اقتحام الاحتلال الصهيوني مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في منطقة قلندية شمال القدس المحتلة، وإخلائه، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا في استهداف الوكالة الأممية ومنشآتها في القدس المحتلة. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي. إلهام جديد بعد قليل في ورود الصباح. إلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: الصباح مع إلهام جليدي.
1: ستة واربع دقائق مستمعينا في كل مكان. صباح الخير، نهاركم طيب، نهاركم زين، إن شاء الله فقتوا لباس الناس الكل. يوم جديد في حياتنا، في أيامنا، في قراراتنا واختياراتنا وبرامجنا. إن شاء الله إن شاء الله الكل خيرات، إن شاء الله البشائر تساق إليكم في هذا اليوم، والأرزاق الوفيرة والرزق الحلال، ويربي الأعمال عليك والشدة فيك. كلمتنا هذه في الصبحية اللي في كل يوم هكا نصبحوا بها ونصبحوا عليها، زادة القاصدين طبعا والساعين على هذه الأرض في كل مكان. إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله نهاركم طيب، وربي يوفقكم وربي يعاونكم. مستمعينا، مستمعي إذاعة تطاوين ومستمعي إذاعة بانوراما في تونس الكبرى، مرحبا بكم في موعدنا الصباحي المباشر الأول لهذا اليوم، من تو حتى للعشرة بقدرة ربي. اليوم الخميس 27 أوت 2026، نهاركم زين.

رجعني لكم مستمعينا طبعا، وأفضل الصباحات التي تبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى وتجمل بهذا العطر الدائم، بهذا العطر النافذ. يا رب طبعا تسترنا في بداية هذا اليوم وتحفظنا وتفتحنا الأبواب المغلقة وتيسرنا كل الطرق يا رب. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا في كل مكان، ومرحبا بكم طبعا في منوعتنا الصباحية المباشرة، ورود الخميس 27 أوت 2026، الموافق للرابع عشر من ربيع الأول 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على مواعيد صلاة بالنسبة إلى اليوم في مدينة تطاوين وما جورها. صلاة الظهر تكون في نص النهار و27 دقيقة، صلاة العصر في 3:58 دقيقة، صلاة المغرب مستمعينا في 6:53 دقيقة، وصلاة العشاء في 8:18 دقيقة. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

رجعنا لكم مستمعينا 14 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم الناس الكل, أهلا وسهلا بكل المستمعين وين ما يوصلكم صوت إذاعة التطاوين. بداية يوم موفقة ثنية زينة كذلك لكل مستعملي الطرقات, وديما في الصباحات فما أوقات الذروة لأنه ناس طبعا خارجة تخدم, لأنه فما حاجيات وقضيات مختلفة ومشاغل الدنيا اللي كما نصبح نحن كل يوم تصبح معانا المشاغل هذية. إن شاء الله ربي يوفق الجميع وإن شاء الله ثنية واسعة أمام كل مستمعينا ومتابعينا, سواء تابعوا فينا بالراديو ولا تابعوا فينا بالإنترنت من تونس ومن مختلف بلدان العالم. وديما شكرا طبعا على المتابعة وشكرا على كل الملاحظات والإضافات اللي توصلنا تباعا بشكل يومي تقريبا. نعطيكم فكرة على طقس اليوم. اليوم مازالت الحرارة مستمرة طبعا طيلة الأسبوع هذا, إن شاء الله الانفراج في الطقس والتغيير يكون بالتدريج انطلاقا من غدوة خاصة على جهات الشمال, وطبعا التغيير الحقيقي في أحوال الطقس يكون من بداية الأسبوع. اليوم طقس حار وعامة قليل السحب فمغيم جزئيا, الحرارة دون تغيير تتواصل مرتفعة, وتهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة معتدلة بأغلب المناطق, والبحر قليل الاضطراب. تقريبا اليوم تطاوين في حدود 46 درجة, مدنين كذلك, جابل 47, صفاقس 46, وهذا حال الطقس في مختلف ولايات الجمهورية بين 46 الحدود 48 درجة, مع عدا بعض المناطق طبعا الساحلية السواحل الشرقية في حدود 42 و43 درجة.

كان هذا شريف علوي. مستمعينا شمسك طلعت طبعا، ومع كل طلعت شمس بداية جديدة، صفحة جديدة نجمو نكتبو فيها نسخة أفضل منا، وهذا هو المهم. مش مهم أنه نكونوا أفضل من غيرنا، المهم أنه نكونوا أفضل من أنفسنا في كل يوم جديد، في كل لحظة جديدة، في كل فرصة جديدة. عندنا أمل في الحياة، عندنا العمل، عندنا الإنجاز، عندنا تحدي وعندنا أهداف يا رب تتحقق رغم كل شيء. نهاركم زين، نهاركم طيب مستمعينا في كل مكان. صباح الخير مجددا الناس اللي فاقت معنا توا وتبع فينا، الناس اللي بطبيعتها تفيق بكري، الناس طبعا اللي وجهتها العمل وألا مشاغل الحياة اللي تتجدد بشكل يومي. إن شاء الله يوم موفق، يوم سعيد، يوم محمل بالخيرات والمسرات عليكم مستمعينا في كل مكان.

كان هذا مستمعينا حسين عامر طبعا، والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا محمد. ونحن نعيش وراء على وقع شهر المولد النبوي الشريف اللي ما زالت تقام فيه عديد الفعاليات الدينية في تونس وفي مختلف بلدان العالم. شفيعنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه في العالمين أجمعين. 6:30 مستمعين الشرطة التوقيت استديوهاتنا بإذاعة التطاوين. في كل مرة تعرفوا في صبحيتنا اللي نهزكم المنطقة ولا أكثر في العالم حتى نتعرفوا على نظامها، على نظم الحياة فيها، على ميزاتها. وتعرفوا في كل عام دول العالم تحتل مراتب أولى في مجالات مختلفة، في اختصاصات مختلفة، وهذا هام جدا لأنه فما عمل دائم وعمل دؤوب حتى تتطور الدول وتوصل للمراتب العليا. نتحدث شوية عن قائمة أنظف الدول في العالم بالنسبة للسنة، وجات في رأس القائمة الدنمارك اللي تحصلت على 82.5 من النقاط، ثم فنلندا والسويد في المراكز المتقدمة. الدنمارك وفنلندا والسويد هي من على المراكز الأولى عالميا بفضل الأداء القوي في جودة البيئة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارة النفايات والخدمات الصحية. تجي بعدهم إستونيا اللي تتصدر تقارير مؤشر الأداء البيئي في مجالات جودة الهواء وصحة النظم البيئية والطاقة المتجددة، ثم الإمارات من الدول العربية اللي حققت العلامة الكاملة 100 نقطة في مؤشر إدارة النفايات ومصايد الأسماك لتتبوأ المركز الأول في هذا المجال على مستوى المنطقة. تجي زادة تونس في المرتبة الأولى عالميا في فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية ضمن مؤشر الأداء البيئي لهذا العام عام 2026، وتبقى الجهود يعني متكاثفة في مختلف بلدان العالم حتى توصل للمراتب هذه وحتى تحقق الأمان البيئي في بلدانها، وتبقى زادة عقلية المواطن في الحفاظ على البيئة، في الاهتمام بالنظافة، في غراسة الأشجار والنباتات والورود وغيرها، ويتقاسم لهنا الدور مع البلدية اللي رغم كل المجهودات لكن تبقى فما نقائص من حيث المعدات، من حيث ربما عدد الأعوان، من حيث المواد اللي مواد التنظيف والمواد كذلك الأدوية اللي تقاوم بها الحشرات وغيرها. يعني رغم النقص هذا لكن المجهود موجود، وكما قلنا هي عقلية في النهاية اللي تخلي فعلا بلداننا نظيفة وتنجم تحقق مراتب عليا في العالم. نواصل معكم صبحيتنا بالأنغام، ومرحبا بكم مجددا.

0: كيما اليوم
1: كيما اليوم.
2: رجعنا لكم مستمعينا بفقرة كيما اليوم. طبعا وكيما اليوم 27 أوت مجموعة من الأحداث التاريخية اللي صارت عبر الزمن واحتفظت به ذاكرة البشرية. باش نبدأ ب 27 أوت 813، المأمون ابن هارون الرشيد يتولى الخلافة في الدولة العباسية. كيما اليوم 27 أوت 1513، احتلال البرتغال لأزمور. وفي 1883 كان تاريخ فيضان في أندونيسيا أودى بحياة 36 ألف شخص. كيما اليوم كذلك 27 أوت 1896 كان تاريخ اندلاع الحرب الإنجليزية الزنجبارية. وكيما اليوم في 1939 أول طيران بطائرة نفاثة. وكيما اليوم مستمعينا في 1991 مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. وكيما اليوم 27 أوت في 2001 طائرات إسرائيلية تطلق صواريخ على مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في رام الله، وتقتل أمين عام الجبهة أبو علي مصطفى في مكتبه. كيما اليوم مستمعينا في 2020 القضاء النيوزيلندي يصدر حكم بالسجن مدى الحياة دون الإمكانية الإفراج المشروط على تارانت منفذ مجزرتين في 2019، والمجازر هذه أودت بحياة الكثيرين. هذه مجموعة الأحداث اللي صارت كيما اليوم في العالم في 27 أوت وبقات في ذاكرة البشرية. واليوم زاد مستمعينا هو اليوم العالمي للبحيرات، ومناسبة أممية أقرت لرفع الوعي بأهمية البحيرات وحماية موارد المياه العذبة. البحيرات في العالم هي رمز للحفاظ على النظم الأيكولوجية والتنوع البيولوجي، وهي كذلك لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه العذبة، والتذكير أيضا بدور البحيرات في تنظيم المناخ وتخزين الكربون. البحيرات والموارد المائية من شأنها أنها تضمن استمرار توفير الغذاء والمياه للمجتمعات. طبعا والعالم يعيش أمام تحديات كبرى، تحديات مناخية أساسا، من بينها التلوث وخاصة النفايات البلاستيكية والمواد الكيميائية والتغير المناخي اللي يعيش على وقعه العالم، الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ثم الاستغلال المفرط وخاصة سحب المياه بشكل يضر بالبيئة.

رجعنا لكم مستمعينا. كانت هذه حسيبة رشدي وصلت بينا 48 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم، نهاركم زين. الناس اللي فقت معنا على بكري والناس اللي تحقت بينا في الاستماع، طبعا صح فطوركم اللي يفطر على بكري، وديما راهو الوجبة الصباحية هامة جدا لأنها تعطينا برشة طاقة وبرشة النشاط خلال يوم كامل. ما زالت الحرارة متواصلة مستمعين، على هذاك ردوا بالنا على صحتنا، ردوا بالنا طبعا على نظامنا الغذائي اليومي وخاصة السوائل، نشربوا برشا ماء لأنه اللطف عليكم ضربة الشمس والإجهاد الحراري ماهوش مربوط بتعرضنا المباشر لأشعة الشمس، ينجم يكون حتى في الظل وقت اللي تكون الحرارة مرتفعة، وقت اللي تكون التهوئة ناقصة، وقت اللي الجسم يتعرق بشكل معناها كبير وبشكل مستمر، ولهنا فما ناس تحس بالتعب، فما ناس تحس بوجيعة الرأس، فما ناس تحس بقلق في بدنها وتحس بروحها فيش لما تنجمش تتحرك. من الضروري شرب السوائل طيلة اليوم، ركزوا برشا زاد على الغلال اللي فيها الماء، الخضار اللي فيها الماء وخاصة السلطة خلال يوم كامل، ركزوا زاد على الألبان خاصة اللي تكون طبعا مشروش البن ولا الحليب صبا، ديما نحكوا على الحاجات المعلبة، وركزوا برشا في التواريخ الانتاج متاعها وتواريخ انتهاء الصلاحية، ونعرفوا منين نشروا الحاجيات متاعنا خاصة في طقس كين هذايا. والأكيد أنه صحتنا ديما في الميزان، وهذا اللي نحبوه مستمعينا، وديما بالصحة والسلامة عليكم الناس الكل.

رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا، نهاركم زين، نهاركم طيب. نرجع لكم طبعا بفقرة رقم اليوم. رقم اليوم مستمعينا يجينا من الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهات الجنوب، اللي العمل متاعها ديما متواصل، خاصة خلال فصل الصيف، فصل المناسبات، فصل التنقلات والحركة. والأرقام اللي تجينا تتحدث عن 36 عملية مراقبة ميدانية أسفرت عن حجز نحو 4350 علبة عصير لم تستجب للشروط المطلوبة. وديما طبعا التوصيات بالحذر وقت اقتناء المواد الغذائية، خاصة المواد المعروضة تحت أشعة الشمس، وهذا اللي نلقوها في مختلف الأسواق الأسبوعية وحتى بعض المحلات. ولهنا ديما كلمة لأصحاب المحلات، راهي المواد اللي تتعرض للشمس تولي مواد خطرة على صحة الإنسان، هذاك علاش ديما نحاول نوفروا فضاءات وأماكن لتخزين مختلف المواد الغذائية لسلامة طبعا المنتج ولسلامة كذلك الناس اللي باش تاخذ المنتجات هذه. نواصل معكم ديما في صبحيتنا بالأنغام، ونرجع لكم بعد نشرة الصباح للأخبار.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار صباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطال عادية بل نتيجة أعمال مدبرة. تشيع جثامين ضحايا مركب الهجرة غير نظامية ببنجردان. من بينها غط جابس، الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة. وفي العالم 12 قتيلا جراء حرائق غابات بعدة ولايات جزائرية. إلى تفاصيل الأخبار. أفاد مراسلنا محمد بهان بتسلم أهالي ضحايا غرق القارب البحري مساء أمس جثتين أخرين ليتم دفنهما مساء، ويكون بذلك قد تم العثور على كل الضحايا ودفنهم في موكب مهيب حضرته أعداد كبيرة من المتعاطفين والمتضامنين. يتواصل في تونس وجهة الجنوب خصوصا ارتفاع درجة الحرارة بصفة ملحوظة، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، وتتراوح القصوى العامة بين 42 و48 درجة مع ظهور أشهيلي. ودعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والمربين والبحارة في ضوء تواصل ارتفاع درجة الحرارة إلى الالتزام باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الحيوانات من الإجهاد الحراري وتوفير أماكن مظللة وتوية مناسبة ومياه شرب بصفة مستمرة. من جهتها دعت الدكتورة ليميا زمالك هيئة مديرة الصحة الأساسية بالإدارة الجوية لسحاب المدنين، دعت إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة خلال ساعات الذروة.
2: رجعت موجات الحر توا في بلادنا، ولازم نردوا بالنا ونعرفوا إجراءات الوقاية، على خاطر الحر الشديد اللي رجع توا ينجم يؤدي المشاكل الصحية خطيرة كما ضربة الشمس اللي هي ارتفاع خطير في حرارة الجسم وتهدد الحياة، كما الإجهاد الحراري اللي الأعراض نتاعو هي الدوار والتعب الشديد والغثيان، فما الجفاف اللي يصيب الناس الكل راهو والسبب نتاعو نقص حاد في السوائل، وفما الطفح الجلدي اللي انتشر مؤخرا في عياداتنا في المستوصفات اللي هو ناتج على تهيج الجلد والحروق متاع الشمس المؤلمة. الوقاية مهمة ياسر، لازم نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة من 10 صباحا إلى 4 عصرا. زيدا لازم نلبس لباس خفيف وفضفاض ويكون القماش معناها من الكتان أو من القطن، من نبعده على الأقمشة المصنعة لتهيج الجلدة. لازم نبقاو ديما في الظل ونحاولوا نختاروا ديما الأماكن الباردة، وحتى المجهودات الكبرى نقللوا منها. وأهم شيء لازم نشربوا بكثرة السوائل خصوصا الماء.
1: أعلنت إدارة المستشفى المحلي برمادة بتنسيق مع معتمدية رمادة تسخير مختلف الإمكانيات المتاحة لتأمين الأحاطة الصحية والمتابعة اللازمة لكبار السن خاصة للفئات الأكثر عرضة لموجة الحر، وتشمل الأحاطة المعاينات الطبية والمتابعة الدورية وتوجيه الإرشاد الصحي والوقائي وتوفير الأدوية الضرورية حسب الوصفات الطبية، إلى جانب التكفل بالحالات التي تستوجب رعاية أو تدخلا طبيا. انطلقت أمس بمعتمدية رمادة الأيام العالمية التي تنظمها الإدارة الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027، وتتواصل هذه الأيام العالمية خلال الأيام المقبلة بعدد من المعتمديات الولاية على غرار تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وذهبة والبير الأحمر وسمار وبنمهرة. قامت الإدارة الجوية للتجارة بجابس بالتنسيق مع المصالح الأمنية بالإشراف على توزيع أكثر من 60,000 قارورة مياه معدنية من مختلف الأحجام. وأكد مصدر مسؤول بإدارة الجوية للتجارة بجابس أن السوق تشهد ضغطا في الطلب بسبب موجة الحر ونفاذ الكميات الموزعة في حيز زمني قصير، موضحا أن معدل الكميات الواردة يوميا يقدر ب 150,000 قارورة. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على اجتماع عندما كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ورئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا. وتعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة في مستهل هذا الاجتماع إظهارية قطع الماء والكهرباء في عديد المناطق الجمهورية، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع دون انقطاع، ومكبرا الجهود التي يبذلها أعوان الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه وشركة تونسية الكهرباء الخاصة. كما اعتبر رئيس الجمهورية أن ما تم تسجيله خلال هذه خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عدد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عدد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية، بل كان نتيجة أعمال مدبرة يهدف من خطط لها ونفذها إلى تهجير الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. أكدت الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية في بيان توضيحي حول وضعية التزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة أصدرته أمس أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة، مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسخ التزويد العادي في أقرب الأجل. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلغاء 4 رحلات مبرمجة اليوم الخميس، منها الرحلة من جابس إلى تونس على الساعة 10:50، وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القطارات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل لحين عودة السير العادي لهذه القطارات. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد اليوم الخميس بمقر الأمن العام بجدة. سيمثل هذا الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية. نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية سعيد سعيود القول مساء أمس إن 12 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات. وأفادت قناة النهار المحلية بأن 5 من ضحايا سقطوا بولاية جيجل و4 في بجاية و3 في تزوزو. وذكر سعيود أن 54 شخصا أصيبوا بحروق، بينهم 6 في حالة حرجة وتلقون العلاج حاليا في العناية المركزة. وسجلت أجهزة الحماية المدنية الجزائرية 154 حريقا في مختلف أنحاء البلاد أمس، وجرى الإبلاغ عن 36 حريقا في ولاية بجاية وحدها، وتم السيطرة على 18 منها. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس وصول 7 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 5 شهداء جدد وشهيدان متأثرين بصابتهما إلى جانب تسجيل 10 إصابات جديدة. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات المحتلة الصهيونية اليوم مدنا وبلدات ومخيمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونفذت حملات دهم واعتقالات واسعة تزامنا مع اقتحام مستوطنين لمقام قبر يوسف في المنطقة الشرقية من نابلس وسط مواجهات وصيابات واستهداف للطواقم الصحفية والطبية. في الأثناء حذرت الأمم المتحدة من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال هشا بينما يستمر الوضع في الضفة الغربية المحتلة في تدهور بشكل سريع. وقال رامز الأكباروف نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في محطة أمام اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع إن معالجة الوضع المأساوي في غزة يظل أمرا بالغ الأهمية، إذ يواصل السكان هناك تحمل ظروف لا تطاق ومعاناة هائلة وبدأوا يفقدون الأمل. قال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداته. من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يصل اليوم طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار. أعلنت السلطات اليوم فقدان نحو 1500 شخص بينهم 800 أجنبي على الأقل في نيبال ومنطقة التبت الصينية، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا مما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان. واستخدمت فرق الإنقاذ في نيبال طائرات الهليكوبتر للبحث عن الناجين وسقاط المساعدات الطارئة لأرف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بعد الكارثة التي وقعت أمس بمنطقة جبلية وعرة تعج بالمتنزهين والزوار وتربط لاسا في تيبت بالعاصمة النيبالية كاتماندو. وتوقعت الشرطة ارتفاع عدد القتلى لما يتجاوز 165. وقال مسؤولون في الشرطة والسياحة إن ما يقارب من 600 أجنبي من بين 826 شخصا مفقودا في نيبال. وقال التلفزيون المركزي الصيني اليوم إن عدد المفقودين جراء الكارثة في مقاطعة جورونغ التبتية بلغ 558 شخصا من بينهم 260 أجنبيا. وأظهرت مقاطع فيديو تم التحقق من صحتها كميات هائلة من المياه والحطام تجرف عشرات الأشخاص عند معبر حدودي في جرونغ مع جرف المنازل والطرق ومشاريع الكهرباء في اتجاه مجرى النهر نحو نيبال. وتشير تقارير أولية صادرة عن المسؤولين في نيبال إلى أن زلزالا وقع في المنطقة وهو الذي ربما تسبب في انهيار الجزء السفلي من نهر جاليدي مما أدى إلى حدوث السيل الجارف. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل نتيجة أعمال مدبرة. تشييع جثامين ضحايا مركب الهجرة غير النظامية ببنغردان من بينها خط جابس. الشركة الوطنية لسكر الحديد التونسية تعلن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة. وفي العالم 12 قتيلا جراء حرائق غابات بعدة ولايات جزائرية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: معلوم.
1: معلوم.
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهبا
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابا
1: ووجه الله يدوم.

19 دقيقة بعد السبعة، صباح خير، نهاركم زين مستمعينا في كل مكان. مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح في الجزء الثاني من منوعتنا الصباحية، مواصلين معكم حتى للعشرة مستمعينا، مستمعي إذاعة تطاوين، مستمعي تونس الكبرى، مستمعي إذاعة بانوراما. نهاركم طيب، نيازين لمستعملي الطرقات، أكيد الزحمة تبدأ بشوية بشوية ونهير سخون، لكن ديما نساعدوا رواحنا، ساعدوا رواحنا، نساعدوا رواحنا، ديما نمشوا بخطوات هكا رزينا، نسوقوا بالتيزان، نبعدوا شوية على التنرفيز والغش. نعرفوا التونسي ديما هكا فيسع فيسع يتنرفز، وفيسع فيسع زادة قلبه أبيض. هذه من ميزات التوانسة، رب يحفظ الجميع، وإن شاء الله نهاركم طيب، بداية يوم موفقة لكل الساعين على هذه الأرض بالفكر والساعد، ونواصل معكم ديما في صبحيتنا المشوار معكم حتى للعشرة مع مختلف فقراتنا، أخبارنا، استضافاتنا وغنياتنا. زادنا غنياتنا التونسية اليوم بامتياز، اليوم جونا التونسي فيه القديم، فيه طبعا ركزوا برشا على القديم، خاطر الأغاني التونسية القديمة حلوة برشا، وأغاني يعني هكا تشرح القلب كيما نقول، وقت اللي كان الفن للفن. نعاود نعطيكم فكرة على الطقس اليوم. بكري شوية سمعنا طبعا محمد الجاموسي في معلوم هكا، تعدى أيامات وتتعدى، والأكيد توجي أيامات وطقس بارد، إن شاء الله زادا يدخل علينا فصل الخريف هكا اللي يفصلنا عليه يوم تقريبا، يدخل علينا بالخير ويكون فصل الكل أمطار والكل غيث نافع على مختلف جهات الجمهورية. اليوم تتواصل الحرارة مستمعينا، طقس عامة قليل السحب فمغيم جزئيا، الحرارة دون تغيير وتتواصل مرتفعة مع ظهور الشهيلي، الريح بشكون من القطاع الجنوبي ضعيفة معتدلة بأغلب المناطق، والبحر قليل الاضطراب. طبعا مازالت متواصلة التبحيرة لبرشا ناس تو موجودة على السواحل، لكن ديما نختاروا الأوقات يا إما صبحية بكري يا إما آخر العشية. نواصل معكم بالأنغام وبعد نرجع لكم.

0: كانت هذه ليليا الدهميني طبعا, وفي صبحيتنا هكا كان صبحوا على ناس قرب منا, قرب لقلوبنا, ناس تشبهنا, ناس تفهمنا, ناس تحبنا, ناس تراعينا في الأوقات الكل. هكا يتعدى الصباح ويتعدى النهار طبعا على أحسن حال وفي أحسن الظروف. نتحدث شوية على أزمة الماء طبعا في تونس, أزمة المياه المعدنية اللي الفترة هذه الكل شهدت يعني نقص كبير برشا مع ارتفاع الأسعار, لأنه يعني بعض طبعا أصحاب المحلات للأسف ولهنا من عمموش رفعوا في الأسعار, وصلت دبوزة الماء 15% في بعض الجهات للأسف. فن إدارة الأزمات غايب علينا وغايب على برشا أصحاب محلات, في عوض أنه نخرجوا صورة مزيانة على أنفسنا وعلى بلادنا, بالعكس يقع العكس. لكن زيادة فما صور حلوة في المقابل, صورة اللي جاتنا من جرجيس من صاحب أحد الفضاءات اللي قام طبعا بتوزيع الماء مجانا وتوفيره يعني بأعداد كبيرة, الله يبارك له الله يعطيه الصحة. وهذه من المبادرات الحلوة واللي تبين طبعا العقلية والتربية وفن إدارة الأزمة. نرجع طبعا للغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية اللي أكدت أمس أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب على المياه المعدنية المعلبة, مشيرة إلى أن جميع المتدخلين يعملوا بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة نسق التوزيع العادي في أقرب الأجل. وخرجت أمس بيان توضيحي حول وضعية تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة, وأكدت أن هنالك متابعة لوضعية التوزيع تتم بصورة مستمرة من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمصنعي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. وأكدت أن التنسيق متواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة لمتابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عملية التوزيع حسب حاجيات مختلف المناطق تحت إشراف ومتابعة الإدارات الجهوية للتجارة. وإن شاء الله طبعا خلال الفترات القادمة يرجع التوزيع بشكل العادي وبشكل مستمر وما نلقوش إشكاليات, والأكيد حتى كميات زادة متوفرة للفترة القادمة, فترة الخريف وفترة الشتاء, وإن شاء الله ديما القادم أفضل.
1: أكيد الهام وهذه راهو مش غريب على الهام اللي صباح النور, الهام صباح النور مفتاح دخلة.
0: صح ويلك باللبسة المزيانة هذه, ولو أنه لبسة اليوم عش بقرب لبعضنا لبسين بالأزرق في
1: الأزرق الأبيض
0: في درجاته المختلفة,
1: مفتاح خبير في الأبيض هذا فريق متكامل. صباح النور الهام, صباح النور لكل السادة المستمعين, نلتقي إن شاء الله بعد شوية في أخبار الرياضة.
2: انفاسبور

بطبيعة الحال بالحصيلة الكبيرة المشرفة الإيجابية لعناصرنا الوطنية في الألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 26 بإيطاليا. ارتفعت الحصيلة إلى 13 ميدالية البارح الهام نحكو قلنا 9 ميداليات ذهبية ما شاء الله يعني 9 المجموع اليوم 13 ميدالية. هاو نعطيك تفاصيلها، زود ذهبية زود فضية و9 برونزيات بنهاية المنافسات البارح. أكيد اليوم باش ينضاف عدد جديد من الميداليات، وديما مأكدرة واني ديما مع الرياضات الفردية والرياضات الأخرى اللي تكون موجودة بقوة وحاضرة في مختلف الاستحقاقات الرياضية العالمية. برافو لعناصرنا الوطنية، أنا نتبع فيكم لحظة بلحظة، وأكيد الأخبار الإيجابية متنجم تكون كان من عن عناصرنا الوطنية اللي موجودين الوفد التونسي كل في مختلف الرياضات في ألعاب البحر الأبيض المتوسطة. باش نرجع شوي ونحكي قبل ما نعطيكم شنو جا في الندوة الصحفية اللي قام بها البارح المدرب الوطني التونسي الجديد معين الشعباني. نبقى ديما في نفس الإطار، وين فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة السيدات البارح كرة اليد على نظير اليوناني بنتيجة كبيرة، نتيجة 41-28 لحساب الجولة الثالثة من دورة كرة اليد النسائية ضمن منافسات ألعاب البحر المتوسط الجارية بتارانتو إيطاليا. نذكر منتخبنا أنهى الشوط الأول في المباراة متقدم بنتيجة 21-9، وبعد الانتصار هذايا الثالث للمنتخب التونسي في الجولة الأولى على إيطاليا، في الجولة الثانية على مقدونيا الشمالية، ويلاقي المنتخب التونسي غدوة الجمعة منتخب كوسوفو ضمن المجموعة الرابعة والجولة الرابعة. ونعطيكم الترتيب، تونس في المرتبة الأولى بستة نقاط، الثانية اليونان مع الجزائر أربعة، وفي المرتبة الرابعة إيطاليا بزود نقاط، والمرتبة الأخيرة مقدونيا الشمالية بصفر من النقاط. كما تكلمت نرجع لتونس ونحكي على أهم نقاط الندوة الصحفية اللي كان عقدها البارح المدرب الوطني التونسي ومعين الشعباني، اللي أكد على جاهزية البدنية والحضور الذهني من تعتبر من أبرز المقاييس اللي يستعملها أو يعتمدها الإطار الفني في توجيه الدعوة للاعبين خلال المرحلة القادمة في مقدمتها تصفية كأس إفريقيا للأمم 2027 اللي كما نعرفوا باش تنطلق الشهر القادم، وين باش يواجه نصر قرطاج منتخب أوغندا على 24 سبتمبر بملعب حماد العاقر ببيرادس، ومنتخب بوتسوانا نهار 29 سبتمبر بملعب جابرون لحساب الجولتين الأولى والثانية من منافسات المجموعة الثامنة. الندوة الصحفية هذه عقدها شعبان البارح في أول مصافحة ليه مع وسائل الإعلام كما ذكرت، خصت لتقديم برنامج عمل الإطار الفني للمنتخب التونسي في الفترة القادمة، اللي نذكروا أنه الفترة الحالية للمنتخب الوطني التونسي فترة ما هي سهلة، نعرفوا أنه المشاركة الأخيرة سواء كان في كأس إفريقيا ولا كأس العالم يعني هو استلم المهام في ظروف مش صعبة، يعني والوقت اللي تعيش فيه كرة القدم التونسية إن شاء الله نتجاوزوها في هذه المسابقات سواء كانت كأس إفريقيا أو كأس العالم. قرعة سحب رزنامة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم باش تعمل الخميس القادم، الخميس 3 سبتمبر 2026 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. وقبل ما نعطيكم برنامج بطبيعة الحال الجولة الافتتاحية الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نذكر أنه الحكام التونسيين باش يكونوا موجودين في تمهيد دوري أبطال إفريقيا على غرار الحكم فرج عبد اللهوي، الحكم المساعد أحمد ضويوي، المساعد الثاني ياسين السعداوي، والحكم الرابع باسم العيد. المباراة في بين أسكارا توغولي وأسيك ميموزا الإفواري، كيف في مباراة المريخ السوداني وباور ديناموس زامبي، الحكم أمير لوسيف، المساعد خليل الحسيني، يوسف الجامي، والحكم الرابع هيثم الترابلسي. بما أن حكيت على المسابقات الإفريقية ونعود نذكركم بالمشاركات التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية، نحكي على الكاف وأيضا تشامبيونز ليج. ترجي جرجيس ديمبارسا سينيغالي الجمعة القادم 4 سبتمبر 3:30 بالملعب الطيب المهيري بصفاقس، الحكم التوغولي محمد مصطفى أككبو، وبالنسبة للحكم الكاميروني يانيكا نيسبودوب باش يدير مباراة شوتينغ ستارز النيجيري أمام السي اس اس نادي صفاقس نهار السبت 5 سبتمبر في 3 بمدينة أوغو في نيجيريا. بالنسبة للتشامبيونز ليغ الإفريقي ممثلي كرة القدم التونسية السيا نادي الإفريقي والترجي التونسي، الحكم التوغولي باش يدير مباراة الإفريقي مع جوليبا المالي نهار السبت 5 سبتمبر في 8 متاع الليل بملعب حماد العقربي برادس. وبالنسبة الممثل الثاني الترجي التونسي مش باش يكون موجود في الدور الأول باعتبار وأنه دورة كانت باش يلعب مع الفائز
ما بين نادي سويحلي الليبي وفريق زنجبار بعد ما تم إعفائه من خوض منافسات الدور التمهيدي الأول. المباراة هذه باش تلعب بين 16 و 18 أكتوبر الذهاب، وبين 23 و 25 أكتوبر لقاءات الإياب باش تكون أكيد في تونس. أخبار كرة القدم على المستوى الجهوي، أولمبيك مدنين حافظ الجيتوني مدرب جديد للفريق خلال المرحلة القادمة. والهيئة المديرة لأولمبيك مدنين كما ذكرت كانت أعلنت عن تعيين المدرب حافظ الجيتوني حتى يتولى المقاليد الفنية للمرحلة القادمة. ونبقى ديما مع فريق أخبار أولمبيك مدنين، وين اللجنة المستقلة للانتخابات ترفض ثلاث ملفات المترشحة وتحدد 11 سبتمبر كموعد جديد لعقد الجلسة العامة. هذا شو عنا في أخبارنا الوطنية، وأكيد كالعادة أخبارنا نكملوها بالملاعب الأوروبية. زوز لقاءات في الليغا الإسبانية في 8:30 سلتا فيغو مع أوساسونا، والبارسا أتليتيكو بلباو في 9:00، وفي كأس رابطة المحترفين الإنجليز الجولة الثانية تشيلسي في 8:30 مع لوتون تاون، وفولهام في 9:00 يستضيف ويمبلدون. أجمل تحياتي نجاة خليصة الهام باش تكمل معاكم حتى للعشرة في ورد الصباح. تحية كبيرة لمفتاح خبير في الهندسة التقنية، مع تحية أيضا لصديقنا حسن المحمدي. نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: 8 غير بون مستمعينا، مرحبا بكم مجددا، نهاركم زين، نهاركم طيب، صباح الخير بكل شكون التحق بينا في الاستماع، مستمعي إذاعة تطاوين ومستمعي إذاعة بانوراما. وتوقيت كيما كل نهار خميس فحديثنا في الاقتصاد وبالأرقام أكيد، ومعايا المختص في المجال هذايا سي معز بن رجب. سي معز صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا إلهام، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين عبر أمواج إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. وإن شاء الله كل عام حيين بخير بمناسبة المولد، وإن شاء الله ربي يحيينا بخير ويحسن الاقتصاد بتاعنا وينفع بلادنا، وإن شاء الله نكونوا في خير ونعمة يا رب العالمين.
0: إن شاء الله سي معز، أنت مولد مبارك طبعا عليك وعلى العائلة، إن شاء الله كل عام أنت حي بخير، إن شاء الله كل عام هكا وانت موجود معنا هكا وبيناتنا في إذاعة تطاوين، ونسبع أخبار جيدة أكيد. هو ما فماش حاجة تدوم راي، حتى فماش بلاد ما تمرش بأزمات، ما فماش بلاد ما فيهاش مشاكل، لكن راو بالعمل وبالجهد بشوية بشوية نتحسن ونتطور إن شاء الله، وهذا اللي نأملوه الناس الكل.
1: في الحقيقة هو الناس كل تأمل في هذا، والحق نحسه حتى في بالأرقام كما تقولي أن بلادنا قاعدة تصارع، يعني كما بقية البلدان في العالم، يعني العالم يمر بفترات ديهودي با مرة الفوق مرة اللوطة، فما أحداث عالمية تأثر سلبا أو إيجابا يعني في في في في مجرياته ما ترك الحياة والحياة الاقتصادية بصفة عامة. أنا حبيت إن نبدأ الفقرة بتاعي يعني أن هو استمرار، يعني رغم كما قلت التغيرات الجيوبوليتيك الجيوسياسية في العالم، وبعض اللي نشوفه فيها خاصة الأزمات المناخية السياسية، بعض المناوشات، بعض الاضطرابات، يبقى طبعا الدينار التونسي يقاوم بشكل أو بآخر بطريقة نجم نقوله رياضية أو اقتصادية، أن قاعد يقاوم على الفترة هذه كله، هي طبعا اندلت على شيء تدل على كل حال في الفترة هذه أن الاقتصاد بتاعنا قاعد ولا الدينار بتاعنا يعني عكسيا تولي الاقتصاد بتاعنا يكون يتعدى بفترة سمحة ياسر نجم نقوله رغم ما قلت في التغيرات هذه. مثلا كنشوف في مؤشرات البيع والشراء بين العملة مقارنة بالدينار التونسي، أنا مثلا الأورو سعر البيع بتاعه 3431 وسعر الشراء يكون في حدود 3370 الدولار، طبعا تقريبا الوحدة التكاد تكون عالمية. طبعا احنا سعر البيع بتاعها في تونس، طبعا هذه نذكر السادة المستمعين أن الأسعار هذه أو العملة أو السوم أو سعر العملة هذه واحد تكشي وما أمس تقريبا ل 11.33 دقيقة على حسب مجموعة مصادرنا اللي كنا شكون البنك سنترال أو البنوك الأخرى. قلت أن سعر الدولار البيع يكون 2936 وسعر الشراء يكون 2893، الجنيه الاسترليني يكون سعر البيع 3995 والسعر عفوا الشراء يكون 3917، الفرنك السويسري هو 36 دينار و557 سعر البيع و35 دينار و840. نتعدل للليل الياباني اللي قاعد الدينار بتاعنا يقاوم، وتقريبا السعر بتاعه في الجمعة هذه بقى مستقر، سعر البيع بتاع 18525 وسعر البيع 18173 من مليماتنا على العملة العربية. شوفوا أن الدرهم الإماراتي وأن جالية تونسية مزيدة برشة في الإمارات، سعر البيع يكون 8215 وسعر الشراء يكون 7824 من مليماتنا. الريال السعودي تقريبا يكون سعر البيع 8052 من مليماتنا، سعر الشراء يكون 7670 من مليماتنا. الريال القطري اللي حتى بدا يزاحم في العملات الأجنبية في الدبيز، يعني بلون لغة تحديد نقول فيها، يعني سعر البيع يكون 8041 من مليماتنا وسعر الشراء يكون 7883. ذكر أن هذه كل بانك وانت تمشي تتعامل معها، ذكر السادة المستمعين كل بانك تتعامل معها هي تزيد هامش الربح بتاعها اللي هذاك عليها ساعة نلقوا شوية بعد الفاصل نلقوا تغيرات في الأرقام. الدينار البحريني قلت سعر البيع 7774 وسعر الشراء يكون 7622 من مليمتنا. الدينار الجزائري طبعا يكون تقريبا في حدود سعر البيع 2350 تقريبا. هذا خطر هو سعر الدينار الجزائري متداولش برشا برشا في الظروف المعطلة من باب التفكير. وسعر الشراء يكون 2200 مليم. هذا يعطينا صورة عامة حتى لليوم أمس تقريبا الأسعار بتاع الدينار مقارنة بالعملات اللي ذكرتها هذه. يبقى ديما اقتصادنا إن شاء الله نتمنى أن يكون متطور. فما الزهار طبعا النسبة بتاعت استهلاك المياه خاصة في العاصمة يعني. فما يعني الاقتصاد الموازي شفنا على بعض المواقع هي بعض وهم الحق أقل أنهم يستغلوا ظروف الظروف المناخية والظروف الاقتصادية بتاع البلاد باش يعملوا بعض الممارسات اللي هي تعد غريبة. هذا يراه يعد مس من اقتصادنا الداخلي من الاقتصاد الوطني. وإن شاء الله ربي يحمي تونس وربي إن شاء الله يوفقها وإن شاء الله من حسن إلى أحسن
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك سي معز. طبعا كان هذا حديثنا اليوم بالأرقام وإن شاء الله نقوله انتعاشة للدينار التونسي في القادم من الأسابيع والقادم من الأشهر بإذن الله. شكرا لك. تحياتنا لك. نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: ليتي جون اليوم يحب يتهنى على الكريم الدار البنوم والمصروف، بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: اشهار
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة صباحا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. الشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر الأمس بقصر قرطاج على اجتماع انضم كل من رئيس الحكومة السار الزعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا. واعتبر رئيس الجمهورية أن ما تم تسجيله خلال الفترة الأخيرة من تعدد وتواتر لعدد من الظواهر والإشكالات في عديد القطاعات والجهات لا يمكن اعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة، فضلا عن أن الأبحاث أثبتت أن انقطاع الماء والكهرباء في عديد المناطق لم يكن نتيجة أعطاب عادية بل كان نتيجة أعمال مدبرة بهدف أو يهدف من يخطط لها ونفذها إلى تأجيج الأوضاع بشتى السبل وبث الأكاذيب والإشاعات بهدف الإرباك والتنكيل بالمواطنين حتى في أبسط الخدمات. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بصفة ملحوظة حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهلية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلغاء 4 رحلات مبرمجة اليوم، منها الرحلة من جابس إلى تونس على الساعة 10:50 وذلك بسبب النقص المسجل في القطارات، مؤكدة أن هذا الإلغاء سيتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. في العالم، نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية سعيد سعيود أن 12 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في الجزائر. أخيرا، قال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداتها. نهاية الموجز، مع تحيات حصن العياشي، ألقاكم بخير.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: شبيك لطو اش نجر تحت موب صحيح
2: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
1: صحاب شك هو اش بش يعملولي
2: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد واسم عندي زطل سلعة فيه عبك تاع اللي سي تبر النبي عبيه طلف رحبيه ايه هاي انطلق
3: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفقة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
4: لازمنا نجيبوا البرومي بري
5: اي الاولاد الفامي بي
6: طيب يا ولي طيب الكراسي
5: ايه ايه شاش المهرجان شاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
7: ايش هي زطلة
3: زطلة
8: ايش فيه
3: مهبول حد بسينة
8: ايش فيه نحكي شو سمعت تو
3: مسيه مالك
8: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
3: ما قلتش ما قلتش
8: مسيه ولا لنيان
3: تكلم فيه
8: مسيه ولا لنيان
3: مسيه
8: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
5: يا مالك يا مالك

0: رجعنا لكم مستمعينا، رجعنا بأمينة فاخت على موعدنا أرضك. موعدنا أرضك طبعا يا وطننا، وديما الوطن يبقى أغلى حاجة في الدنيا هذه، وإن شاء الله بالعمل طبعا نطوروا وطننا ونتقدموا ونعملوا الأفضل. 9 دقائق بعد 8 وقيت للتعرف على حوال طقس اليوم والأيامات القادمة، ومعنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مدام سعيدة بن صالح. مدام سعيدة صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أخت الهيم، تحية ليك ولكل مستمعين راب طاوين.
0: سخانة، قولوا سخانة، لكن أكيد فما تفاصيل أخرى من عندك، تفضل.
1: أي اليوم كما قلت طقس حار منذ يوم أمس، يعني هي الذروة بتاع موجة الحرارة هي البارح واليوم. اليوم درجة الحرارة تقريبا في نفس مستويات البارح، البارح سجلنا 46 درجة حرارة قصوى في تطاوين، اليوم تقريبا نفس المعدلات، طقس صافي لقليل للسحب، تدريجيا مغيم جزئيا آخر النهار. اليوم ريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، والبحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بقية السواحل. الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 44 و 48 درجة، تكون في حدود 41 درجة بالوسط الغربي، وزاد في المناطق الساحلية قرب السواحل الشرقية للشمال والوسط. أسند اللون البرتقالي اليوم 23 ولاية نظرا لارتفاع هذه درجة الحرارة، درجة انذار كبيرة يعني اليوم تخص الارتفاع في درجة الحرارة، إلا الولايات الكسرين اليوم تتجاوزش فيها درجة الحرارة 41 درجة، وبالتالي أسند لها اللون الأصفر. بالنسبة اليوم غد يتواصل طقس حار مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكثف تدريجيا السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. غدوة ريح من القطاع الجنوبي تتحول آخر النهار للقطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، ذلك علاش تكون في انخفاض درجات الحرارة بالشمال والمرتفعات، كذلك قرب السواحل تنخفض شوية غدوة تتراوح القصوى ب 36 و 41 درجة، بقية الجهات تكون ب 42 و 47 درجة. نهار السبت تواصل يعني الانخفاض، هو انخفاض يعني موش انخفاض الملحوظ، اما باش تنقص مقارنة بالمعدلات يعني اللي قاعدين نسجلوا فيها البارح واليوم، باش تنقص بثلاثة الى خمسة درجات في اغلب المناطق، الا الجنوب الغربي تتواصل فيه الحرارة مرتفعة نسبيا. نهار السبت تكون سحب قليل على كامل البلاد، تتكثف بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الامطار. ريح نهار السبت من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا قرب السواحل والجنوب، كذلك في المرتفعات وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. نهار السبت البحر يكون عامة مضطرب فما حاليا قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.
0: أي ونحن على أبواب طبعا فصل الخريف، لكن هاي مازالت السخانة وتبعاتها، إن شاء الله ربي برد علينا في الفترات القادمة إن شاء الله، وديما ناس كنا نستحفظ على رواحنا، نردوا بالنا على رواحنا، الناس اللي تقضي ساعات طويلة في الشموسات، الماء ديما معاكم، نعملوا حاجة على ريوسنا، نلبسوا حاجات معناها يكون اللون متاعها بارد، وإن شاء الله ربي عاون الجميع. شكرا لك مدام سعيدة، تحياتنا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء.

يا نغمة حلوة في فمي، الكلمة صغيرة وعظيمة تسبح في دمي. أمي عنقني في مواج شعرك، غرقني، غمض عيني، نسيني أتعابي وهمي. فكدني ليك هالدنيا اللي نجري فيها، ما بعدها عليك، كل واحد منكم في جيها. انت الامان وهي من عملش عليها، امي بستان والدنيا الغلة تجمع فيها. امي يا امي يا نغمة حلوة في فمي.

0: الأم.
1: من أجمل ما غنى طبعا عادل السلطان، وباللي نعبروا للأمهات وباللي نحكوا وباللي نقدموا عمرنا ما نفهم حقهم. ربي يفضل كل الأمهات، وربي يرحم طبعا اللي غدرونا إن شاء الله في جنات الخلد، وربي يحفظ زادة كل الأباء لأنهم هما زادة عندهم دور كبير ياسر في الدنيا هذه. البو ديما سند وسند قوي برشا. 19 دقيقة بعد الثمانية، نهاركم زين، صح فطوركم، الناس اللي تفطر في التوقيت هذا، الناس زادة اللي فاقت على بكري وقصدت ربي وين ما كانت الوجهة، الناس اللي في خدمتها في محلاتها في سياراتها، مرحبا بكم ديما في إذاعة تطاوين طبعا. ومع اليوم ربط مع بانوراما في تونس الكبرى، مستمعينا زادة في تونس الكبرى مرحبا بكم، صباح الخير ونهاركم زين. وتوقيت لأحوال السوق اللي بشكون اليوم مع زميلنا نور الدين الجليدي مباشرة من بنجردين. نور الدين صباح الخير، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير إلهام، تحية ليك، تحية لكل طبعا متابعينا عبر موجات الإذاعة التونسية من تطاوين وعبر إذاعة بانوراما. أكيد جدا في هذا الطقس الحار وموجة الحر في طبعا تونس تقريبا والجنوب خاصة، يعني حبيت ناخذ فكرة على بعض الأسعار المتواجدة والمعروضة في مدينة بنجردين. نبدأ بالخضر والغلال إلهام، يعني على مستوى طبعا البيع على كامل الأسبوع، يعني تحديدا مش في السوق الأسبوعية لأنه ثم فرق شوية ما بين كامل الأسبوع والسوق الأسبوعية. البطاطا ب 2200 حتى 2300، البصل والطماطم بدينار، الفلفل الحار ب 3000، الفلفل الحلو ب 4500، القرع الأحمر ب 2000، الليم ب 5 دينارات، الثوم ب 10 دينارات، الغلال الدلاع من دينار و 200 حتى دينار و 400، البطيخ ب 2000، الخوخ ب 7500، العنب من 8 حتى 10000، الموز ب 17 دينار إن وجد، التفاح من 6 حتى 9 دينارات، العوين ب 9 دينارات، والدقلة من 5000 حتى 10 دينارات. هذه الخضر والغلال في مدينة بنجردين. ناخذ فكرة ربما على اللحوم الحمراء، الجمل ب 23 دينار، القعود من 28 حتى 32 دينار، يعني الماعز من 35 حتى 45 دينار، يتحكم في السعر أكيد عامل السن بالنسبة للحوم الماعز. بالنسبة للجدي والعلوش لا نتحدث إلا عن الأثمان فوق 50 دينار، هذا بالنسبة للسوق المركزية للحوم في مدينة بنجردين. بالنسبة للأسماك، الصبارس من 8 حتى 10 دينارات، المداس من 17 حتى 30 دينار، الحجم أكيد يتحكم في الثمن، القطوسة من 20 حتى 40 دينار، القطاط من 20 إلى 25 دينار، الكريفات من 20 حتى 30 دينار، السردينة من 8 حتى 10 دينارات، اللوراتة المربية من 21 حتى 25 دينار، جاروس 25 دينار حتى 35 دينار، الشلبة من 20 حتى 25 دينار، نتحدث توا على حوت البحيرة، الشلبة رقيقة من 13 حتى 15 دينار، الفار يعني ومنصوح بها ربما حتى طبيا للسخانة بالنسبة للصغار، يعني الفار الرقيق ب 10 دينارات، والخشين ب 20 دينار، الجاروس من 45 حتى 50 دينار، الشورو من 10 دينارات حتى 20 دينار، المعزول من 15 حتى 20 دينار، البوري ب 20 دينار، والمناني ب 40 دينار. هذه أسعار اللحوم الحمراء لأسماك الخضر والغلال في مدينة بنجردين.
1: يعطيك الصحة نور الدين، كانت هذه فكرة طبعا متكاملة عن الأسعار، وكا يبقى ديما الاختيار للمواطن وللي خارج طبعا يحب يعمل دورة ويحب زادة يقتني بعض المشتريات، ديما ساعدوا رواحنا معناها نحاولوا ديما نعدلوا الميزانيات متاعنا، ناخذوا الحاجات اللي نستحقوها وديما إن شاء الله الأفضل للناس كل. يعطيك الصحة، نهارك طيب وإلى لقاء نور الدين.
2: إلى اللقاء إلهام.

0: 28 دقيقة بعد الثمانية، نهاركم زين مستمعينا، صباح الخير، مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح ومشوارنا الصباحي معكم بإذن الله حتى للعشرة. مواصلين معكم، نتحدث شوية على جابس، نتحدث على التعليم العالي وين باش يتم خلال الفترة القادمة بإذن الله إنهاء بناء المقر الجديد للمعهد العالي للإعلام والملتي ميديا في جابس، ونسبة التقدم الأشغال يعني سجلت نسب قياسية، والتسليم كما قلت باش يكون خلال الشهر القادم، باش يبدأ الاستغلال الفعلي للمقر عبر نقل المعدات الإدارية وتدشين بعض قاعات التدريس تدريجيا وعلى مراحل. المشروع هذا اللي ترصدت له اعتمادات مالية إجمالية تفوق 16 مليون دينار تونسي، باش ينهي أكيد عقود من العمل داخل فضاءات ومباني على وجه الكرة. هذا مكسب هام للولاية ولمختلف جهات طبعا الجنوب الشرقي، لأنه جابس تعتبر يعني مليئة بالجامعات وبالمؤسسات التعليم العالي، وهي تستقطب طلبة من مختلف الجهات بالنسبة للجنوب الشرقي والجنوب الغربي. المؤسسة هذه اللي باش تكون متاحة لاستيعاب الطلاب والإطارات التدريس في ظروف تعليمية ملائمة لمتطلبات التعليم العالي. المشروع هذا فيه أربع أجنحة متكاملة مخصصة للتدريس والمحاضرات اليومية لتوفير طاقة استيعاب مريحة، إضافة لمكتبة جامعية متطورة وقعت مخصصة للمطالعة والبحث بخلاف طبعا الجناحات الأخرى اللي فيها عديد الاختصاصات.
1: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاش. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: إشهار إشهار
3: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار إشهار.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار إشهار.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة

0: الدوري للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار إشهار.
0: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

اللهجة التونسية الجنوبية. وسمعنا رؤوف ماهر في الأغنية الصباحية هذه. وتعرفوا طبعا فنان هذي قداش عنده شعبية وقداش عنده قبول عند الناس حتى في الحفلات اللي يعملها الكل طبعا في مختلف جهات الجمهورية تلقوا يعني جمهور بكثافة كبيرة لأنه من جهة أغانيه مزيانة صحيح ومن جهة عنده أخلاق عالية وعنده مواقف إنسانية كبيرة برشا وهذا اللي يميز الإنسان ديما وين ما كانت خدمته وين ما كان المجال متاعه مهما كان اختصاصه. الأخلاق هي كل شيء في الدنيا هذه. نواصل معكم ديما في صبحيتنا نتحدث شوية عن الشأن البلدي في تطاوين من خلال بعض البلاغات المتتابعة لبلدية تطاوين فيما يخص النظافة فيما يخص طبعا التدخلات الاستثنائية الميدانية في المجال هذايا. طبعا الحملات ما زالت متواصلة متاع النظافة في بعض الأماكن في جهة تطاوين في السوق الأسبوعي بحي النزهة حيث مؤخرا وقع طبعا القيام بأعمال تنظيف ورفع للفضلات والمخلفات اللي موجودة في السوق هذه وفي مختلف الأسواق الأسبوعية. وتعرفوا تطاوين ما شاء الله كبيرة وتقريبا يوميا عندنا سوق أسبوعي في جهة من جهات المدينة. في نفس الوقت كيف كيف المصبات اللي موجودة في الأودية فما عمل كبير وجبار من بلدية تطاوين في رفع الفضلات بشكل متواصل مع كذلك البلاغات اللي تنبه المواطنين بضرورة جمع الفضلات في الأوقات اللي مر بها طبعا تمر بها الشاحنة متاع البلدية ضرورة عدم وضع الفضلات بشكل عشوائي وتخصيص يعني أكياس خاصة لها والحفاظ على وضعها في الأماكن اللي خصصتها البلدية مع كذلك منع الانتصاب الفوضوي اللي عام ورا عام تقريبا البلدية تقاوم في الظاهرة هذه للأسف انتشرت السنوات الأخيرة وقانونا ما يجيش راه الانتصاب الفوضوي لابد أنه كل تاجر كل واحد عنده نصبة بين ظفرين يلزم عنده المكان المخصص ليه حتى تكون الأسواق منظمة حتى تكون الأمور قانونية وتكون بلادنا يعني وجهة لينا نحن ووجهة للوافدين عليها. إن شاء الله الملاحظة تكون وصلت بكل لطف ومسؤولية رأي مشتركة في النظافة في النظام في أنه نعطوا صورة مزيانة وجيدة على بلادنا. 38 دقيقة بعد 8 إشارة التوقيت استوديوهاتنا بإذاعة تطاوين مواصلين معكم حتى للعشرة بقدرة ربكم.

0: 48 دقيقة بعد الثمانية سمعنا فرقة البحث الموسيقي وسمعنا الغنية هذية نخلت ويد البي. غنية نجمش تعلق بعدها، نجمو إلا نسمعوها ونستمتعوا بها، نتعمقوا برشا في الكلمات، الكلمات هذية اللي كتبها الشاعر التونسي الكبير آدم فتحي. نواصل معكم ديما في صبحيتنا، وبكر شوية اتصل بينا مواطن من مدينة مدنين يتحدث على طريق رشادة، يقولك 12 يوم لم يتم رفع الفضلات بالرغم الاتصال المستمر بالبلدية في مدنين، لكن لا من مجيب. وتعرفوا فصل الصيف وتعرفوا مخاطر تراكم الفضلات، الريحة، الصحة، المنظر وبرشة حاجات. إن شاء الله من خلال طبعا الإذاعة يكون وصل الصوت للبلدية وتتحرك في القريب العاجل وتقوم بحملة تنظيف في منطقة طريق رشادة. توش نسمعكم زيادة عينة صوتية من مواطنة كلمتنا من تطاوين. تفضل أحسن.
1: أنا مواطنة من سن الزوت، منطقة هذية شمال تطاوين. أحب نعطي أبيل للمسؤولين في وزارة النقل، ولا ما نعرفش مش وزارة النقل، المندوبية الجهوية للنقل ولا شو يسموه ما نعرفش. المهم أنا راني نخدم في سنتر ديال هنا، ونروح نجيب دينار ونروح بأربع آلاف، يعني تشيفر بالنسبة لي كي نجي قارنها بشهريتي شاكموا داكوردو. ماذا بي ينظرون في تكسي جماعي للمنطقة هذه، راهي مش بعيدة برشا، أما راه التاكسي العادي بأربع آلاف، يعني لازمك تروح وحدك تخلص كاتر بلاس أوبليغاتوارمون. هذا إذا ما زادش ثم برشا حكايات ومشاكل. دونك ماذا بينا نقل جماعي مادام موجود في تطاوين، ولا حتى احنا يشملنا، هذا الرجاء الوحيد. وشكرا لإذاعة تطاوين، شكرا لمدام سعاد اللي وصلت صوتي، ومدام إلهام اللي أنا توا كونتاكتيتها، وبارك الله فيكم.
0: طبعا كان هذا صوت المواطنة، طبعا والكلام موجه للمشرفين على النقل في ولاية تطاوين، النقل الجماعي. صحيح نحن في النهاية في تطاوين عندنا ما شاء الله النقل الجماعي متوفر، التاكسيات موجودين، لكن على كل فما ربما بعض المناطق في الجهة، بعض الأحياء اللي تلقى صعوبات في التنقل من أماكنها إلى الأسواق، إلى طبعا مختلف الإدارات، إلى مختلف الأماكن حتى سواء للعمل وإلا القضاء، مختلف الحاجيات أمتاحها. إن شاء الله الصوت يوصل، وإن شاء الله يكون فما رد في صالح المواطنة هذه اللي كلمتنا من تطاوين تحديدا من تمزوت.

رجعنا لكم مستمعينا، سمعنا بلطي وصل بينا 55 دقيقة بعد الثمانية. مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم زين، نهاركم سعيد مبارك وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين. نرجع في حديثي بالأرقام، أرقام اللي تجينا من البنك المركزي التونسي، ولا حديث عن مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج اللي نهزت 11 مليار دينار لغاية 20 أوت الجاري، مسجلة ارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. المداخيل السياحية المتراكمة وصلت 20 أوت نحو 5127.5 مليون دينار مقابل 4885 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2025، أي بزيادة قدرها 242.5 مليون دينار وبنسبة تناهز 5%. كما ارتفعت مداخيل الشغل المتراكمة اللي تتعلق أساسا بتحويلات التونسيين بالخارج إلى 5868.7 مليون دينار مقابل 5563.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة زيادة قدرها 300.4 مليون دينار، أي بنسبة تناهز 5.4%.

0: الإشهار.
1: ليتيجون اليوم يحب يتهنى على الكريم الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتيديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في زوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
0: اشهار
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة بصفة ملحوظة حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و 12 درجة وتتراوح القصوى عامة بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشيلي. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من مخاطر الإصابة بضربة الشمس التي تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير نتيجة التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة لفترة طويلة بما يؤثر على وظائف الجسم وقد يهدد الحياة. انطلقت أمس بمعتمدية ترمادا الأيام العالمية التي تنظمها الإدارة الجوية للتنمية الفلاحية بالتطوين للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي، وتتواصل هذه الأيام العالمية خلال الأيام المقبلة بعدد من معتمديات الولاية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلغاء 4 رحلات مبرمجة اليوم، منها الرحلة من جابس إلى تونس على الساعة 10:50 دقيقة، وذلك بسبب النقص المسجل في القطارات، مؤكدة أن هذا الإلغاء سيتواصل إلى حين عودة سير العادي لهذه القطارات. نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير الداخلية سعيد سعيود أن 12 شخصا لقوا حتفهم جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات في الجزائر. قال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائداتها. ارتفعت حصيرة الوفيات جراء الفيضانات مفاجئة اجتاحت شمال النيبال إلى 165 شخصا، فيما لا يزال 823 آخرون في عدد المفقودين حسب ما أفادت اليوم هيئة حكومية نيبالية.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
3: نشكر الزميل حسن العياشي ومعرض الصحف العربية والدولية. إليك حسن.
4: تحية متجددة مستمعينا الكرام وأهلا بكم في معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة الأيام الفلسطينية والتي تساءلت هل ينجح الحصار الاقتصادي على إيران هذه المرة، وتضيف يصعب تفسير استخدام الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية اليوم إلا في إطار محاولات الالتفاف على هزيمتها، وقد تخلف مزيدا من النتائج السلبية لها. فهل لا تزال الولايات المتحدة تمتلك القدرة الدولية التي كانت تمتلكها سابقا لتحويل عقوباتها على إيران إلى عزلة دولية فعلية؟ بدورها صحيفة القدس العربي تعنون الإنزال الاقتصادي بند إضافي في فشل طويل، وترى أن هذه الحرب تدخل شهرها السادس من دون تحقيق أي من الأهداف الكبرى المعلنة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية على سبيل تبرير شنها، فلم تنجز عمليا سوى إزهاق آلاف الأرواح البريئة وإلحاق الدمار الشامل بالبنى التحتية المدنية في إيران وإغلاق مضيق هرمز والإضرار الشديد بالاقتصاد العالمي وتوريدات الطاقة. ولا يخفى أن الجولة الأمريكية الأحدث عهدا إنما تخاطب الداخل الأمريكي أولا، حيث تهبط شعبية الرئيس الأمريكي. في الموضوع ذاته صحيفة رأي اليوم تساءلت إيران والحرب الاقتصادية، كيف تحاول طهران كسر الحصار؟ وتضيف من يعتقد أن إيران لا تزال تتعامل مع العقوبات والحصار بالمنطق نفسه الذي اتبعته قبل اندلاع هذه الحرب، قد لا يكون قد أدرك حجم التحول الذي طرأ على قواعد المواجهة. فطهران لم تعد تكتفي بمحاولات تقليل آثار العقوبات أو إيجاد مسارات بديلة لتجاوزها، بل باتت تنظر إلى الضغط الاقتصادي باعتباره جزءا من مواجهة أوسع، وترد عليها بأدوات ضغط مقابلة مدنية واقتصادية وسياسية، ومع ما تعتبره أدوات الردع المتاحة لها. ونختم بصحيفة العرب واللندنية والتي تعنون اليمن في معادلة الردع الجديدة. وترى الصحيفة أن الصراع اليمني لم يعد مجرد نزاع داخلي على السلطة، بل تحول منذ سنوات إلى مختبر حركي للتوازنات الإقليمية تتقاطع فيها حسابات طهران مع أمن البحر الأحمر ومصالح القوى الكبرى. وما يشهده اليمن اليوم ليس رفعا تقليديا للجاهزية، بل محاولة لإعادة تعريف قواعد الصراع وكسر معادلة الصفر التي حكمت المشهد طويلا. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحف العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات أحسن العياشي. ألقاكم بخير.

0: صباح.
1: يصبح المسك والعنب، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح،
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل

والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: رجعنا لكم مستمعينا في الجزء الرابع من منوعتنا الصباحية، مكملين معكم إن شاء الله حتى للعشرة. مرحبا بكم مجددا، نهاركم زين الناس كل مستمعي بانوراما في تونس الكبرى ومستمعي إذاعة تطاوين وين ما يوصلكم صوتنا بالراديو بالإنترنت من تونس زادة ومن مختلف بلدان العالم. 13 دقيقة بعد التسعة وقيت توا كيما كل نهار خميس نتحدثوا على الديكور، نتحدثوا على الفضاءات المزيانة، نتحدثوا على الديار، على الأماكن اللي نجموا نزينوها باللي نقدروا عليه. طبعا فما الإمكانيات المادية وفما الذوق زادة اللي هو مهم برشا. معنا كالعادة المختصة في الديكور مدام سمية حميدة. صباح النور سمية، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: صباح الخيرات، صباح الأنوار أخت إلهام، ليك ولك مستمعين إذاعة تطاوين.
0: يعيشك، شكرا ليك. اليوم موضوعنا بش يكون الممرات في الفضاءات طبعا السكنية بين متطلبات الحركة وجودة التصميم. تفضلي مدام سونيا. مدام سمية عفوا.
1: حاولنا كل حصة يعني نعطوا موضوع جديد، نعطوا يعني معلومات تفيد يعني العديد من الأشخاص والمجتمع في تصميم و يعني تنظيم الفضاءات السكنية. اليوم باش نتحدثوا يعني على الممرات في الفضاءات السكنية بالأساس عفوا بين متطلبة الحركة وجودة التصميم.
0: أي
1: معناها يوجد برشا أخطاء خاصة في تصميم الفضاءات الداخلية خاصة على مستوى التقسيم، من خلال يعني ترك يعني نقولوا ممرات طويلة المبالغ فيها في الفضاءات السكنية، وهذا يعني يأثر مباشرة في توفير يعني إضاءة لازمة، مما يستلزم يعني استعمال الإضاءة الاصطناعية أو الاستهلاك أكثر الإضاءة الاصطناعية.
0: به أعطينا أكثر تفاصيل، شنو الممرات المقصود بها في ديارنا وفي الفضاءات السكنية عموما، وشنو ربما الأخطاء اللي تعملها برشا ناس حتى توا بالرغم الناس اللي تحاول معناها تتبع الديكور الجديد شنو التصميم الجديد شنو فيه، لكن راهو في بعض الأحيان زادة يقعوا في الأخطاء.
1: كما قلنا أهم الأخطاء إن نحاول نبعد على الممرات الطويلة.
0: أي
1: ساعات تدخل مثل عبارة تحس روحك مثل في فضاء عمومي مثل في السبيطار، تقل الشسمة الكلوار ياسر طويل في الفيلا، وهذا مشكل يعني مثل مشكل كبير في الفضاءات السكنية، مما يتطلب يعني الإنسان إنه بش يحاول يعني هي ما يوفرش الروحة إضاءة طبيعية ويستعمل إضاءة اصطناعية فيها استهلاك أكثر الإضاءة الاصطناعية، ومثل أخرى اللي هي فيها مشكل كذلك في ضيق هذه الممرات مشكلة في الحركة. في الحركة مثل سواء كان في الحركة وإلا مثل كي يدخلوا المناجمون للإسباس هذاك ثم مشكل يطوح لي حاجة أخرى. نحاول واللي يكون يعني الممر على مستوى يعني الطول يكون مناسب والعرض زاد يكون مناسب، ونحاول نستغلوا الجدران اللي كما نخلوهاش يعني جدراء سماء، نحاول نستعملوا فيها ديكور بنيش هكا صغار نجموا يكونوا معنا خزائن ونجموا يكونوا حاجات مثل في الديكور.
0: به هذا بالنسبة للإنسان نقوله نحن بناء دار جديدة ينجم يتجنب الأخطاء هذه، لكن نحطوا اللي داروا بطبيعتها فيها الغلطة هذه فما ممرة طويلة، هنا كيفاش ينجم يصلحه وكيفاش ينجم يبين الفضاء هذاك اللي هو راه مقبول واللي هو فضاء مناسب للدار هذه وبطول الوقت ما يحسش حتى بالقلق ويتجاوز الخطأ هذه.
1: ده أول حاجة لازم يكون يعني نقللوا من كثرة الأبواب على طول الممر، وهي حاجة أخرى كما قلنا نستغلوا الجدران الموجودة في الديكور والتخزين، كذلك محاولة اعتماد على ألوان فاتحة تعملوا ألوان فاتحة نتجنبوا اللي تحس الممر كبير برشا. وحاجة أخرى نحاول نكون يعني نغيروا شوية في التقسيم باش نقصوا من طول هذه الممرات.
0: كيفاش نغيروا فيه التقسيم هذا؟
1: تقسيم نجم مثلا نتخلى على الجدار من جدوره
0: اي
1: هكاك يعطينا فضاء اوسع، معناها نحسوا في الدار معناها فما هول باهيه نجم تتحرك فيها وتنجم تحط مثال فيها قاعده تنجم تدور فيها فانت مش يكون جيس اسباس ان احنا جيس يتعدوا منه برك فقط
0: لا. اي تنجم تضيف حاجه في الديكور اللي تبين لك اللي البلاصه هذيك نجموا نستغلوها.
1: ممر لازم يكون يعني كعنصر يعني مكمل للتصميم مش عائق، فهمتي؟ معناه يكون هو مثل عنصر فاصل ما بين الغرف اللي هي فضاءات يعني خاصة ما بين الصالون والغرف، يكون معناها فما هول فما سيبارسيون مثلا سيبارسيون بالبواب الداخل وهكذا نجنبوا معناها الممرات الطويله في القضاءات السكنيه.
0: به هذه حاجه باهيه. بالنسبه للالوان شنو هو السمية الألوان اللي دارجة توا واللي تنجم تعطينا منظر مزيان وفي نفس الوقت تحسسنا اللي الفضاء مريح وواسع ونجم زادا نتصرفوا فيه حتى في الديكور النجم معناها نعملوا برشة ألوان من غير الألوان هذيك ما تكون متداخلة ولا تكون ماهيش ملائمة لبعضها.
1: أوكي، بس أول حاجة لازم نبعد عليها اللي هي الألوان الغامقة، خاطر تظل منا الاسباس ومن تون ضيق الاسباس اكثر، تحس الاسباس اللي هو ضيق
0: صغير
1: رغم اللي هو واسع. وثاني حاجه نحاول نستعملوا الالوان الترابيه، الجام تاع الالوان الترابيه، واكثر حاجه ركزوا على البلون اللي هو يعطي اتساع للاسباس.
0: وينجم اي ديكور مع البلون يمشوا، ما نخافوش وقتها من الالوان اللي نختاروها، ما خاطر
1: معناها ما نخافوش منها ويعني وشد برشا
0: تمشي مع الالوان الكل.
1: هاي تستعمل تنفير واحد لا
0: به. باش نختم بسؤال سمية، هل فعلا توا برشا ناس معناها تدقق برشا في الديكور وتسأل وتحب تعرف شنو تنجم تحط في ديارها، شنو هي الحاجات اللازمة، شنو هي الحاجات ربما مش لازمة، هل الأسئلة برشا، الاستشارات برشا، ولا مازالت الناس تخاف شوية تقولك باش نمشي نسأل بالك شراي حاجة معناها يلزمها بالفلوس ولا حاجة تتكلف لي؟
1: طيب الأسئلة المطوحة أما قاعد يتحسن الحقيقة
0: به
1: توك مع قاعد فما تحسن، فما معناها قبل ما فماش اللي هو يرجع مثل مصمم داخلي، اما تو ولت معناها دارجه واللي ساعه يحبوا يعمل ديكور واللي يعمل اسباس اللي هو يرتاح فيه الكليون اكثر، فهمت؟ ساعات حتى يلقى مشكل في بون يقول لك يبدا في نص الخدمه وبعد يقص عليها يجيب معناها مختص في التصميم الداخلي وكيف يتجاوز برشا حاجات ويربح برشا فلوس ويربح برشا وقت على راسه.
0: هذاك هو المفضل ديما، وخاصة بالناس بالنسبة للناس اللي تبني معناها في ديار جديدة، من الأول يكون عنده المهندس باش يعمل له طبعا المثال متاع الدار متاعه، وفي نفس الوقت زادا يتعاون مع مهندس الديكور الداخلي باش يتبع مراحل البناء وشنو هو الحاجات اللي يلزمها تجي وشنو هي الحاجات ربما اللي يلزم نستغنوا عليها، يعاونوا في الألوان، يعاونوا في الاختيارات، يعاونوا في تصميم الفضاءات، وهذه من الحاجات المهمة برشا، ويعاونوا زادوا انه كل حاجة تتحط في المكان المناسب لها. هكا ولا سمية؟ شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتنا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء.
1: بسلامة.
0: بسلامة.

0: الجنحان الطاير آه خبر غالية.
1: رجعنا لكم مستمعينا 29 دقيقة بعد التسعة، مرحبا بكم مجددا، نهاركم زين، أهلا وسهلا بكل شكون التحق بينا في الاستماع، وين ما يصلكم صوتنا، في دياركم، في محلاتكم، في سياراتكم زيدا، إن شاء الله ربي يحفظكم الناس كله. ديما نذكروا راي الدنيا سخونة، ردوا بينا على رواحنا، خاصة الناس اللي بطبيعتها مضطرة إنها تخرج وإلا تعمل لساعات طويلة تحت أشعة الشمس. نتحدث شوي على التانيت، تانيت المشروع هذايا المدعوم من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل ليدرز انترناسيونال بالشراكة مع ميزيوم لابوراتوار، والرامي طبعا لتعزيز السياحة البديلة والمستدامة الشاملة في تونس. مشروع هذا اللي يخدم في الشمال ويخدم في الجنوب، وكان عندهم نشاط أمس وأول أمس، والأكيد نحن في انتظار أنه ضيف يكون معايا على الهواء، فقد تعرفوا ظروف المباشر ربما وظروف الشبكة متاع الهواتف الجوالة. المشاريع هذه اللي تتحدث عن السياحة البديلة وتعطي في أفكار والدعم طبعا في الجمعيات والدعم في أصحاب المشاريع الصغرى حتى تظهر بلادنا في شكل مزيان، وحتى نضمن سياحة دائمة ونضمن طبعا حضور للسياح من مختلف بلدان العالم. 30 دقيقة بعد التسعة نواصل معكم بالأنغام ومن بعد نرجع لكم.

0: ضيف الصباح. ضيف الصباح.
1: أرجعنا لكم مستمعينا وش نرجع طبعا للحديث عن مشروع التانيت. ومعايا على خط البرنامج سي إلياس بن مراد مدير المشروع هذايا. سي إلياس صباح النور وأهلا وسهلا مرحبا بك في إذاعة تطاوين.
2: مرحبا ومرحبا بكل سادة وسادة المستمعين والمستمعات.
1: يعيشك. شكرا على قبول الدعوة وشكرا طبعا على المجهودات اللي قاعدين تقدموا فيها سي إلياس. فقط لينا وللسادة المستمعين حبوا ناخذوا فكرة على المشروع هذايا وشنو اللي عملتوه مؤخرا في الجنوب. تفضل سي إلياس.
2: أبسك صح عايشك. احنا نخدم في مشروع تانيت. تانيت مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي لمنافسة منظمة ليترز انترناسيونال, منظمة رواد الدواليين, بالشراكة مع جمعية موزيوم لاب. مشروع هذا يبدأ من عام 2024 وينتهي اليوم في أوت 2019, دونك عامين نخدم عليه. الهدف منه أنه تطوير المهارات نتاع الجمعيات والمنظمات الموجودين في الجهات, خاصة بالولايات نتاع زغوان كيف جندوبة بيجا, وفي الجنوب يعني نحكي على مدنين وتطوير.
1: أي
2: الهدف منه كونه نطور المهارات نتاع الجمعيات اللي والمنظمات اللي موجودين لهنا باش يعرفوا كيفاش يسوقوا أكثر منتوجات نبيعوا أكثر مثلا منتوجاتهم في السوق وغيره وغيره. دونك خدمنا مؤخرا على غرس خصيص فيما فيها زاد بعض الدعم المالي للتقدم.
1: وكان تغير المكان شوية سي إلياس حتى يوصلنا الصوت واضح. قاعد يبعد علينا الصوت, الصوت يوصلنا متقطع. كنت تحاول تغير.
2: أي أنا لأن خطر في ديبلاسمون سمحت لك عليه.
1: بيسيلش
2: نحاول قدر الإمكان.
1: بيه يا سيدي تفضل.
2: إن شاء الله تكون وصلت رسالة. دونك مشروع تانيت كما قلت احنا نستهدفوا به المنظمات اللي تخدم على المجتمع المدني بما فيها الجمعيات بما فيها منظمات أخرى. نحكيه على الديمو اللي هما المنظمات اللي تروج على الجهات نتاع مدنين ودار وزغوين مثلا.
1: نحن
2: عديد المنظمات نتاع المجتمع المدني اللي هدف من المشروع هذا كما قلت هو تطوير المهارات نتاع الجمعيات والمنظمات هذا باش يعرفوا كيفاش يخدموا مع القطاع الخاص الموجود المحلي, باش يعرفوا زادة كيفاش يطوروا مهاراتهم للأعضاء نتاع الجمعيات اللي موجودين يخدموا معهم, وكذلك يعني كيفاش يبيعوا منتوجاتهم يسوقوا منتوجاتهم السياحية ولا حتى منتوجاتهم الأخرى وين ما جاية.
1: به كيفاش كان العمل في مدنين وتطاوين, وهل فعلا لقيتوا معناها ناس حاضرة وناس مستعدة انها تخدم وانها تقدم, وفما أفكار معناها حلوة وفما جمعيات اللي تقوم بعمل معناها فعلا يضمن لنا سياحة بديلة ومستدامة ان شاء الله؟
2: بالضبط احنا كنا نحكيه على يعني الموضوع الجنوب خاصة في المشروع دي مدنين وتطاوين. فما منظمات كما قلت يعني اللي يخدموا على الوجهة, نحكيه على الفتاد, نحكيه على ديمو وجربة, لكن فما زادة جمعيات اخرى في تونكت مثلا في تطاوين واللي يحبوا يسمن القطر متاع تونكت. الحقيقة واحد كي يمشي للقطورات اللي موجودين غادي خاصة قطار تونكت فما برشة بوتنسيال, فما برشة إمكانيات وبرشة تحديات, لكن زادة الإمكانيات موجودة والفرص موجودة. دونك العمل كان المفيد على مدى ثلاث العامين هذوما باش نجم نطوروا هكا مسلك سياحي صغير مع جمعية محلية موجودة غادي, وإن شاء الله زادة نخدم بعد أكثر للتطوير المنتوجات السياحية من نوع هذا.
1: اي ان شاء هي طبعا هي سواء قصر تونكوت ولا برشة اماكن في الحقيقه سي الياس في تطاوين هي في حاجه فعلا لمسالك سياحيه, لانه هذا ينجم يطور ينجم يشد انتباه اكثر السياح يجيب لنا اكبر عدد من السياح. كيف نحن في النهايه مناطق جبليه ما فيهاش بحورات, لكن نجموا نخدموا على منطقه الظهر هذه كلها, نجموا نخدموا على الجبال اللي عندنا, نجموا نثمنوا القصور اللي عندنا وتكون فعلا وجهه سياحيه هامه ومستدامه في نفس الوقت.
2: طبعا طبعا صحيح. اما زاد مشكل احنا بقى خطر احنا عملنا سيليكسيون معناتها عملنا خلينا جمعيات معناتها عندنا شركاء نحن معاهم, لكن زاد ماذا بينا كان كنا نجموا نختاروا اكثر اللي غالب العدد محدود. كما قلت انت معناتها نسمي وشنني غمرات اللي موجودين في الجهات هذيا, دونك زاد كيف كيف كي نحكيو على جبال الدار نحكيو على كيلومترات معناتها مش نحكيو على جبال الدار.
1: صحيح.
2: دونك ده كله احنا كما نقولوا فتره بدائيه، وان شاء الله المشروع ده يكون استفادوا منه خاصه يعني السكان المحليين والجمعيات المحليه باش هم زاد ينجموا يخدموا بصفه مستدامه اكثر كما قلت مع القطاع الخاص على المنتجات السياحيه وكل شيء.
1: هذا اللي نعملوا عليه سي إلياس، ولأكيد حضوركم مش بش يكون مرات معناها معدودة، لا بالعكس نحن ننتظر منكم تكونوا حاضرين في جهات الجنوب حتى يكون تعاون كبير بينكم وبين الجمعيات هذه.
2: طبعا طبعا
1: إن شاء الله. شكرا لك على قبول الدعوة، تحياتنا لك وإلى اللقاء.
2: شكرا عايشك نتيجة.

0: رجعنا لكم مستمعينا 46 دقيقة بعد التسعة. مرحبا بكم مجددا مواصلين معكم ديما في صبحيتنا، مواصلين طبعا بالاستضافات. بعد شوية يكون معنا الأستاذ الحسين بوحبيل، والحديث طبعا في فقرة شخصية اعتبارية. كل مرة تكون شخصية وطنية نتعرفوا عليها، نتعرفوا على تفاصيل حياتها، شنو اللي قدمته للبلاد الحلوة والمزيانة هذية. ولكي دراو كيما فما شخصيات نعرفوهم، كيما زاد فما شخصيات ربما غابوا على ذكرتنا، غابوا على بالنا، ما عطيناهمش حقهم كيما يلزم، ما تحدثناش عليهم برشا. فما نقولوا نحن الذاكرة الشعبية والذاكرة الشفوية اللي من خلال الحكايات والكلام نلقوا برشا، معناها برشا مواضيع وبرشا حكايات على الأشخاص هذي. وفما زادة المدون، وهذا أهم، لأنه في التدوين ما نضيعوش الأشخاص هذوما، والأكيد أنه التاريخ يعطيهم حقهم. نواصل معاكم، الأستاذنا موجود على خط البرنامج، أستاذ حسين صباح النور، أهلا وسهلا.
1: سيدة الهام والسادة مستمعي إذاعة التطوي،
0: مرحبا بك، شكرا لك طبعا على قبول الدعوة أستاذنا. والحديث اليوم باش يكون على شخصية من جهتنا، من جهة الجنوب، هو سي علي زليطني.
1: نعم نعم، شخصية اعتبارية كما يعكس ذلك البرنامج، ودأبنا خلال الحصص السابقة مع زميلتك عفاف، وإن شاء الله يكون حصة ممتعة كما سابقاتها حول شخصية مهمة اللي هو في علي زليطني أو المرحوم علي زليطني. هو أصيل جزيرة جربة وتحديدا في حمص السوق. عاش بين سنة 1913 تاريخ مولده و 1976 تاريخ وفاته، ربي يرحمه إن شاء الله. عاش بين النضال والتضحية والسجون والاعتقالات. يعتبر من أول مؤسسي أول شعب دستورية بحمص السوق. شارك أيضا في أحداث 8-9 أبريل بجربة سنة 1938، ألقي القبض عليه على إثلها وحكم عليه بثلاث سنوات سجن وغرامة مالية. في بداية الخمسينات أو قبلها بقليل انتقل إلى ليبيا، خاصة إذا علمنا أنه يمكن تكون أصول علي زليطني أو المرحوم تعود إلى ليبيا،
0: أي
1: إلى منطقة زليطن. المهمة التحق بليبيا، وكانت قاعدة خلفية للنضال التونسي والحركات السائرة، وأصبح يستقبل الثوار والرافدين للحضور الفرنسي بتونس، والتحقوا بليبيا كما هو معروف، خاصة مع بداية الخمسينات وتحديدا بعد 52. أصبح كما ذكرت يستقبل الثوار التونسيين ويقدم لهم المعونة والاستقبال والتدريب أيضا، وفي على إثر الصراع البرغوثي أو الخلاف البرغوثي اليوسفي انحاز علي زليطني إلى الشق اليوسفي الأمن العام، وأصبح يستقبل كما ذكرنا الثوار والمنتقلين إلى ليبيا. اعتمد مركز تدريب في مرحلة أولى بقرقرش، وهي في محيط مدينة طرابلس العاصمة، وأصبح يدرب بعض العناصر على الأسلحة وعلى عمليات التخريب والمصالح الفرنسية. ثم مركز بنغشير أيضا من ضواحي طرابلس، ثم اعتمد إلى جانب الشق اليوسفي بطبيعة الحال مزرعة في محيط طرابلس تقريبا 7 كيلومتر تبعد على طرابلس، كانت على ملك المرحوم أيضا عياد ربانة وهو أصيل جربة. كان يجمع المقاتلين. على فكرة علي زليطني ما كانش يقوم بالتدريب، كان يقوم بالجانب اللوجستي، كان يقوم بالاجتماع بالثوار والمقاتلين المناضلين لشحذ الهمم، وتقريبا يسجل، يقدم المعونة النصيحة إلى غير ذلك، ثم يحدد المأمورية التي ستنفذها كل مجموعة. أشرف أيضا على نقل وتسفير أعداد مهمة من المقاتلين للتدرب إلى مصر، نذكر منهم شخصية الحصة الفايتة القائد المبروك بذينة. ثم كان وراء تأسيس ما يسمى بكوموندوس حشاد بعد اغتيال فرحات حشاد بتونس. تكون هذا الفريق المقاتل إن صح التعبير في طرابلس بإشراف من علي زليتني ومجموعة من زملائه ومعاذبيه. في انتهاء الصراع اليوسف البرجيبي إن صح التعبير باستقلال تونس التام أو حصوله على استقلال تونس التام. ونعرف جيدا بدأ أعضاد وأعضاء اليوسفية يخضعون إلى الإيقاف. تم إيقاف سعلي زليتني وحكم عليه بعشرين سنة أشغال شاقة. تحصل على الإعفاء أو العفو في 30 مايو سنة 1960. ثم حافظ على انتمائه للأمانة العامة فتم إيقافه من جديد سنة 68 وأقام في السجن مدة أشهر تقريبا 6 أشهر. وتم معنى إطلاق صراحة سنة 69. توفي في 15 أكتوبر سنة 1976. لنغلق فتحة لمناضل تونسي وطني نضل بداخل الوطن وخارجه. له الرحمة إن شاء الله.
0: ويبقى طبعا صورة مشرفة لتونس وللأجيال اللي تدرس تاريخ تونس واللي ربما تعمل حتى بحوث عن التاريخ هذا خاصة بالنسبة لطلبة الجامعات التونسية. شكرا لك أستاذنا على المعلومات الكافية والشافية هذه. في كل مرة نتعرف على شخصية وطنية اعتبارية. تحياتي لك وإلى اللقاء.
1: شكرا سيدة إلهام تابع يومكم.
0: شكرا لك. طبعا نواصل معكم بالأنغام في نهاية مشوارنا الصباحي هذا.

هكا نكون وصلنا نهاية مشوارنا الصباحي معكم مستمعينا. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل التحية من عندي, من عند أحسن, من عند عادل على مستوى الهاتف, زملائنا في قسم الرياضة وزملائنا في قسم الأخبار. ما بقالنا إلا نقول لكم يوم سعيد على الجميع, متابعة رائقة وشيقة لمختلف برامجنا ومنوعاتنا في إذاعة تطاوين. إلى اللقاء.

0: الصغار. حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل لابليكاسيون كاشي، ادخل بايمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كيما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 جيز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: إشهار موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت إدارة المستشفى المحلي برمادة بتنسيق مع معتمدية المكان تسخير مختلف الإمكانيات المتاحة للتأمين للحالة الصحية والمتابعة اللازمة لكبار السن، خاصة الفئات الأكثر عرضة لموجة الحرة. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلغاء 4 رحلات مبرمجة اليوم من الرحلة من جابس إلى تونس على الساعة 10:50. وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات. أصدر قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم برقية تنبيه بإضراب بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر المقبل، ينفذه عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية جملة من المطالب المهنية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد النفتي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة. قالت مصادر أمنية يونانية لرويترز أن نظاما للدفاع الجوي يديره عسكريون يونانيون في السعودية اعترض اليوم سربا من الطائرات المسيرة في منطقة ينبع الأوسع التي تضم منشآت رئيسية لتكرير النفط. نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
3: من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. حبي الرياضة على موجات إذاعة طوين تتواصل منافسات الألعاب المتوسطية بمدينة تارانتو الإيطالية، وأكيد المشاركة التونسية كيف كيف تتواصل اليوم، وفي انتظار التتويجات والذهبيات والميداليات إن شاء الله بالحظ وتوفيق ونجاح لعناصرنا الوطنية. قلت كرة اليد اليوم المنتخب التونسي للأواسط يلاقي المنتخب الجزائري بداية من الساعتين، أيضا في منافسات القوس والسام كيف كيف السباحة بالزعانف، وفي التنس أيضا إن في الأشجع إيناس الجمات في الماضي ساعة إن شاء الله زينة لعانا سنة الوطنية في مختلف الاختصاصات الرياضية. تتلعب نهاية الأسبوع الجاري مباريات الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، كيف كيف على زوز دفعات السبت 4:30 الإفريقي أمل حمام سوسة حمادي العقل ببيرادس، في مستقبل رياضي بالمرسي يستقبل تقدم رياضي بسقيت الدير، الاتحاد المنسيري الملعب التونسي والسي اس اس يستقبل الترجي الرياضي الجرجسي. انهت لحد الدفعة الثانية من لقاءات الجولة الثانية الجي اس او مع الترجي الرياضي التونسي، النادي الرياضي لحمام الأنف النادي البنزرتي، الأولمبي الباجي يستضيف الاتحاد الرياضي ببنجردين، نجم رياضي الساحلي النجم الرياضي المتلوي، وأكيد المتابعة كالعادة من خلال ملاعب وهدف على موجات إذاعة تطاوين. نكمل معاكم بالملاعب الأوروبية، الدور الإسباني الجولة الأولى سيلتا فيغو في 8:30 مع أوساسونا، والبارسا في 9:00 تستضيف أتلتيكو بلباو، وكأس رابطة الأبطال المحترفين إنجلترا في 8:30 تشيلسي مع لوتون، وفولهام في 9:00 يستضيف ويبلدون. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحياتي نجا تخليصة، تحية صديقنا مفتاح خبير في الهندسة التقنية، نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين،
0: صباح الألحان مع فاتن.

0: الصحفيين.
1: موجز الأخبار.
2: حياة طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت إدارة المستشفى المحلي برمادة بالتنسيق مع معتمدية برمادة تسخير مختلف الإمكانيات المتاحة لتأمين الإحاطة الصحية والمتابعة اللازمة للكبار السن، خاصة الفئات الأكثر عرضة لموجة الحرة، وتشمل الإحاطة المعاينات الطبية والمتابعة الدورية وتوجيه الإرشاد الصحي والوقائية وتوفير الأدوية الضرورية حسب الوصفات الطبية، إلى جانب التكفل بالحالات التي تستوجب رعاية أو تدخلا طبيا. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلغاء 4 رحلات مبرمجة اليوم، منها رحلة من جابس إلى تونس على الساعة 10:50. وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى نقص مسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتوصل إلى حين عودة السير العادية لهذه القطارات. أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي اليوم تسجيل أكثر من 550 مخالفة في قطاع المياه المعدنية وحجز أكثر من 470 ألف لتر خلال شهر أوت الجارية. قامت وحدات الحماية المدنية ب210 تدخل للنجة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. في العالم، أظهرت بياناتنا اليوم أن حركة الملاحة البحرية في الممرات المائية الرئيسية بالخليج لا تزال ضعيفة في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، رغم الأنباء الواردة عن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز. انتهى الموجز، مع تحية عفيفة لونيسي، والمشوار ينطلق مع شكري في متابعة.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: كل طو مش نجر تحت موت صحيح
5: محنش الحاكم ضيخين ولا يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفت شوراك
4: صحابشك هو اش بش يعملولي
5: يا اخي مخك فيك لا توسع قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم لا يمتيد ناس عندي زطل سلعة فيه عبك تعلي سين دبر النبي عبيه يطلق رحبيه هاي ينطلق
6: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
7: لازمنا نجيبوا البخوية بخي
8: هاي يوليد الفمية بيه
9: طيب يوليد طيب وكورا
8: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
6: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح والله يريد انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
10: ايش هي زطلة
6: زطلة
10: ايش فيه تسكن
6: مهبول تحب بسينة
10: ايش فيه الحكاية شو سمعت تو
6: مسيو مالك
10: مسيو ولا ليه ولا ليه مسيو هو قسمت تقول في الزطلة
6: ما تقولش ما قلتش
10: مسيو ولا لنياش
6: تكلم فيه
10: مسيو ولا لنياش مسيو ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
6: يا مالك يا مالك

0: C'est bien, c'est bien.
1: Si vous pouvez, Bruno, change la veste.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة.
3: متابعات
4: تحية صباحية طيبة لكم جميعا. الخميس 27 أوت 2026، 34 أسبوع عدد 34 من سنة 2026، واليوم هو 238 يوم تعدوا في 2026. اليوم الخميس من الأيام ربما اللي أكثر أيامات يشهد فيها طقس ارتفاع كبير لدرجة الحرارة. كليش ديما منع توصيات إنسان ديما يرد باله يحاول قدر الإمكان يبعد شوية على الشمس، معناه يعني يشتري كثر برشا من شرب الماء، وربي يحفظ الجميع. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، من توا حتى الساعة الواحدة ظهرا في هذه المجلة الإذاعية المباشرة متابعات، يعني باش نحاولوا نرصد مجموعة من المواكبات، مجموعة من الأخبار، ومجموعة من المستجدات بالجنوب الشرقي، باش نتبع النقاط التالية: أزمة المياه المعدنية بتونس، أزمة إنتاج أم تسويق في جربة حمض السوق، باش شوية في مع بيان، باش نقف مع بيان الفرع المحلي منظمة الدفاع على المستهلك حول خدمات الماء والكهرباء بالجهة، مشاغل تربوية في جهة الحمى مع قرب العودة المدرسية، وبلدية تطاوين تعزيز الأسطول، وآخر التحضيرات لموسم الخريف، بالإضافة إلى مجموعة من المتفرقات من هنا وهناك في متابعات اليوم الخميس 26 أوت 2026. أجمل تحية الفريق، تحية كبيرة لفتحي المقلي في هندسة المباشر، عادل الجميل في قاعة الهاتف، وعفاف في تأمين المواعيد الإخبارية. أول موسيقى نبدأ بها نحب تكون تحية إلى مستمعينا الكرام، إلى في بنجردان اللي معناها عاشت على إيقاع فاجعة كبيرة. مرة أخرى تعزينا وكل مواساتنا لأهلنا في بنجردان.

0: من جديد نرحب بحضراتكم مستمعينا الكرام ونواصل معكم في متابعات اليوم الخميس. كما قلت ربما تقريبا الشغل الشاغل في تونس اليوم ونس كل يعني حديثها عن الموجة الحر المتعاقبة وتزامن مع هذه من انقطاع متواصل للتيار الكهربائي وخاصة شح في المياه خاصة المياه المعدنية. وشفنا معنا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي معناها وين وصلنا معناها من نقص المياه الكبير معناها دفعت حتى بالبعض إلى الاحتكار ربما إلى شح الماء في أمس الحاجة ليه. في المقابل شفنا برشا معناها مبادرات إنسانية معناها برشا ناس معناها جبت الماء في المستشفيات في الأماكن العامة هكا معناها من للسبيل كما يقولوا هما موضوع هذا ربما حول الماء المياه المعدنية في تونس. هل الحقيقة عندنا أزمة إنتاج في تونس ولا عندنا أزمة تسويق؟ شنو بالضبط معناها كيفاش نجمو نفهموا المسألة هذه؟ التفاصيل والأسئلة كل هذه طرحناها على ضيفنا اللي معنا في المباشر السيد حسين الرحيلي خبير في المياه في تونس. سي حسين صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الخير، تحية ليك وإلى كل أهلينا بالجنوب الشرقي.
0: شكرا ليك على قبول دعوتنا سي حسين. وسيادتك خبير في المياه، واليوم تقريبا كما ذكرت منذ قليل الناس كل تحكي على ندرة المياه، تحكي على شح المياه، معناها الدبوزة ما باش تولي بالواسطة وبالمعرف، ماذا حصل بالضبط؟
1: هو أولا السلوك هذا هو نتيجة إلى تراكمات، معناها اليوم التجاء المواطن التونسي في كل مكان من هذا التراب إلى المياه المعلبة، يعني المياه المعلبة مش كلها مياه معدنية على فكرة، فالمياه المعلبة هذه هو نتيجة منطقية إلى تدني وتراجع نوعية مياه الشرب اللي جينا في الحنفية. وهذا دليل واضح على أنه منذ أكثر من 30 سنة خلينا على الاستثمار في تحسين نوعية جودة المياه وعلى تغيير القنوات، معناها اللي تقارنت ولا تتمثل أحد أهم أسباب تدني معناها نوعية مياه الشرب اللي جينا من الصونات. اللي خلانا اليوم نحن تقريبا في العشر سنوات الأخيرة نصنف كثالث أو رابع دولة على مستوى استهلاك المياه المعلبة بالمقارنة بعدد السكان، والاستهلاك في الفرد يفوت 225 لتر في السنة للمواطن، تقريبا 8 مرات أكثر من المعدل العالمي. وهذا الشيء اللي خلى اليوم نورمالمو يطرح السؤال منذ معناها زمان، كيف نستطيع أن نجعل التوانسة معناها يتناولوا ويشربوا من مياه الحنفية من خلال استثمارات خاصة في مجال الماء ومجال الطاقة، باستثمارات راهي تكون على المدى المتوسط والبعيد. وهي من القضايا الأساسية والحياتية. الأزمة اللي صارت اليوم واللي أول مرة تقريبا تصير رغم تعدد الشركات وتعدد الماركات تاع المياه، أولا ليس هنالك أزمة على مستوى المورد، فما نستهلكه من مياه معلبة تقريبا حوالي 5 مليون متر مكعب في السنة يقع تعبئتها في حوالي 1.2 مليار قارورة، وبالتالي هذه النسبة لا تمثل إلا 0.05 من جملة المياه المستهلكة على المستوى الوطني. نقطة ثانية، موسم ممطر تقريبا غذى العيون والموائد المائية، وبالتالي ما تماش مشكل على مستوى المورد. المشكل وين صار؟ المشكل صار أولا أنه ما تماش تخزين استراتيجي يعد لتزويد السوق عندما تم إشكاليات أو ارتفاع الطلب، وهذا يا مرده المرسوم بتاع مارس 22 بتاع الاحتكار، الشيء اللي خلى أصحاب المخازن وأصحاب المصانع الإنتاج ينجوا وفق طلبات السوق فقط حتى يبعدوا من شبهة الاحتكار، وبالتالي القانون هذا أعطاه مفعول عكسي في مواد أساسية مهمة كالماء كالبطاطا كالدواجن وغيرها. وكذلك اليوم زاد الوضعية هذه معناها وغياب التخزين الاستراتيجي لمواجهة الأزمات زاد عليه الديليستاج أو تخفيف الأعباء اللي منذ 14 جويليا ستاق بدأت تطبق فيه نظرا لارتفاع كبير درجات الحرارة وبالتالي طلب كبير على الكهرباء، مع أنه نحن أصبحنا ديبوندون منذ سنوات إلى الدولة الشقيقة الجزائر في تزويدنا بالكهرباء، شيء اللي خلانا اليوم نضطر للقطع الدوري للكهرباء كما القطع الدوري للماء. باش معناها تقريبا الصناعيين في كل المجالات تقريبا بما فيهم تعبئة المياه أنه أكثر من 50 ساعة معناها التعطيل. 50 ساعة ذي راهي معناها كلفة كبيرة وطاقة إنتاج نقصت مع غياب التخزين الاستراتيجي وبالتالي شح السوق. وأتخيل أن الإزمة هذه معناها تقريبا هي إزمة مركبة ومش ظرفية وبالتالي يلزم معالجتها ومراجعة قانون الاحتكار هذايا وتنظيم مسائل التخزين الاستراتيجي بإشراف الدولة لأني هي الرابحة في المجال. اليوم نقول واحنا دبوس استيكة المال اللي كانت 4.5 دينار تبيع توصل حتى 7,000. وزارة التجارة تدخلت معناها ولكن تدخلت بشكل متأخر وبشكل خاطئ لأني شبه شرعت للزيادة نتاع المزودين والمحتكرين لهذه المياه وبالتالي الضحية في الأخر كان المواطن ضحية فشل السياسات خطأ قوانين ليست في مكانها وتقريبا ارتفاع كبير للطلب على هذه المياه. الشيء اللي خلينا اليوم نقوله يلزم نراجع منظومة المياه بشكل عام نرجع للأصل. التسعينات كنا نشرب من المياه الحنفية كانت ذات نوعية جيدة اليوم معناها يلزمنا نرجع ونصرفه لأنه كي نصرفه الفلوس هذه راهو على مستوى القدرة الشرائية للمواطن مهمة جدا. راك نحسنوا نوعية مياه الشرب رانا الربح المواطن 150 دينار شهريا هي كل المياه المعلبة.
0: صحيح. أكثر من هذا الشيخ حسين ربما هل هي دعوة صريحة معناها لمراجعة مجلة المياه ولمراجعة منظومة المياه بصفة عامة برمتها في تونس؟
1: بالطبيعة نحن عندنا فشل كبير منذ أكثر من 30 عام فشل سياساتنا العمومية في مجال الماء بكل المجالات سواء كانت في السياحة في الفلاحة الخيارات الفلاحية الإنتاج الفلاحي مياه الشرب تراجع الاستثمار في مجالات حيوية وليست المياه بركة كان في الكهرباء في الصحة في النقل في التعليم. إذن اليوم ثم خارطة كبيرة يزمها تتبدل ثم عقلية جديدة يزمها تتبدل وأتصور أنه المسائل هذه والمنظومات هذه لا تحل بمعناها آراء منفردة تتحل بحوار مجتمعي شامل يجمع كل الأطراف باش نجم نوجد حل مطابق لنا ويواكب التحولات الهيكلية اللي يعيشها المجتمع التونسي. مجتمع تونس لا يعيش في القرون الوسطى باش يعاني أنه مياه أنه مظاهر انتع في التيرنات والمواطنين في بادن البلاستيك معناها هي ما شاهدناهاش حتى في سنوات الثلاثين والأربعينات. اليوم نعيد دليل واضح على أن السياسات القائمة منذ الستينات لم يعد لها مجال. يلزمنا نفكر بعقلية أخرى وبطريقة أخرى والمواطن التونسي اليوم نمط عيشه تبدل ولا يستحق ما يعانيه خلال هذه الصائفة. وإذا كان ما دركناش الأمر وما رجعناش العملية راهو كل صيف باش نعيده تقريبا نفس الوضعية لأن الأسباب اللي تنتج فيها تقعد ديما قائمة.
0: أكثر من هذا الشيخ حسين ربما تم تخوفات كبيرة من التحولات المناخية هذه والاحتباس الحراري يعني ربما يزيد يعقل شوية المسألة.
1: بالطبيعة اليوم نحن نعيش تغيرات مناخية قصوية نعيش التأثيرات لظاهرة النينو معناها وبش تتواصل إلى 2027 وتقريبا ما يتلطف الطقس وتدخل ظاهرة النينا اللي تلطف الطقس في درجة برودة معناها هذايا من تقريبا سبتمبر أكتوبر 27 وبالتالي أمام هذه المظاهر القصوية إضافة لفشل السياسات نتصور أن العديد من الدول منذ 20-30 عام حضرت سياساتها نتاع التكيف والتأقلم مع التحولات هذه وراجعت سياساتها العمومية. نحن نواصل نفس السياسات بنفس العقلية وبالتالي باش نشوفوا ونعيشوا نفس الأزمات باعتبار أنه مغيرنا حد شيء.
0: تتصور يا شيخ حسين في تونس ما زلنا عندنا وقت باش ناخذوا باش نجموا نلقوا حلول جذريه للمشكله هذا معناها اذا كان ثم رغبه وثم اراده سياسيه صادقه
1: من التجاوز عباره عن لحظه الوعي هي لحظه البدايه. ضيعنا وقت باش تكون عندها كلفه كبيره صحيح ولكن على الاقل نشمر السواعد ونقول في الخمس سنين الجايه يلزم نعيد ترتيب البيت من جديد بطريقه وبعقليه اكثر تشاركيه اكثر ديمقراطيه وما عدناش نفكر وحدنا نفكر مع بعضنا باش نلقوا حل معناه يصلح بينا الكل.
0: هذا هو تقريبا. شكرا لك سيد حسين الرحيل خبير في المياه. شكرا على كل المعطيات هذه اللي قدمتنا. كما سمعتم انا الحقيقه في تونس ما عندناش مشكل المياه، عندنا مشكل تسويق، عندنا مشكل في اداره الموارد المائيه في تونس، مشكل كبير، مشكل يستند الى منوال تنموي عقيم. لابد من تضافر كل الجهود لمراجعه جذريه لمنظومه المياه في تونس. ونبعد شويه ربما على المشاهد كما قلت في عمرنا ما شفناها في تونس، مشاهد حتى ما قبل التقليل تقريبا بدل نتاع الماء والناس شدة صف على دبوزة نتاع الماء واحتكار ومعناها برشا حوايج وتصرفات ما يشبهها بالكل. توقيتنا 11:27 دقيقة على موجاتنا، مازلنا متواصلين معاكم حتى الساعة 1 ظهرا في متابعات. بدمنا حكينا على الماء، باش نقترح عليكم موسيقى عند فرقة كرة اللي تغنوا بأهمية المياه، الثروة المائية هذه واللي مطالبين الحقيقة باش الناس كل نرشدوها ونستحفظوا عليها.

0: مازلنا معكم في متابعات حتى الواحدة ظهرا بحول الله، مجموعة كما قلت من المواكبات، من الأخبار، من المتابعات من هنا وهناك في صبحية اليوم الضحى، اليوم الخميس 26 أوت 2026. حقيقة كما شفتم مع بلاغ الميتيو أمس واليوم، يعتبر من أكثر الأيامات اللي فيهم ارتفاع كبير لدرجة الحرارة. هذاك علاش مطالبين أنه ردوا بينا نستحفظوا من ضربات الشمس لا قدر الله، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، نحاولوا قدر الإمكان. الظروف الحقيقة برشا صعيبة، معناها مع انقطاع التيار الكهربائي، مع شح المياه، مع ظروف الحقيقة استثنائية بالمجد معناها. أما باش نحاولوا على الأقل الإنسان يحاول قدر الإمكان أنه يتكيف مع السقع هذا، معناها يحاول معناها على الأقل معناها يبعد شوية على الشمس وعلى مصادر الحرارة بصفة عامة، وربي يحفظ الجميع. بدون حال كما يقال بقوت ربي، وإن شاء الله خريف بدري بعد السخنة هذه. بعد شوية باش نشوف نعمل إطلالة بلدية التطاوين مع السيد كتبع، بعد شوية باش يكونوا معنا نعمل برشا جديد في مستوى التجهيزات، في مستوى التوقي والمنتوى التحذيرات لموسم الأمطار. قبل هذا قلنا نرجع شوية ربما لجديدنا ولي معناها كيفاش كانوا ربما يعيشوا وتعايشوا وتكيفوا مع السخنة هذه ومع الحر هذه، معناها بدون مرافق، بصفر مرافق وبطرق تقليدية. معناها نصور وقيت احنا بيدنا اليوم مع الظروف هذه باش نرجع لها ربما. نسمعوا النقل الإذاعي، تحية كبيرة لصديقنا وزميلنا هادي بن جديد.
1: هي كانت ناس عكدها رحل، ناس قليل يصل قام مقيم، ناس تتبع في حيوانات، تتبع في وين تمشي وين تعيش حيواناتها. لكن الصيف هذا عندها فيها ميزات باش تعدي السخانة متاع الصيف. في الصيف يعملوا خص يعملوا فيه زوز فام، واحد للناس من الشرقي واحد للناس من البحر، يحلوهم زوز يعملوا فوقها سدة مصنعة من الخشب، يرقد فوقها وهي في بلاصة المكيف. الخص هاكل فام في بلاصة المكيف، لأن البيت في الصيف يسخن والخص يبرد. والمقيمين عندهم حاجة أخرى، يا إما لو كانوا قراب للجبل عندهم غيران، الغار عنده ميزة في الشتاء يدفى في الصيف يبرد، وإلا عنده دار مخدومة مصنعة بجبس، جبس ما يسخنش يبرد في الصيف. والناس اللي برا ترعى بحيواناتها هيك عندها ميزة أخرى، القايلة وقت القايلة يعمل وزرطة، يعمل عصاطة كانت قدام يلويها على الوزرة ويرقد تحت مرات، يعمل هكي عشة يرقد تحتها طول مرة تسخن تحتها شوية الأرض، وبعد تالي تبرد يقعد يقيل تحتها حتى لآخر النهار باش ينوض يمد بالحيوانات متاعها. عندهم حاجة أخرى، عندهم احنا تو نعملوا في فريجيدار ونعملوا في واحد باش نبردوا ماء، هم لا، هم عندهم القربة، عندهم القربة يطيشها في السمس ويشرب منها خير من فريجيدار تو، فبنا وطعمة ما تحكيش عليها، وما تسخنش القربة حتى طيشها، حتى تعدي قايلة كاملة في الشمس عمرها ما تسخن. السخانة لا محالة، هي راية الطقس تو ولا قاسي شوي، الشمس ولا قاسية أكثر من قبل. قبل احنا عدوا فيها القايلة نفرحوا في الصيف باش نمشوا للغابة، نطردوا في البلح ونطردوا في الكرموس من الكرم باني، ونعدوا ونطردوا في الجربع، نحصلوا في الجربع سخانة أقل من تو، ورغم الحفاية قبل ما ناش الإنسان ما ناش عنداش حذاء أقاق قراعة منها للأرض.
2: حتى نحس بها في خاطري، مثلا تو واحد ناس عمري فوق 60 نشعر بحاجة إن هي سخانة مش زي قبل، هذه ملاحظها كني في بالينا قبل الصخرة برك من تول عاد احنا تغيرت الجو مش عارف. قبل تقيل البر عادي وتحصد الزرع عادي وتقيل خاص الدارهم كده ضيفة وسط دارهم تستهلش عليها، نروح للرهاش وتروح البريك، هذا يسمى لزي مكيف لزي عاد شيء، هذي مكيف حلم اللي تحكي تهيلي قيل هذا القاعد مدير احلاها بدون ما غدير مبخ بشي ما مدير اشكار خيش مغلف مبخخ من فوق، والله يتبرد خير من الفريجيد تقب باردة يصبك شيء براقد ما خاص شيء.

مساء مع حضراتكم في متابعات لليوم الخميس من المتضرر. بعد قليل باش نكونوا في بلدية تطاويل مع سيد كتب عندنا يعني موضوع باش نحكوا شوي في التجهيزات اللي بناها والتحضيرات اللوجستية اللي تقوم بها البلدية معناها تحضيرا لموسم الخريف، موسم التحولات المناخية، موسم الأمطار، وأيضا عمل كبير الحقيقة تقوم به البلدية تطاوين في مستوى النظافة، في مستوى العناية بالبيئة، في مستوى معناها أنها تحاول أن تكون معناها تقدم أفضل ما يمكن ما عندها معناها من أجل جودة الحياة بصفة عامة. كيف أيضا مع بداية تقريبا العدة التنازلي للعودة المدرسية وبرشة مشاغل الحقيقة تم العودة المدرسية انطلاقا من الترسيم المسائل البيداغوجية وأيضا المسائل اللوجستية اللي تتعلق بالمدارس والمعاهد والمحيط المؤسسات التربوية بصفة عامة. بعد الساعة الثانية بقطربي باش نمشوا نعملوا إطلالة إلى مدينة اللحام مع صديقنا سي بالقاسم باش تعطينا فكرة أو مشغل الحقيقة التربوي. برشا تليفونات الحقيقة جات الإذاعة يعني بقوسين تنديد كبير بالقطاع المتواصل للمياه الصالحة للشراب لأيام متتالية في برشا جهات في تطاوين في كسر المقابلة في المستورية وسط البلاد برشا جهات الحقيقة ويطالبوا بلفت نظر الشركة الإقليم التطاوين بتدخل السريع وإرجاع المياه وعلى الأقل معناها توضيح معناها وعطانا رزنامة واضحة مبثوها في الإعلام وفي كل المحامل العالمية باش كان الناس تفهم بالضبط الماء امتى يرجع بالضبط. نص النهار غير درجين على موجتنا.

0: هذا يعني مقطع من أغنية للفنان الكبير لطفي بوسناق العلاقة الموسيقى التونسية دي. نرجع إلى مدينة تطاوين والوجهة باش تكون بلدية المكان هي من الحقيقة من أقدم البلديات في الجنوب الشرقي أكثر من 100 سنة تقريب. مؤخرا تتويج بلدية تطاوين بجائزة رئاسية نفرح برشا الإنجاز كما هكا ويعطي مسؤولية أكبر الحقيقة لكل العاملين في المؤسسة دي معناها باش تزيد الخدمة وتضاعف العمل أكثر رغم نعرفوا الإمكانيات ونعرفوا برشا طلبات ومع ذلك الحقيقة عمل كبير تقوم به البلدية. سعداء باش يكون معنا على خط البرنامج صديقنا سيد خير الدين المؤدب الكاتب العام لبلدية تطاوين. سيد خير الدين مرحبا بك على موجتنا.
1: شكرا شكرا وانا اسعد استوي معكم من خلال تدخل اذاعه تطاوين اذاعه الصحراء مع نكون لها كل احترام وكانت خدمه كبيره على الاقل في المجال دي كانت تقدم وتعرف بمجهودات البلديه اللي كانت تقوم بها بلديه تطاوين.
0: شكرا عليك سي خير الدين. يعني ما عشنا برشا وقت ثم جديد في البلدية باعتبار دخلتوا في تحضيرات معناها لموسم الخريف موسم الأمطار إن شاء الله يكون موسم الأمطار موسم التقلبات المناخية الإيجابية إن شاء الله.
1: أكيد في توقع من طرف فريق تنفيذ التدخلات الاستثمارية وسط بلدية تطاوين جهود ميدانية من خلال تنظيف مجال الأول وقناة توصيف مياه الأمطار بتاعت المنزل البلد وتعرف اللي تسبب مشكلة كبيرة تسبب مشكلة ترحة وكذلك ربنا في الضغط ونطبط لها شوية كما تم في ترى هذا مع استعداد العودة المدرسية تم إعداد برنامج التدخلات من التربوية وحسب العودة المدرسية تشمل التنظيف والعناية بالمحيط وإزالة الأعشاب وفي إطار الزيت كذلك في شكل دعم المنوط النظافة في ولاية تطاوين بعد إحراز على زيت سيد رئيس الجمهورية وتعزيز التوعية والتحسيس تم اقتناء وتوفير عدد 50 حاوية جديدة تم تغليفها وتزيينها بولاية بروتوكولات معناتها تحمل عبارات وعبارات معناتها تحث على النظافة والمحافظة على البيئة والعبارات التحسيسية وتوعوية لكافة المواطنين كذلك إضافة تغليف أربع شاحنات كبيرة معناتها بشأنها تطفي جمالية لحد الشاحن معناتها هي شاحنة الأمطارات لكن تطفي جمالية كبيرة هي تبين أن العمل في النظافة عقلية ديما يعاودوها وبالإطار هذا في شكر نحن كافة المواطنين ندعوهم بكل لطف إلى دعم المجهود البلدي من خلال المشاركة بالمجهود هذا من خلال العمل البلدي وخاصة من خلال احترام توقيت رفع الفضلات ووقيت ما تتخرج من المواطنين يخرجوا من الفضلات في توقيت مرور الشاحنات كذلك من إلقاء العشوائي عدم إلقاء العشوائي الفضلات في الداخل الأول.
0: نعم مهم جدا الحقيقة تفاعل بين المواطن والبلدية وكما ذكرت سيادتك عقلية بالأساس يعاون برشا الحقيقة. نعم المواطن شريك فاعل وشريك رئيسي الحقيقة في كل عملية نظافة تتم بالأساس وهو أيضا شريك فيها. حبينا مصافحة سريعة معك سي خير الدين المؤدب فقط للتحية وللتشجيع وشكرا لك مرة أخرى أنك كنت معنا.
1: مرحبا.
0: شكرا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام ومنتصف النهار هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهر. نبدأها بأبرز العناوين. تواصل ارتفاع درجة الحرارة حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم، من بينها خط جابس. تسجيل أكثر من 550 مخالفة في قطاع المياه المعدنية وحجز أكثر من 470 ألف لتر خلال شهر أوت الحالية. وفي العالم، باكستان تواصل وساطتها وتنفي نقل رسائل أمريكية جديدة لإيران. إلى تفاصيل الأخبار. وفي تقديمها عفاف لونسية، يتواصل في تونس وجهة الجنوب خصوصا ارتفاع درجات الحرارة بصفة ملحوظة، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة، وتتراوح القصوى عامة بين 42 و48 درجة مع ظهور الشهيلية. أعلنت إدارة المستشفى المحلي برمادة بالتنسيق مع معتمدية رمادة تسخير مختلف الإمكانيات المتاحة لتأمين الإحاطة الصحية والمتابعة اللازمة لكبار السن، خاصة الفئات الأكثر عرضة لموجة الحرة، وتشمل الإحاطة المعاينات الطبية والمتابعات الدورية والتوجيه والإرشاد الصحي والوقائي وتوفير الأدوية الضرورية حسب الوصفات الطبية، إلى جانب التكفل بالحالات التي تستوجب رعاية أو تدخلا طبيا. انطلقت اليوم بمعتمدية رمادة الأيام الإعلامية التي تنظمها الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين للتعريف بالبرنامج الوطني لدعم المربين وتعديل سوق الأضاحي لسنة 2027. وتتواصل هذه الأيام الإعلامية خلال الأيام المقبلة بعدد من معتمديات الولاية على غرار تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وذهب وبير الأحمر وسمار وابن مهيرة. تعززت الموارد المائية بمنطقة زركين واحد بمعتمدية مارث بعد أن استكملت عملية حفر بئر جديدة بالمنطقة السقاوية مزرع يوسف، ومن المنتظر أن يساهم هذا البئر في دعم النشاط الفلاحي وتحسين ظروف الاستغلال وتوسيع المنطقة السقاوية. مدير الجمعية المائية حسين حفيظ يتحدث في هذا الإطار في استضافة أمنها الزميل محمد علي عكاشة.
3: الحمد لله، نعم علينا رب البير في مزرع يوسف منطقة بركين واحد، بئر إن شاء الله تكون تفعل أهلي منطقة بركين ما يقارب عن 86 فلاح مبدئيا حتى المسير التوسع بحكاية التدفق، وهي الحروب على النفط أما النتيجي وقت آخر باش يصير الحروب على المي. احنا ماذا بينا حتى كان عطي 60 و70، احنا بحول الله ناخذ كان مبدئيا 40 35، وإن شاء الله بحول الله تكون نافعة لأهل المنطقة والزركين بحول الله من مصدرين الزيت. وبتضافر الجهود وصلنا لهالبير هذا، احنا مش طالبين 33 إيتر، وإن شاء الله يكون التسريع في الربط.
2: اختتم مؤخرا بولاية مدنين البرنامج الوطني لتنشيط الشباب على الشواطئ بالجهة بمشاركة أكثر من 10,000 شاب، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للشباب والرياضة بمدنين زيادة لحيقة للزميلات برشيباني.
4: التدخل تم إنجازه على مختلف شواطئ ولاية مدنين، واستفاد من هذا النشاط أكثر من 10,000 شخص. البرنامج هذا يعتمد على المشاركة والتفاعل التلقائي للمثقفين الموجودين في مكان النشاط. بالنسبة لبرنامج التنشيطي لصيف 2026، كانت فقرات احترية ومتنوعة تمثلت في التنشيط الإذاعي في ورشات رياضة من خلال نشاط كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية، ورشات القصور الرملية تحت إشراف مختص، شملت كذلك مسابقات وألعاب تفاعلية، ورشات إبداعية في مختلف الاختصاصات، وسهرات فنية. نجاح كان متميز، بارك الله في جميع المتدخلين.
2: في الشأن الوطني، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلغاء 4 رحلات مبرمجة اليوم، منها الرحلة من جابس إلى تونس على الساعة 10:50. وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتوصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية دول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بجدة. وسيمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية. أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوية تسجيل أكثر من 550 مخالفة في قطاع المياه المعدنية وحجز أكثر من 470 ألف لتر خلال شهر أوت الجارية. وأضاف خلال تدخله على موجات الإذاعة الوطنية اليوم أن أغلب المخالفات تعلقت بالترفيع في الأسعار والممارسات الاحتكارية. كما أكد المتحدث في سياق متصل أن وحدات الإنتاج المياه المعلبة تعمل حاليا بنسق عادية وهي قادرة على تلبية حاجيات الاستهلاك، مشيرا في المقابل إلى أن نسق الاستهلاك ارتفع بشكل ملحوظ مما ساهم في استنزاف المخزون، إلى جانب عوامل أخرى أثرت على نسق الإنتاج خلال فترة الفارطة كارتفاع درجات الحرارة والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. أصدر قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم برقية تنبيه بإضراب بقطاع نقل المحروقات يوم 23 و24 من سبتمبر المقبل، ينفذه عمال شركة نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية جملة من المطالب المهنية. ويأتي قرار الإضراب إثر اجتماع ممثلي عمال نقل المحروقات يوم أمس باتحادية الشغل، تم خلاله تدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية المتردية نتيجة عدم التزام الأطراف الإدارية بتطبيق الاتفاقات السابقة. العالم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس وصول 7 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 5 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصابتهما، إلى جانب تسجيل 10 إصابات جديدة. قال الرئيس الإيراني في كلمته بمؤتمر الوحدة الإسلامية أن الدفاع بلادها نفسها حق مشروع، مؤكدا أن إيران ليست في موقع ضعف وقادرة على مواجهة أي اعتداء، واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بشن الحرب على إيران أثناء المفاوضات. نفت باكستان اليوم نقل قائد جيشها جنرال عاصم منير رسائل جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن زيارة منير الأخيرة لطهران كانت في إطار المساعي المتواصلة لمنع تجدد الحرب وحل الصراع. وأوضح أن المباحثات التي جرت كانت ضمن الجهود المستمرة لتسهيل إنهاء الصراع وتجديد الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز. يعتزم رئيس وزراء قطر زيارة طهران اليوم في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي في ظل تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال فرض عقوبات على شركائها التجاريين. إلى هنا تكملت نشرة والأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تواصل ارتفاع درجات الحرارة حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و12 درجة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن إلغاء عدد من الرحلات المبرمجة اليوم، من بينها خط جابس، تشيل أكثر من 550 مخالفة في قطاع المياه المعدنية وحجز أكثر من 470 ألف لتر خلال شهر أوت الحالية. وفي العالم، باكستان تواصل وسطتها وتنفي نقل رسائل أمريكية جديدة لإيران. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة اللونيسي في الإخراج التقني فتح المقبلي، شكرا وإلى اللقاء.
0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: متابعات

0: منتصف النهار والربوع على موجتنا، بعد قليل الوجهة بتكون إلى جربة. حمد السوق باقي تقريبا كأغلب المدن التونسية تعاني من القطاعات المتكررة للماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي وتردي الخدمات لشركات غمازوز. المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك حمد السوق جربة صدر بيان في الساعات الماضية، تحصلنا على نسخة منه معناها ندد فيه بهذه القطاعات غير المسؤولة كما وصفها، وهدد أيضا بالتقاضي للشركة هذه ودعاها إلى احترام معناها التزاماتها مع المواطنين. احنا بعد شوية باش تكون معنا زميلتنا لميا بن غلي للتعليق على البيان هذا، على مسمع أيضا من تصريح خصنا به السيد الكاتب العام المحلي للمكتب منظمة الدفاع عن المستهلك بحمد السوق جربة. فدينار لميا تكون حاضرة معنا في الموجودة لميا. طيب ألو ألو،
1: تحية
0: ليك، تحية ليك لميا، مرحبا بك.
1: الله وقاصتك، علاش ريزوا باش يتأثر وعلاش الصوت؟
0: بس نحاولوا قدر الامكان يعني نحاولوا نوصلوا الفكره والصوت يكون واصل بوضوح. لميا كما ذكرت منذ قليل معناها منظمه الدفاع عن المستهلك اصدرت بيان لميا اللي كما قلت التنديد بتردي الخدمات شركات الماء والكهرباء.
1: لا شكري.
0: الو
1: شكري.
0: نسمع فيك نسمع فيك نسمع فيك لميا، تفضلي في الاستماع لميا، تفضل تفضل لميا.
1: تسمع فيها؟
0: نعم استمع وليك، تفضل.
1: اوكي اذا فعلا تحيه ليك شكري مره اخرى، وتحيه لكل مستمعينا ومكان صوتنا يوصلهم. لغالبا الظروف المباشر مع قطاع الكهرباء بجزر جربة كي بقيه المناطق
0: طيب لم يبدو ثم تقطع كبير الحقيقه في صوتك، خطر باعتبار كما ذكرت سيادتك منذ قليل انقطاع التيار الكهربائي معناها اثر برشا طبعا على محطات تقويه الارسال معناها، وشيء طبيعي باش ربما نتحصل على نوعيه رديئه كما هكا في الصوت. لم شكرا لك، لن اعود اليك باعتبار ربما حتى تحسن ربما المسائل التقنيه في مستوى التليفونات، ونرجع نمشي معك زميلي فتحي نسمعه مقطع قصير من تصريح اللي خصنا به كاتب عام محلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك حمد السوق جرب.
2: مكتبنا يتلقى عشرات الشكايات ويرصد ويتابع ببلغ الانشغال ما يعانيه المتساكنين من قطاعات متكررة وعشوائية، وبقدر ما نتفهم ونقدر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعوزها الإمكانيات حيث تجاوز الطلب العرض، مضطرها لتخفيف الأعباء لعدم الإضرار بالشبكة الوطنية، لكن هذا المبرر لا يعطيها بأي حال من الأحوال الحق في ممارسة هذا القطع وبتلك الفوضى والعشوائية اللي قاعدين نلاحظوا فيها الأيامات هذه. من حق المواطن على شركة تحترم تاريخها وحرفائها أن تضع جدول يومي واضح ومعلن لمواعيد القطع حتى يأخذ كل إنسان احتياطاته ويرتب شؤونه اليومية والمهنية بناء على الجدول هذاك، بدل من أنه يتفاجأ بقطع التيار الكهربائي يعني في كل لحظة وأكثر من مرة في اليوم، وأحيانا حتى يعني قطع بدقيقتين وبخمسة دقائق يعني في النصف ساعة تلقى خمسة اقتطاعات للتيار الكهربائي. في نفس الوقت عبرنا على استغلابنا من حرمان مناطق عديدة في جربة من ماء الحنفية لأيام، نجم نأكد لك اللي حتى أسابيع ودون تقديم أدنى توضيح أو تبرير أو حتى اعتذار. وحبينا نعلم زادة الشركتين السوناد والستيك أنه في حال توصلت سياسة اللامبالاة هذه والتصرف الفوضوي والعشوائي فأنا المنظمة مش باش تقعد ساكتة، وسنضطر للتوجه إلى القضاء ورفع دعاوى نيابية بالنيابة على منظورين للذود على حقوقهم والدفاع على مصالحهم.
0: نعم، هذا كان صوت سيد في الكتب عام المحلي لمكتب منظمة الدفاع عن المستهلك بجربة. كما كنت في الاستماع منذ قليل، معناها تنديد بتردي الخدمات معناها اللي تقدمها شركات الكهرباء والمياه في الجزيرة، انقطاع متكرر، انقطاعات فجئية، ودعوة إلى الشركات هذه أنها تحترم معناها منظوريها على الأقل بإعلامهم مسبقا عبر الإعلام بكل وسائطه برزنامة القطاعات حتى المواطن يأخذ ربما حذره ويستعد لمثل هكذا حالات. مش فقط في الحقيقة في جربة، الأمر يتعلق تقريبا بأغلب المدن التونسية، وربما من المفارقات ومن لم يكن تكون معنا منذ قليل زميلتي معناها مراسلة الإذاعة في جربة، لكن للأسف الشديد انقطاع التيار الكهربائي أمنعنا من ما خلاناش نتواصل معها باعتبار كي قص الضوء يحبس كل شيء تقريبا بما في ذلك تغطية الهاتف الجوال. منتصف النهار و21 دقيقة على موجاتنا، نسلم معكم حتى الواحدة ظهرا بحول الله.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذا صوت ملحم بركات يوصل بنا دقيقة 36 بعد منتصف النهار. أنتم ديما على موجاتنا هنا موجة إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. شكرا لكم على تواصلكم على تفضلكم بالبقاء معنا في هذه المجلة الإذاعية المباشرة ضحى اليوم الخميس 26 نوت طقس حار برشا البرد صحيح نعيشوا في أي آخر أيام الصيفية لكن الحقيقة حرارة استثنائية باعتبار نعيشوا التقلبات المناخية والاحتباس الحراري ربما اللي مش تونس برك الحقيقة في دول أخرى حتى في قلب القارة الأوروبية برشا دول في العالم تعاني من هذه الظواهر التطرف المناخي. كان حبيتوا شفتوا أمطار وفيضانات في نيبال اللي في شرق آسيا زوابع معناها تقريبا تقلبات مهم تقلبات مناخية متناقضة متطرفة ربي قدر الخير إن شاء الله. كلاش احنا اليوم البحث العلمي في تونس مدعو إلى معناها المعالجة العلمية الأكاديمية لهذه الظواهر ومن تو التحسب معناها لما يعرف بظواهر التنين ربما لبرشا خبراء يعني يقولوا أنه ربما حتى الصيف العام الجاي ينجم يكون على شكلة الصيف هذا معناها في مستوى الحرارة في مستوى التقلبات المناخية الفجئية والمتطرفة في بعض الأحيان. على كل حال ربي يحفظ الناس كل إن شاء الله ومرحبا ديما بحضرتكم على موجاتنا نتابع معكم في متابعة الوجهة الآن تكون إلى مدينة الحما واحدة من أكبر المدن في الجنوب الشرقي. الحما كغيرها من المدن التونسية ربما بدرجة أقل شوية الحقيقة في الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وحتى ربما في المياه لكن الموضوع باش يكون موضوع يتعلق بالعودة المدرسية وترتيبات العودة المدرسية في مستوى المسائل اللوجستية في مستوى تهيئة محيط المؤسسات التربوية لأنه مهم جدا جدا أنه على الأقل توصل للمدرسة والإعدادية وأنت تمشي في ثنية مثقبة من غير حفر من غير نتوءات من غير مطبات ومن غير مشاكل في الطريق. معنا من الحامة صديقنا سيد بالقاسم الحازق اللي هو ناشط المجتمع المدني. سيد بالقاسم مرحبا بك.
1: مرحبا بك شكري بارك الله فيكم وبارك الله في الإذاعة الطويل وهنيكم بالمناسبة بالمولد النبوي الشريف وإن شاء الله يعود علينا بالأمة الأمة العربية بالخير والبركة
0: إن شاء الله يا رب
1: وإن شاء الله العودة المدرسية تكون معناها بدأت خير لأبنائنا فهمتني ومربينا لكن تم عراقيل للأمانة قاعد تحصلنا في الحمى غرب الحمى الغربية بمدرسة مصر الشمالية خصوصا العراقيل تم فريق بدي فيه المقاول وصار في إشكاليات فهمتني على جزء قطوة تعضو جاي في قلب الشارع حمدك ودنا تحاولوا أنكم بعدوهم شوي الإشكال العقاري ما عندناش فهمتني أنا 800 و10 متر يحبوني يحبوا يحطوا ما الإشكال العقاري ما عندناش اليوم من هذا الإجراءات الإدارية قامت بها البلدية مشكورة في آخر مرحلة حتى معناها التحويل المالي تحول لكن الإشكال اللي قاعد توحالي عند معناها الساق بجابس نرجو من كل لطف من السادة من المسؤولية في الحامة الغربية أو الحامة أو سيد الوادي عرص المنطقة معناها التدخل السريع لفض الإشكال هذا لخاطر ما زالت حفر وما زالت منها طلع وهبطة وصلبة المي وبعدها بشقة تكفير منها الزك هذاك متاع الأوروبي فمش أدري من هي يجو في مناخ سليم فمثلي والأولياء فمثلي كيف وزينا الناس برانية قال واحد من البرانية كان شيطان مجينا ضيوف برة معلمية ماذا بينا يقوا مناخ باهي فمثلي حاول المناخ بشي يتأقلموا معاه ويعيشوا في ظروف طيبة فمثلي هذه الناحية الأولى.
0: نعم.
1: الناحية الثانية عندنا من بعض المعاهد من منها نقصين التنوير ونقصين من البنية التحتية خاصة من طريق بشيمة طريق سكرة بشيمة فهمتني منها في برشا حفر فهمتني الأمانة وهو طريق رئيسي يؤدي إلى مشاريع فلاحية كبرى في سكرة إذا نرجو من الإخوة التدخل فهمتني بعض الإشكالية وعندنا نقطة ثالثة هي التأخير متاع الكار فهمتني ثمانية غلب شجية ثمانية وغير درجين ولا غير ربع شجية ثمانية وربع ثمانية وربع صار ثمانية ونص فهمتني هني الأولاد منها بربي عند سوى عند الدفوار فهمتني منها يتحرم منها يتحصل عند ما لا يليق به الواحد فهمتني ويخرج برا فهمتني يقول برا جيب ديزونتري ويمشي يجيب الولي مشاكل فهمتني ماذا بينا يا خويا ثم التزامات الإنسان منها يحاول أن يوفر لهم الظروف المناسبة باش ولاداتنا يعدوا منها خاصة منها زي منها المدرسية تكون مريحة وطيبة للناس كلها سواء كمربين كأولياء كتلامذة فهمتني خصوصا تلامذة أنا مزدرو في أول طريق
0: نعم مهم برشا كلامك سيدي الجاسم. الحقيقة ما بينا عودة تكون مدرسية وجامعية معناها تكون في ظروف طيبة للناس كل خصوصا في مستوى اللوجستي في مستوى كما ذكرت سيادتك تو طريق تؤدي معناها للمدرسة مش معقول
1: الإنسان يمشي ما يفوتش 120 متر والعملية بالتعبير بتاعها مش حاجة كبيرة
0: مش حاجة كبيرة
1: عمدة فما تمنى بيتحولوا معناها تقريبا متر ونص ولا زميت فما يتحول مش حاجة كبيرة
0: مش حاجة كبيرة
1: تعطل عليها توش مازال في سكوير فما تمنى الأمانة فما حاجات مع الساعة التلمية
0: صحيح
1: الساعة التلمية المقاول قال كاني وخويا ديسبوني بنفاس حاضر في أي وقت نحول الفتوات نجي نختم
0: طيب
1: نجي نختم في ظروف كما هذه
0: هذه
1: الأمانة كورة في الملعب بتاع الساك إن شاء الله يلبون الطلب وإن شاء الله سيدي الوالي يسمعنا فهمتني والسلطات المحلية يسمعنا فهمتني تتدخل في أقرب وقت فهمتني وتنحل اللبس هذا فهمتني وإن شاء الله فهمتني عودة بإيمان لكل الأبناء
0: هذا هو سيدي قاسم يعني إن شاء الله نتفاعل معنا السلطات المسؤولة والسلطات المحلية والجوية في جابس ويتم معناها الاستماع للمشغل هذا وتسهيل معناها عمل المقاول بإزالة تضمن المحاولات وبالتالي الإشكالية تحل معناها والتلميذات والإطار التربوي كل الناس كل مستعملي الطريق هذه تولي معناها طريق شاغرة وفارغة ومناها ومهيئة للاستعمال معناها في كل أمان وبكل أريحية
1: هذا ما نتمنوه لأولادنا هذا ما نتمنوه لأولادنا ربي إذا أخذ الشركة الجهوية النقل فحاولوا أن مناها يوفروا وسائل النقل مريحة فمثل لأولادنا خاصة التلميذ هي بتهز منها 54 ولا قديش أما تلقاها في 100 ولا قديش وذل قدر الله قدر الله يصير أكسيدون منها ثم ضمانات ثم أسيرونس ما عندي كذا كذا الأمانة حافظ على أول شيء المناه السيارة اللي استعملها الإنسان فين حاجة صغارنا هم الأولي الأمن
0: أكيد صغار أمانة معناها ولابد الحقيقة خاصة التلميذات السيارات اللي فرحانين بالعودة مدرسية بالرسمي وما عندنا حتى صحيح ما عندنا حتى شيء أغلى من العودة المدرسية والعودة للأبناء وعودة أبنائنا إلى مقاعد العلم والمعرفة سيدي قاسم تحية ليك تحية لكل مستمعينا الكرام في الحمام
1: ربي يبارك إن شاء الله أخويا نهنيكم بالمولد ونعليكم بالعودة المدرسية وإن
0: شاء الله
1: منافع بالنجاح والتوفيق إن شاء الله وإن شاء الله مشكورين لإذاعة التطويل الذي هي من الأمانة تضلنا أصواتنا ومشغلنا فهمتني وإن شاء الله كمسؤولين جهويين أو محليين يسمعونا فهمتني ولبوا الطلب بحني دائما في خدمة البلاد معنا حتى شيء آخر معنا حتى شيء إلا رفع من المستوى بتاع البلاد فهمتني باش نعيشوا بأمان
0: لا شكرا لي بهاي كلمة إخواني سيدي القاسم باش نعيشوا في أمان إن شاء الله ديما بلادنا آمنة يا ربي شكرا لك سيدي القاسم ومع العودة المدرسية كما ذكرت منذ قليل معنا بدنا ننهي رسميا ونهائيا الحقيقة مع المشاكل ما عرفش مشاكل مفتعلة مشاكل فيها بالضبط مش بالضبط الحقيقة أما بدنا الحقيقة نجوزوا الإشكال هذه متاع القطاعات المتكررة للكهرباء وللمياه الصلاحة للشراب مقبلين على عودة مدرسية عودة جماعية نحب نطويو صفحات الصيف بكل مشاكل وبكل اللي عشنا فيه الصيف هذا إن شاء الله ما عشت عودي ربي الحقيقة شفنا برشا حوايج مفرحة وعشنا برشا مناسبات اجتماعية لكن الحقيقة أفسدها الماء والكهرباء إن شاء الله كحد الباس ربي وإن شاء الله تكون كما قلت عودة مدرسية تقطع نهائيا معناها مع هالجزء هذا والماضي هذا ونقبل على الحياة بحب أكبر وبإمكانيات أحسن وفي ظروف أحسن إن شاء الله لتوانسة الكل ماضي ساعة غير ربع على مجلتنا نرجع لك فتحي نسمع منك موسيقى بصوت محمد منير

توقيتنا مدرسة غير درجين على موجاتنا من جديد. نعود رحب بكم مستمعين الكرام في متبقى الدقائق الأخيرة في عمر متابعات اليوم الخميس 27 أوت 2026. مرحبا بكم كما قلت. يعني فقط ربما حبينا نختموا كما قلت بتذكير ببعض الملاحظات اللي جاءتنا من قبل سادة المستمعين على الانقطاعات المتكررة للمياه الصراحة للشراب وللكهرباء، ودعوة لشركات الماء والكهرباء بتحمل مسؤوليتها القانونية تجاه منظورها تجاه المواطنين اليوم تربطهم عقود بالشركات هذه على الأقل، وإن كان يتفهموا ربما أسباب القطع أم على الأقل معناها يطالبوا برزنامة وبتثبيت معناها على الأقل لوقات إعلام المواطنين مسبقا برزنامة انقطاع الماء والكهرباء باش نجموا ياخذوا احتياطاتهم. وإن شاء الله يا ربي كما قلت معناها مع نهاية ربما الصيف هكا وتحضيرات العائلة التونسية كنا تو ماشيين في اتجاه عودة مدرسية وعودة جميعية، ننهي نهائيا مع القطاعات المتكررة هذه للمياه وخاصة للكهرباء. أجمل تحية كل الفريق اليوم اللي اختم معي انطلاقا من الزملاء، شكرا للميا بن غالي، شكرا لهدي بن جديان، شكرا سعاد الفيلالي، شكرا لفتحي المقبلي عادل جميل، كل الأصدقاء اللي خدموا معنا اليوم في متابعات. حابة نختم بتحية صغيرة، تحية عيد ميلاد من زميلنا عادل لبنته على جميل، اليوم عيد ميلادها 10، كل عام تحية بألف خير عليها. وأيضا لمريم جميل بنت أخت عادل اللي هي أيضا يوم عيد ميلادها. إن شاء الله تفرحوا بعيد ميلادكم وبكل مناسباتكم السعيدة والسارة يا ربي. كما قلت شكرا لكم الكل على حسن المتابعة، بقية يوم ممتع، أردوا بكم استحضوا برشا على أشعة الشمس، وبقية يوم موفق لكم الكل، إلى اللقاء.

0: موجز الأخبار.
1: تنمو الواحدة ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجبس الحبيب الذياب أن القطاع الفلاحي يعاني من عديد الإشكاليات مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاعات التيار الكهربائية، ودعا إلى ضرورة تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية تعويض الخسائر، إضافة إلى أهمية وضع سياسات واستراتيجيات بناء على الوضع الطاقي. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلغاء 4 رحلات مبرمجة اليوم، منها الرحلة من جابس إلى تونس على الساعة 10:50، وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتوصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. أصدر قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم برقية تنبيه بإضرابة بقطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من سبتمبر المقبل، ينفذه عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية على خلفية جملة من المطالب المهنية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده تخوض حربا اقتصادية شاملة وستهزم العدو فيها. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم بأن سلاح الجو بدأ تنفيذ غارات على مناطق في جنوب لبنان، قالت إنها تأتي ردا على ما وصفته بخروق من جانب حزب الله. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونسي.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: يا جدودي لاثنين،
2: محمد وليدي ثم حكاية ياسر ناس ما يعرفوهاش. ترى وليدي حلك الصندوق، حل عيش وليك الصندوق واكتبها وقرأ لي ايش كتبت. ترى في ساعة، ترى في ساعة مدامني معك
3: سيدي. الصندوق هاو مليان ما شاء الله، هذا كل لك انت؟
2: مش كان اني ترازي تثبت ثبت، ترى مشانها امك معايا واخوالك وعمامك وكل من هو امن بالحريه والاستقلال. يا جدودي الاثنين،
1: الجنوب التونسي اربعينات القرن العشرين، سكنه عسكريه فرنسيه وسط صحراء تتموج كثبان رمالها وتتهادى كسفينة حربية تشق عباب التاريخ. في مكان قريب ارتسمت الحكاية، حكاية مقاومة وثأر لاسترجاع الأرض والعرض والحرية، وسمع صوت جيل ينادي:
2: يا جدودي الاثنين،
4: لجيب الغول وميعادا علق له نيشان.
5: وقت نقوله عبد الله الغول، سواء كان في المرزيق ولا البر، يرفع راسه الواحد.
6: معلوم سيطر في العمل الكل ومشكور في لفام، كان اثناه مولى شجاعة ليس يحمل ذل، عادة قديمة سابق البابا.
1: في دوس الرمل لا ينسى الوجوه، والنخيل يحرس أسرار الثوار. سر عبد الله أسر لنا بعض منه الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف ومحمد بن عبد الله الغولة، والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمبي.
4: بابا انت خليت ولد، ايش خليت للولد هذا؟ قالوا خليت له ما يزيه طول عمره، خلانا تاريخ، خلونا تاريخ مشرف نضالي وطني.
5: عبد الله الغول تنقول ما قال بن قطنش يقول ريتش نهار البرج كيف عملنا مرازيق كل واحد زدم وثنى.
4: امي هذيك مناظره كبيره، هذيك وهذيك وصلتني نقريت وكذا بالمنسة، تحت في المنسة تقلع في الحولي والبرنوس وهي مناضلة وسمها برقيبة بوسام الاستقلال، اسم فيها الرابع بتاع باباي.
1: حكاية الغول وزوجته ليست أسطورة من الخيال، بل واقع رجل وامرأة. أرهب الرومي وأدخل في نفسه الرعب، وهما المؤمنين أن الاستعمار ليس إلا غبارا ستذروه رياح المقاومة. عن ذلك يتحدث الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف والفنان التشكيلي صلاح السويعي وعبد الله بن علي السيدة.
5: عبد الله الغول وزوجة حليمة قصة نضال، قصة شجاعة، قصة بطولة ضد الاستعمار الفرنسي، ضد الظلم، صفحة من صفحات تاريخنا المشرق في الجنوب عامة وفي المرزيق خاصة. عبد الله الغول فرع من شجرة كاملة قاومت الاستعمار من 1883 حتى العهد الثورة الثانية.
7: 1882 الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد العاطي المرزوقي شرع، بعث له علي بن خليفة النفاتي وعلي بن عمار العياري، بعث له قال له ايش يقول الشرع في استعمار الفرنسيس للبلاد، بعث له فتوى محتواها أن دافع وإلا هاجر. اجتمعوا القيادة الكل في شيرة القيروان وقرروا أن يحاربوا الفرنسيس. بعد ما نجموش يحاربوا الفرنسيس كانت الهجرة الأولى إلى بر ليبيا بتاع العروش بكلها مشت خرجت. الشيخ محمد بن عبد الله من بين الناس اللي هاجر، لكن بعمره لا دخل البلاد إلا عام 1896 ميت جايبينه باش يدفنوه في جبان الغوث. وهك التشريع هذاك ورثوه جيل بعد جيل رفضين هذا الاستعمار. هذاك علاش نلقوا ثورة المرزيق.
8: خالي عبد الله الغول خذيل مشعل على والده اللي هو عمر الغول رحمه، اللي استشهد في رأس الغول في الحد الثلاثي بين تونس ليبيا والجزائر.
1: بين أحضان أمه هنية بنت عبد الله، المرأة البدوية القوية التي كانت تردد على مسامه أبنائها الحديث عن بطولة والدهم وأخوالهم، وتزرع في قلوبهم بذرة الثورة والثأر من الفرنسيين، ترعرع السائر المقاوم البطل الشهيد ابن الشهيد عبد الله بن عمر الغول. وعن ذلك يتحدث ابنه محمد الغول والدكتور في التاريخ المعاصر الذهبي المسعودي.
4: بابا عاد حقد بابا عمر الغول واخوته محمد الغول واخوه حمد الغول استشهدوا كل واخواله زوز عبد الله وابو قاسم استشهدوا في معركه التحرير. فهمتني هو ناقم على الاستعمار وهزولنا كل شيء قعدت عليهم جدتي وقعدوا مع اخوالهم انا هنا يرحلوا معهم وكذا حتى الدنيا كل شيء ما شيء ما قاعده مع اخوتها وبر جدتي تربي يذرها. وقت جيت الين بابايا ناقم وقت كبر وقت عام 30 في بالي وقت عام 1930 مارس التجاره باباي يمشوا للوسوف يهزوا في الحاجات من هنا ويجيبوا حاجات ممنوعه مغادي دخان والتاي وكذا ويعدي فيه الحوايا اصحابنا الحوايا وتطاوين بسلاح رب بالمكح على ظهره ولا دوله على حاله تاجر ثائر على فرنسا من وقتها وثائر بالتجاره.
9: تربى على نوع من الثأر هو يعد من ابرز ابطال انتفاضه المرازيق هذا حسب منطوق الوثائق الفرنسية.
1: وضع الحرب العالمية الثانية وضعف فرنسا منذ نزول قوات المحور في بداية أربعينات القرن العشرين رفع روح التحدي للمقاومة الوطنية ولو كان الأمر أكثر خطورة في الجنوب التونسي وتحديدا دوز إذ اتخذت المقاومة شكل مجابهة عسكرية بين الثوار والقوات الفرنسية في انتفاضة نوعية عرفت بانتفاضة المرازيق.
9: دوز رفض عدد كبير من أبنائها المجندين ضمن فرسان خزنية وجنود الدومية رفض هؤلاء التحول مع بعض الضباط الفرنسيين إلى منطقة واد سوف ورفعوا السلاح يوجه السريات الفرنسية التي أرادت التحول إلى منطقة واد سوف وهذا التمرد بطبيعة الحال يوصف كعصيان عسكري سرعان ما تحول هذا التمرد النظامي إلى هبة قبلية واسعة يعني انخرط عدد كبير من أبناء قبيلة المرازيق وخصوص المرازيق العوينة في هذا التمرد الواسع.
1: كان المؤذن يهم برفع صوته معلنا وقت المغرب.
10: الله أكبر الله أكبر.
1: انطلقت انفجارات الرصاص وظهرت أضواء الطلقات في الفضاء وترددت الصيحة في أطراف القرية.
11: اجروا اجروا اجروا يا جماعه
12: اجروا يا جماعه
11: اشتبكم على الفرنسيس اجروا
12: اشتبكم على الفرنسيس
11: اجروا اجروا
12: يا ساتر يا ساتر
11: يا ساتر
12: الله
11: الله
12: الله
11: الله
12: الله اكبر.
1: 1 جانفي 1943 في ربوه المنقار لعوينه قبلي امتلأت شوارع القرية بصفوف من الرجال شبابا وشيوخا مسرعين إلى ناحية الانفجارات وصعدت أكثر النساء على سطوح المنازل تطلق الزغاريد تشجيعا للمنجدين. انتهت معركة المنقار بعد ربع ساعة بحسب تقديرات من هبوا لنجدة الثوار لتعلن بداية انتفاضة واجه فيها الثوار المستعمر فيما يزيد عن 20 معركة.
9: 24 معركة منها 6 معارك إذا دارت زمن حضور قوات المحور وهي معركة المنقار 1 جانفي 1943 معركة واد المالح 23 جانفي 1943 معركة الحميدانية 28-29 جانفي 1943 معركة طوي الكارودة في 15 فيفري 1943 ومعركة الفوار في 14 مارس 1943. ثم بقية المعارك وعددها 18 دارت يعني بعد انسحاب قوات المحور. من أبرز هذه المعارك على إطلاق هي معركة البرج أو دعكة البرج أو هجمة البرج كما يسميها للمرازيق. المعركة هذه دارت في فجر أحد 28 ماي 1944.
6: الخطة انطلقت بقطع خط الهاتف الرابط بين قبلي ودوس ليلا والهجوم على الثكنة ليلا وحققوا انتصار بهر. هذه المعركة أصدرت من نتائجها قتل 10 فرنسيين وأسر 44 بين فرنسيين ومساعديهم وأعوانهم واقتيادهم إلى من ساحة من الثكنة إلى ساحة السوق. كان يوم مشهود في يوم السوق اقتياد الأسرة واستشهاد 4 شهداء في هذه المعركة اللي هما يحيى بن محمد ومحمد قدورة وعبد الله بن مبروك وحامد عبد الملك. تدخل شيوخ المنطقة وشيوخ الجهة وخاصة الزاوية ومخافة من الانتقام وخافة من ربما من تنكيل بالمرازيق فتم التسوية بين العمد وبين الشيوخ وبين شيوخ الزاوية إطلاق سراح الأسرى وخروج الثوار إلى عمق الصحراء بنسائهم.
9: مثلت هجمة البرج حدثا فاصلا تعتبر ثاني أكبر انتفاضة في تاريخ تونس المعاصر بعد انتفاضة لودرنا سنتي 1915 و1916. قررت السلطة الفرنسية بعد ذلك بعد هذه الهجمة إرسال مزيد من العتاد العسكري إلى منطقة الجنوب التونسي للقضاء على هذه الانتفاضة، وتمثل هذا العتاد في إرسال يعني 8 طائرات، إرسال 10,000 قنبلة يعني صنف 10 كيلوغرام، إرسال 10,000 قنبلة صنف ماك، 50,000 رصاصة، 37,500 مشت رصاص، و 500 قنبلة صنف 50 كيلوغرام، بالإضافة إلى استخدام 500 جندي سنغالي وفيلقين من الدرك المتجول.
1: ترافقه تخبئ الرصاصة في ثنايا ردائها وتغزل من الصوف عهدا لا يلين. كانت مع مبارك عبد الملك عين المقاومة وقلبها، وقال الشاعر فيها: حليمة وراه كيف الظل تسير، لهابت الموت لخافت الجير. وفي بن شعبان أخذت السلاح وواجهت القوات الفرنسية امرأة حديدية تحدث عنها المؤرخ الذهبي المسعودي وابنها محمد الغول والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمي.
4: جت معركة كبيرة ثمك، يقول فعلا نتنس وغنايا غيلان في شواطة ما 500 من جبل مطماطة، مرازيق 6 بجعب بقاطة، من النار كسروهم وغنموا حسنة، قبطانهم هارب مشي طواطة، قال حبهم من ضهت يكملنا.
9: بالنسبة للمعركة هذه سجلت مشاركة بعض النساء المرزوقيات فيها أمثال مباركة بنت عمر بن عبد الملك أخت الشهداء الأربعة وزوجها أحمد بن بلقاسم بن عبد الملك الذي استشهد في المعركة التي سبقتها، وكذلك مشاركة حليمة بنت عمر بن عبودة زوجة الشهيد عبد الله الغول.
4: في شعبة ثماكة هبط نسوين بالذرة ثماكة وتعرضهم مباي وحدة علي السيد مضروب، واحد يقول لك ميز حتى مجروح يقعد كان يعس على النسوين. عندنا 3 صارح، الساسي التجاز وعمر الغول بدعمي والهادي بن عبد الملك، قال لهم عندنا شباني ودعمنا هذا يقول علي التجاز، قال لهم باباي بره ثم ماجل اصحابنا تمضر بره جبنا الماجل مش بعيد علينا ثمك، وقتها دينا صيف انا في جويليا، عرضهم باباي واحده يحب يسيم يضرب تنقل البقعه، البقعه هم تحتنا في جبل يحب يسيم كل مره يتنقل البقعه باش يقولوا هم برشا، قال لهم تو عبد الله يمشي وحده تو تعرض حسب ما يقول 500 واحد يتعرضهم، قالوا لنا نسوي نحن قبل نسوي قبل يهزوا في المية ويقربوا في الواحدة والكرتوش ما يضربوش، وراهن كيفاش يعملن كل واحدة. أمي حليمة بنت عمر بن عبودة زوجة عبد الله الغول، ومباركة بنت عمر بن عبد الملك يعني زوجة الشهيد أحمد بن عبد الملك وأخوتها 4 شهداء زي كثير، داروا سلاح ولحقوا باباي، قال لهم باباي قال لنا أنت جايتني نصرتي تو اليوم تضرب أنا ماي، قالوا على الأقل خلنا، قال لهم كل واحدة دارها منا واحد منا، قال لهم أوكاكا أسرحوا كبار الباكل الدان ويسحوكم يقولوا نسوين يضربا، سواتوا بالطيارة.
6: مبارك عبد الملك وحليمة عبودة لم يلتقيا فقط في النضال والكفاح وحمل السلاح والمقاومة، بل كانت عندهم عشرة كبيرة وعلاقة كبيرة وعلاقة متينة. ربما اللافت النظر هو أن هذه العشرة ساعة تواصلت سنوات طويلة، تواصلت حتى سنة 2008. مبارك عبد الملك مولودة عام 17 وحليمة عبودة مولودة عام 18، تقريبا بينتهم أشهر قليلة في تاريخ ولادتهم يفصلهم تاريخ الولادة، عاشوا مع بعضهم، تربوا الطفولة مع بعضهم، تربوا والكفاح مع بعضهم، وتوفوا في نفس العام 2008.
1: الرجل الأسطورة عبد الله الغول جدير بأن تنقل ذكراه من جيل إلى جيل، فهو الذي لم يصارع العبادة والصعابة من أجل مال أو جاه أو سلطة، كان عنتريا فحسب، وعبلاه كانت حياة الأنوفة. تمكن عبد الله الغول ورفاقه من النجاة من ملاحقة الجيش الفرنسي والقومية والمخزنية وتسلل إلى الأراضي الليبية. وبعد فترة وجيزة وبسبب وشايات تم اعتقال عبد الله ورفيقيه أخوه أحمد ومحمد بن بوبكر من البوليس الإنجليزي بليبيا سنة 1945 ليسلموا للسلطة العسكرية الفرنسية.
13: يا والدة يا والدة تبكي على عبد الله، بعد حياتك ليش كان عذاب؟ مول الشجاع ليس يحمل ذلة، يطب السوامر صهدهم لهاب، قدر عليه الله وكتب بالله، يصبر بنادم لو يكون انصاب.
1: اتجهت بهم السيارة من الحدود التونسية الليبية في اتجاه دوس ليتم تنفيذ الحكم فيهم بين الأهالي والتنكيل بهم في مسقط رأسهم وتذكيرهم أن فرنسا هي الأقوى. ولكن في الطريق في كف العنبة تمكن عبد الله من الهروب كما روى ابنه محمد الغولة.
4: كرب عسكرية يسوق فيها واحد ضابط وركبوا معهم واحد من الدبابة بشاوش ركب من حد القاوري وفي بينهم بش يتعدوا أما الطريق السهل ذاك اللي جاي يجي ما بين الجبال غادي هنا مش يتعدوا على كف العنبة. كف العنبة صعيب وقتها بيست خايب عوضهم غلطوا كانوا مقاردين بش يجوا ما مقدر حلوف طب بقعة سهلة طاحت السمس والسفارة غلط دارع مثنية انت كف العنبة باباي وقت النفاق بيهم غلطوا في الطريق قرر بش ينقز من كف العنبة مهما يكون حدف روحه من الهفوف دينالين حجرة كبيرة ياسر كلاته لكن تعدى من الحجرة هذيك يمشي في هفوف على الأقل ثم يجي 400-500 أكثر يجي كيلومتر ممكن هفوف واحد يمشي حنا كمان قال اللي حسب يحكي هو بعد قال دخت
1: 15 جويلية 1948. هناك ثائر سيحاكم وها هو نص الاتهام عنوان مقال صدر في الأدوباش تونيزيان للضابط الفرنسي جان سيران. وفي متن المقال ذكر الضابط عن ثائر وصفه بعدو فرنسا متهم بقطع الطرق والخيانة والتمرد المسلح نعته بأنه للصمتافة ومجرم عدد جرائمه ونوعيتها تجعله على رأس قائمة المطلوبين ماضيا وحاضرا وأكد أن لقبه وكنيته الغول وارثها عن والده المتمرد سنة 1915 الذي أفشل لمدة 9 سنوات السلطة الأمنية الفرنسية من القبض عليه. وما أشبه ما حدث للأب بما حدث للابن، فوشاية من أبناء البلد أخبرت عن مكان اشتغال عبد الله الغول في الوطن القبلي وتم القبض عليه.
9: ألقي عليه القبض كما قلنا في 22 أوت 1947 لما كان يشتغل في منجم أم ذويل بالوطن القبلي. اقتيد طبعا إلى السجن المدني في تونس العاصمة في ذلك الوقت.
1: سنة 1949 داخل قاعة المحكمة العسكرية الفرنسية بالعاصمة تونس حكم عليه بالأعدام وتم تأييد هذا الحكم في الاستئناف والتعقيب برغم كل المجهود الذي قام به المحامي اليهودي التونسي ماكس شمامة المتطوع للدفاع عنه وعن رفقائه.
4: قعدت هك سنوات هذيك كل الأعدام وكم برشا محاكم وتمشت لجدتي ومشوا لبعض جماعة يقابلوا فيه. أرسلت باباي عندي حتى رسائل مع باباي في السحب السلم بعثني من زوجته ثم رسالة كتبها بكرة عزيز
2: هسوا علي ذرية وانت مقاري اكتب لهم جواب على لساني اكتب لمحمد يهني على أمه وأخوته اني الموت مانيش خايف منها شرف وفخرة مدامها على خاطر تونس الدم والروح يهون العيلة يوجه لهم الله المعبود.
1: عاش الثائر المقاوم عبد الله الغول إلى أن نفذ فيه حكم الإعدام في ساحة السجوم يوم 20 نوفمبر 1950. ظل إلى آخر لحظة شامخا ثائرا.
9: هو الثائر الوحيد الذي يعني حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه.
2: محمد يا وليدي الصندوق أمانة عندك ديما ولدي راسك عالي احنا مرزيق ضيعناش الثنية وجابنا ربي في الصواب تو الجواب تهنيت ليه أنا كتبت والزمام حفظته. اسمع هيا ترى نوض أعمل بي دورة في بلادنا السمحة خلي تشبع منها عيوني راني ياسر استحشتها يا جدودي الاثنين.
14: مشاهد تمثيلية عبد المجيد دعبو عبد السيد المرايحي إنجاز فيروز الجباهي.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي، ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة،
5: اليوم نعمل فيكم مقتلة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاير؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: ده لطيف لطيف لطيف. ويبدي العشاش والغربي. هاي بشيرة جتة تهرول، الظاهر ما وصلتش للدشة.
1: إذا كان ما قابلتهاش لازم نتخبى فيها الزيتون، يمكن نصادف زينب ولا أمها.
0: ما عندكش فكرة خير من هذه.
1: ها لقيتها، نولي بيع قلال ولا لا لا نبيع حوايج نساوين، وقتها ندخل للتشر والدواوير.
0: هذه نوافقك عليها، بالأخص كان هزينة بتحضر للعرس تجيك وتشري وتساوي. هاي بشيرة وصلت، خلينا نعرفوا ايش لقيت. ايش شفتي معاك؟
2: كيف نقول لكم، الكسراوي وعيلته لتو ما جوش.
1: وشي؟
2: ناسهم مشغولين عليهم.
1: اذا هكا يولي كل شيء يتبدل يا سالم، نرجع البرنا نزيد نلوج غادي.
2: جينا في ساعة مبروكة، لقيت العروس تهز في الماء من ماجد.
1: زينب هي بذاتها؟
2: هي بذاتها، وقالت نتلاقوا في زيارة الولي ليلة الجمعة هذه.

0: سهلت عليك يا عمار، عندك سهر يكسر الحجر.
1: خايف يا سالم، خايف الزيارة ما تتمش والفرصة هذه ما عادش نلقوها.
2: قالها ما جتش في الوقت اللي وعدت بيه، انو اللي نرجع للدشر.
1: سامحيني سامحيني يا بشير اخيتي، تعبتك تعبتك انت وسالم، كنتوا رايدين على ارواحكم جبت لكم المشاكل، حتى غادي تعبت الطاهر وعم الشاهد. لا صحبتي ما فيها كان الخسار، سامحوني هاني باش نزيد نذقل عليكم ايامات اخرى.
0: يا راجل ما تقول هالكلام، كيف يرجع الطاهر وباباي تو يخبرون على مزياتك معاهم.
1: لا حسيت روحي ثقيل ثقيل يا سالم، وقت اللي ذبحت العنز عنز تحلقوا فيه. خسارة خسارة،
0: عندنا مثل يقول ضيف ليلة ما توريه فقرك. لكن يا عمار حلفتك بالله، الفلوس اللي جبتهم باسم الطاهر كيف سبت؟
3: ربي يغفر ويسامح.
1: الفلوس يا سالم عطاهم لي الطاهر، أمانة وصلتها لك.
0: لكن هذه فلوس كبيرة، منين جول الطاهر فلوس زي هوبا؟
1: يمكن نلقاهم طيشين، ربي يطعم بهم. كيف يرجع تيقول لك؟
2: كانهم سافروا من بركم نهار الخميس، يوصلوا لبلادنا بعد 20 يوم.
0: حتى أكثر، جمال مثقلين بالقمح، ربي يسترهم القطعية.
1: كان رجعت فيسع ولقيتهم مازالوا بحذانا، نعطي الفرد للطاهر اللي مقدر عليها الأربع أيام قبل ليلة الجمعة
0: باش تعديهم محبوس في الحوش.
1: خلي نتعرف على البلاد، يمكن ما عدتش نرجع.
0: كان حياك ربي ترجع وتعاود، بالخصوص كان وليت نسيبنا. المشكلة اللي جاي عليه يا عمار مش سهل، يمكن وراه موت وحبس.
1: صحيح،
0: الله أعلم، الواحد يحتاط من كل شيء، احني ما نعرفوش علم الغيب. لكن جماعة زينب واعرين، انسي وراهم رجال وقدامهم رجال.

0: معنتها محبوسين عندك يا سي بكار.
1: الشاهد نحبك تفهمني وتعذرني، ولدي معلي حتى خبر، ليه اسبوع غايب. بسانس كي يبعد يعلم واحد من العيلة، المرة هذه يخبر. هنتم تعرفوه وين شب، شافوه يمشي ويجي على دواركم. ولدي ضايع وانتم مناوين على صفر غدوة، هذا ما يجيش، ما يجيش بكل.
0: الطاهر ما عنداش علم، كيفاش تحبنا نعرفوه وين مشي؟ ربي يديك
1: سيدي. لوجوا معايا تفكروا، قالش كلمة طايشة خلي نثبتوا فيها. المهم ما تغادروا دوارنا إلا ما نسمع خبر ثابت على ولدي. يا سيدي كان بالكم في الخدمة، برا وحظوا كيف العادة، لكن ما تلومونيش، ما تلومونيش. راس ولدي ضاع مني، هما هتبكي وانتم من تشتهوا تجيبهولكم. عاونوني سيدي، عاونوني واصبروا معايا.
0: المحبوس ما يشهى شيء، هانا باركين هني اللي انتشفع فينا سي بكار.

0: محبوسين؟
1: إيه؟
0: إيش عملنا؟ والله هذا ظلم.
1: هو ظلم وسكتي يا ظلم يزوك منها البقر. يمكن أنت بنيتي إيش بيتنا نديره؟ إيه قداش من مظالم في الحبس.
0: ودينا كل شيء وغسلنا جرودنا حتى البسيسة حضرناها بالزيت والزيت جابتها وريدة.
1: وانت وينك يا شاهد؟ وينك يا سيدي؟ وريدة باباها واحد يعطي فينا في الحلوى والآخر يضرب فينا بالكم.
2: خايف نكملوا القمحات في بلادهم وعمار ما هناش ريحته.
0: اشكبي هي الدنيا مسيبة، البلاد فيها حاكم عم الشاهد.
2: الرجل عمل معانا المليح وفي الاخر نشكو بيه، وحتى نشكو يمكن يتهمنا بقتل الولدة، وهات شكون يخلصنا؟ وبالأخص كان الولد غرق ولا قتل حد، الطفل متهور والناس كبودها فايضة. المشكلة من أول عملوه البنات، بناتنا خانونا.
0: إيش نعملوا؟ قد ربي عم الشاهد، شكون يعلم بالغيب؟ لكن شفا وتوبة.
2: حتى الدوارهم ما عادش تمشي، يمكن يرهنوك. لازمنا نقوف العسل، النوم في النهار والسهر في الليل حتى يفرج ربي.
3: ها نضرب الطبالة عم الشاهد.
2: واحد مصرانا يدرجع والآخر يقول له هاتني شويه، هذا وقت الزهو والمشنقة منصوبة.
3: ما عندناش ميت نقعد وحزانة عليه، الأولاد هاهم يأكلوا في الهندي والجمال سمنوا والقمح في الغراير وأيام الحبس معدودة.
1: يا سخار سخر، الطفل بو حمايل وهامل، احنا جينا في شارع عندها الصوار الذال، يمكن يسافر الليبيا. أنا اللي مدوخني، الطهر ولدي رام عليه الصحب.
0: هي حتى الراضي اللي كان حامينا ربي فرج عليه.
2: الراضي على الأقل في حبس الحاكم، وإحنا في حبس العرب. شعرنا قال يا رب يا رب فرج علي وفرج على ما جرالي وفرج على كل مكروب اللي حالته زي حالي.

0: ملا ورطة ملا ورطة وحلة. اللي يعمل الخير يلقى الشر، كان يموت نولوا مطلوبين.
1: عمار صاحبك يا طاهر، حبيت تعاون اتحمل. اصبر اصبر، هنا كنا محبوسين من غير ذنب، نتمنوه يرجع بالسلامة.
0: ما ظهر لي، مانيش فرحان باللي عملته. لو يسمع باباي يعمل شوها، واللي قدرني وما كنتش عامل حسابه هاني ورطت سالم خوي. اللي باش يصير على عمار يتحمل سالم، سوا موت ولا مشاكل. غلطة غلطة غلطة ما يعملها كان الضبع اللي كيفي. نحصل في عمار لهني ونحصل فيه خويا غادي.
1: كان جيت في بضعتك يا طاهر، عمار هذا ما نعملش عليه، ناقص غالية كيف ما نقولوا عظم طبلة فص. استقع عم الشاهد مرة قال لي الولد هذا لا تعرف عاقل لا مجنون. كيف قلت أنا نصف عاقل ونصف مجنون؟ عجبات الكلمة.

0: هشام يا رجل وينك؟ هم نصبوا علينا الحساس، لا من يخرج ولا من يدخل.
1: منهم؟
0: منهم صالح وقد دور منهم. أنا مالي وحص علينا مش شمس. أسمع أسمع أسمع يا حكم كل يوم مسموع الريح جايبة من قدا. أسمع أسمع
1: استني شوي، خلنا نقرب لهم، خلنا نقرب شوي غادي.
2: لو ما مريتهم عرفتهم ما يسمحوش حتى سي بكار شمها. لمك انت عمار طايح على راسه سحرات زين كلهم سحارة.
0: يعني سحارة يا واطي؟
2: وكبيرتهم شرهانة عزوز دستور الله لا يرحمها نهارة اللي تموت. في الاخر داروا على عاونهم ما فيهمش خير.
3: زعما تظنها مات؟
2: أسبوع وما ليه حتى خبر، لا ميت لا حي. ملي خالتهم قلت لازم ياكلها، هذوك يقتلوا الميت ويمشوا في زناسته.
4: اه يا واطي
2: اهلي البر القبلي ضربتهم مكانه، كيف الرجال كيف النساء. كان سمعت على نساهم قالوا في العركه المراه بعصاتها كيفها كيف الراجل. واي عركه يدخلوا فيها نساء هم اللي يغلب.
4: أحليلي
0: ناويت الصناديتها
2: ريتك شاهد طاب، لكن السم يقطر منه.
4: أنا علش كيفك يا علش؟
2: وش يعرف يحكي شي يعرف يحكي، تقول الكلام منين يجيب فيه كأنه يقرأ في جريدة ويعرف كل شيء. دماغ بلبلة خير من محامي، وهو اللي يحكم فيهم الرجال ونساء.
4: هيا يخش خش يا شرعان، هيا خدينا منه. هي. لا حول ولا قوة الا بالله.
3: هيا قدوه ني ما فهمتش حاجة. تو نحن نعسوا عليهم ولا نعسوا على أرواحنا؟
2: راسك مربوطة صالح، راسك مربوط وملحم بالعربي. خايفينهم يهربوا كيف ما هرب الكسراوي. تستخيل الكسراوي هرب وحده غالط؟ هما قالوا له أهرب، ما يحبوش بناتهم ياخذوا براني.
3: ايه حتى سي بكار حكايته فارغه، قرى ولده وحل فيه. اللي ما يضربش ولده وهو صغير
2: ايوه
3: يحل فيه في الكبر. بكار جات القسمه معكوسه مسكين، الطفله صالحه والولد طالح.
2: حتى وريده تحب هك الطاهر يجيش لبالك.
3: يزي بلا كلام فارغ هكا الدور، اش مجيب وريده للطاهر؟ وريده عاقله
2: حتى انا عاقل. طوى تشوف سمعوها، ثم اللي سمعها قالت كان يرضى يسكن معانا نخه.
3: صحيح قدو، هي ما يفتلهم كيف خوها عمار، هاي ماشيه جاي على دوارهم واش تود فيهم. احليلي يا احليلي بالحرام العسل شهتني فيه والهطاي علفوا فيه للجمل.

0: هذه هي المشكلة مسيو جورج.
1: المغا هادي لازمك تخاف على والدك. ما عندك الحق. شكي بيهم للجندرمية توا يتلو ميت ولا حي. أنا نسميهم غاجر هادهم. الهتايا غاجر تونس. أوروبا عندها غاجر كيف ما هادوما. يسحوا ويغنوا ويطلبوا والفساد. هم فزولي بعملتهم الخافلة. كنت باش نعمل خافلة يا بكار. حضرت كل شيء. اتون بكار. لقيتها.
0: وش لقيتها مسيو جورج؟
1: عماغ يمكن تعدى على سلطانة كيف ايس من زينب. وفي داني قتلوه ولا غدموه فم.
0: احليلي. هاك ست خوفتني مسيو جورج. هاي وش نعمل تو؟
1: ولا نمشي معاك للجندرمية.
0: هاي
1: الشيف متاعهم من باريس ولد بلادي. أتاوا يخرب لهم جلودهم بالعصا ويعترفوا. العصا دوار المفسودين. هكا شبيك ما سألتنيش على غادي؟
0: مسيو جورج وما زلت نتفكر الرادي ولا غير هنا توا.
1: الشيف قال لي ما عادش يطول في الحبس. ما حصلوا عنده شيء. يمكن ست سمان يخرج.

0: حليلي يا وما حليلي حليلي. هكا قال جورج يعرف، هو يعرف الروانة يعرفوا كل شيء. قلت له حليلي هاي سلطان اللي جايبتها للدار لهني وتودي فيها.
1: يما جورج كذاب ديما يكذب ويزفزف وباي خالي داخل بعضه. عمار خويا حي، عمار خويا حي، يما حي.
2: مسيكم بالخير سلطانة. ادخلي ادخلي.
1: هاي يما تبكي في حالة جوفي مرحبا. لطف عليك خالتي خديش، زاد عليك المرض.
0: عمار عمار وين عمار؟ أشكون يدلني علي يا حليلي يا وليدي الغالي؟ لا
1: نقول لكم الحق وما تجبدونيش على فهم.
0: قول يا للا قولي.
1: سمعوا كيف سمعت بكم حيين متوجعين.
3: طهر يا طهر، طهر نادوني طهر، نادوني طهر. وانا ولدك يا سرحانة.
4: ايش بيه ايش ده؟ الطاهر الطاهر بابا كنادي
1: باللطف. ايش بيك بسلبس الشيء؟ ايش سمعت؟ ترهبتني.
4: الطاهر الطاهر.
3: العم العم
4: تعال تعال بابا كنادي.
5: ناديت بابا؟
3: ايش بابا؟ الوبايف ليك انا ما تعياش. انت راجل، انت راجل ويعملوا عليك الناس.
5: بابا ايش سمعت؟
3: ايش سمعت؟ ايش سمعت؟ تبعث ولد الناس للموت وتبعث اخوك باش يموت معاه؟ اخرج عليا اخرج عليا. ايش ايش ايش
6: ما شفت مني؟
4: اهدى شيخ اهدى صلي على النبي. ايش عملت الطهر؟ ايش عملت؟
6: وش عوايدك صوتك طالع يا عم الشاهد؟ مولا باس عرقان هكا وش بيه؟
3: تعالوا تعالوا اسمعوا العشايب ولدي ونقول سعدي ماذا عندي. يبعث عمار لهاك البر وللكسراوي اللي بوه قتال ارواح. قال شنو؟ قال يحب يشوف زينب. الله الله
6: معقول كيفاش؟ الطاهر يلعن الشيطان
3: وكعني وك. قدامكم اشوفوا مدنكس راسه عامل عملته لا يشاور ولا يناور والساكت ساكت وحنا قريب يشكو بينا. هذا راجل هذا هذا راجل
4: النبي عم الشهر
3: ولا قال قول من نهار الاول وتبعث الخوك سالم تعرفه ما يوليش ومع عندي.
4: صلي على النبي. اش اش اش اش اش اش اش حليلي كيفك حالك؟
6: يا اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش ا

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة خديجة بن عرفة، علي الخميري، نور الدين العياري، حسونة ناجي، لحبيب الفرشيشي، سعيدة سراي، ليلى الرزقي، فتحي ميلاد، المنصف العجنقي، والرزقي العوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسونة ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تمام وثانية ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. جد صباح اليوم حادث مرور على مستوى مدخل عمادة المدو بجابس الجنوبية أسفر عن وفاة سائق سيارة خفيفة على عين المكان، وتتمثل صورة الحادث في اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة، وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية والأمنية على عين المكان لمعاينة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة. تعززت الموارد المائية بمنطقة زركين واحد بمعتمدية مارث بعد أن استكملت عملية حفر بئر جديدة بالمنطقة السقاوية مزرعة يوسف، ومن المنتظر أن يساهم هذا البئر في دعم النشاط الفلاحي وتحسين ظروف الاستغلال وتوسعة المنطقة السقاوية. صدرت برائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرارات تتعلق بترقيات وتسميات جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين، على أن تدخل حيز النفاذ بداية من 16 من سبتمبر القادم. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبية ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر القادمة. في العالم، قال الرئيس الإيراني اليوم أن إيران ليست في موقع ضعف وتعرف كيف تدافع عن نفسها. أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية يصل غدا طهران لبحث خفض التصعيد وتهيئة ظروف الحوار. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونسية.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: هب معير

0: الإشهار.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجلي تساهم في اقتصاد الطاقة.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: تكون مناسبة لحجم البيت اللي بيشرك فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي بيشقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
0: الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار إشهار.
0: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وتنقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جريس، وأضافت في بلاغ لها أن الوحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، كان آخرها يوم أمس الأربعاء، يتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهلهم وذويهم. انعقدت أمس الأربعاء بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل اللجنة الجهوية الاستشارية للنقل، وخصصت جلسة العمل لتناول مطالب الانتفاع بامتيازات جبائية ومطالب تغيير نشاط من رخصة نقل ريفي إلى تاكسي جماعي، بالإضافة إلى مسائل مختلفة في الغرض. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس عن تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضوا بمجلسها العلمي ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالما وخبيرا من مختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية للمنظمة. في العالم، أفادت مصادر إعلامية لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين في بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوب البلاد. من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ بشن غارات في لبنان ردا على إطلاق حزب الله مسيرات. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت أمس الأربعاء شمالي نيبال إلى 359 وفاة، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: انفاسبار. الرياضة على موجات إذاعة تطاوين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مواعيدنا الرياضية المتواصلة، وأكيد أخبارنا ديما نبدوها بالتتويجات بالانتصارات وبالذهبيات والألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو الإيطالية، وين يواصل الوفد التونسي تحقيق النتائج الإيجابية على غرار المنتخب الوطني التونسي اللي تألق في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نحكي على المنتخب الوطني التونسي اللي أقل من 23 سنة المنتخب الأولمبي، وحقق انتصار كبير، انتصار هام على حساب المنتخب التركي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهكا عناصرنا الوطنية تحسم صدارة مجموعتها ويضمن تأهله إلى الدورة القادمة، دور نصف نهائي للألعاب المتوسطية، برصيد 7 نقاط متصدر مجموعته أمام كل من تركيا، المغرب، مقدونيا الشمالية. ديما مع أخبار الرياضة، وكما تبعنا وأنه المنتخب الوطني التونسي أو ناخب المنتخب الوطني التونسي المدرب معين شعباني كان عقد ندوة صحفية انطلقت في 11 وتحدث فيها عن برنامج العمل متاعه خلال الفترة القادمة، وأكيد كنا تبعنا الندوة الصحفية من خلال الموقع الخاص والصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم، وكان أدلى بعديد التصريحات أو نسمع بعضنا. أول تصريح لناخب الوطني التونسي معين الشعباني وعن تقييمه للعناصر الوطنية الموجودة في الفترة هذه، والتقييم خاصة بعد النتائج السلبية على غرار كأس إفريقيا وكأس العالم.
4: بداية لي كومبيتيسيون كيك سوا في تونس ولا البرا، مع اللي خدينا معناها زمام الأمور مع ستاف تكنيك، معنا قعدنا معناها جلسات كبيرة، رجعنا شوية معناها للفيكو أكور تيرم، رجعنا لليسي لارجي، رجعنا معناها لي جوار لي كونتاكت، الحالة الصحية متاعهم، بداو دي بريباراسيون، ليش كون يلعب في لي ماتش ميكو، معناها الحمد لله عندنا معلومات على جميع اللاعبين، وزاد من هنا للوقت متاع 21 سبتمبر على الأقل في تونس فما 3 جورني باش يتلعبوا، البرا بتتر أكثر يمكن 4 ولا 5 جورني، دونك عندنا بلوز أو موا فكرة شاملة على اللي جور الموجودين وشنو معنى التحضير. كما قلت قبيلة، لو بلوز امبورطون سي لو بلان مونتال.
0: إذن بعد ما سمعنا نوصل ديما مع تصريحات المنتخب الناخب الوطني معين الشعباني اللي أكد وأنه النتيجة الإيجابية ما تنجم تجي وما تنجم تكون إلا بالصبر، يلزمنا نصبره أكيد حتى تحقق النتائج الإيجابية، هاو شنو قال في النقطة هذه.
5: إذا يلزمنا نمنوا أنه فما بروجي، أخي البروجي من الأول باش يكون فيه نجاحات، أكيد نتمنى أنه إن شاء الله النجاحات تبدأ من الأول، ولكن كما قلت قبيلة لازم تعرف أنت وين ساعة قيمتك الكرويه توا اكتويلمون بين في القاره نتاعك شنو تسمى. وبتيت ابتي نعاودوا نخدموا ونزيدوا نخدموا ونكملوا نخدموا، اما لازم نمنوا به مش من اول ديفيت كيما انت قلت شكون اقرب حل لونترنور اي باهي باش نمشي انا يجي غيري وهكذا دوالي. دونك المونتاليتي هذه يلزمك تكون عند الناس الكل، سي ان بروجي باش نصبروا على ليكيب ناسيونال نتاعنا، على لي جون اللي جايين ليكيب ناسيونال كما قال توا سي معز انس بوجلبان وتونس ترشحت معناها للنصف النهائي. سي بيان البارح كنا نحكي انا وياه في التليفون وعينينا محلوله على الناس الكل. دونك هالبروجي هذا اول فاكتور لازم يكون متوفر فيه شنو؟ الصبر. دونك لازم نصبروا على لي جوار على الستاف على الريزلتا بشوي بشوي كل شيء يجي ان شاء الله. هيك من راني قدامك تو ناكد لك 100% ما فما حتى واحد عنده الجرأة باش يتدخل في حاجه تعنيني انا فنيا. فنيا ما فما حتى حد ينجم دخل. علاش؟ لانه انا انسان نحترم نفسي، نحترم العباد، نحترم خدمتي ونفرض الاحترام. واذا لقيت حاجات اللي باش يقلقوني وما يعجبونيش ويعرف سي معز وحكينا فيه الموضوع هذا تلقاني في نفس المكان مش قلت هذه الديميسيون تاعي.
0: وديما مع الندوه الصحفيه واخر يعني تسجيل باش نختم فيه معاكم اللي الندوه الصحفيه للمعين الشعباني، نعرفوا انه كان تبع برشا البطوله الوطنيه السنه الفارطه وكان يعني حسب حديثه انه البطوله كان فيها لاعبين مهمين كانوا نجموا يكونوا مع نصر المنتخب التونسي لكن ما كانوش موجودين. على كل ذكروا انه كل لاعب تونسي عنده الحق انه يكون موجود مع المنتخب الوطني التونسي هاو شنو قال معين الشعباني في النقطه هذه.
4: العام اللي فات تبعت شويه الشامبيونان نتاع تونس بصراحه كانت شامبيونان باهيه فيها معناها فيها ريتم فما دي ماتش حتى ابار الاربعه الكبار ساعه تلقى ريتم تلقى جوارات معناها كي تابا لوي. اليوم ساعه جوار انت باش تطلب منه باش يقدم لك احسن ما عنده لازم توفر زاد ظروف اللي نجم زاد يقدم احسن ما عنده منها الانفراستركتور بيان سور. ولكن مالغري الظروف هذه الكل اللاعب التونسي يقعد من احسن اللاعبين اللي بيان بازي سور البلان تكتيك خاصه وفيزيك لان عندنا دي كومبيتونس ومشهود بهم معناها وتشوفوا معناها حتى اللاعبين التونسيين اقرب لاعبين اللي ياخذوهم ريكروتمون سورتو معناها البلدان العربيه القريبه. دونك نعاود نقول مره اخرى باب المنتخب مفتوح لأي لاعب تونسي سواء يلعب في الشامبيونان ولا يلعب على الاترانجي باش نتابعوا الناس الكل باش نتفرجوا في الناس الكل باش نعاودوا نتفرجوا معناها نتفرج في اللايف تعاود تفرج معناها في الماتش. نحب لي جوار الكل يكونوا موتيفي. من حقه اي لاعب تونسي يلعب في الشامبيونان باش يحلم باش يكون في ليكيب ناسيونال واذا يستحق باش يكون موجود. بالطبيعه لازم يكون روندمون محترم لازم يكون مواظب معناها في الريتم نتاعو مش ماتش باهي وماتش لوطا ماتش باهي وماتش لوطا لا. ويلزم خاصة من الناحية الأخلاقية زاد حتى في الكوميونيكاسيون يلزم يكون يعرف يحكي يعرف يتعامل ما يعملش دي ديكلاراسيون أشو.
0: إذا بعد ما سمعنا وتبعنا لحظة بلحظة الندوة الصحفية للناخب الوطني التونسي معين الشعباني نواصل ديما مع أخبار كرة القدم ونواصل ديما مع أخبار الجامعة التونسية لكرة القدم وين باش يقام قرعة سحب رزنامة الرابطة المحترفة الثانية للموسم 27-26 نهار الخميس غدوة بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. المسابقات الإفريقية الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت عن برنامج مباريات المنتخب التونسي لشهر سبتمبر ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة اللي كان افريقيا 27 وباش تكون كالبرنامج التالي: الجوله الاولى تونس اوغندا نهار 24 سبتمبر والجوله الثانيه بوتسوانا تونس يوم 29 سبتمبر في 8 متاع الليل. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح وان شاء الله تجربه ناجحه للمدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي معين الشعباني. نذكروا انه المكتب الجامعي كان يعني توصل لقرار مع هذا المدرب يوم 28 جويلية انه يعين معين الشعباني مدرب جديد للمنتخب الوطني أكابر بعاقة يمتد لأربع سنوات. إفريقيا الآن والمشاركات التونسية في الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. وعرفتوني علاش نتحدث، نحكي على كأس الكاف وكأس الشامبيونز ليغا الإفريقي، وين كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مواعيد مباريات وحكام الدور التمهيد الأول من كأس الاتحاد الإفريقي، وين باش يدير الحكم الطوغولي محمد مصطفى أكاكبو مباراة ترجي جرجيس وديمباغس السنغالي بعد غدوة الجمعة 4 سبتمبر في 3:30 بملعب طيب الميري بصفاقس.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
6: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

أطلق عليه المصريون القدامى اسم ابترعة، أي النهر العظيم، ومن هذا اللفظ اشتقت كلمة الترعة، أما اسمه الحالي فيعني الأزرق المقدس، إنه نهر النيل. هل النيل أطول أنهار العالم؟ هذا الجدل لم يحسم بعد، لأن تحديد طول أي نهر مرتبط بالإجابة بدقة ما عن سؤالين: من أين ينبع وأين يصب؟ لكن المؤكد أن النيل بكيلومتراته التي تفوق 6000 يتنافس مع الأمازون على لقب أطول نهر في العالم.

يجري النيل من الجنوب إلى الشمال، من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط في حوض عظيم تبلغ مساحته 2,900,000 كيلومتر مربع، يمر بعشر دول: مصر، أوغندا، أثيوبيا، إريتريا، السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا وكينيا. وجميع هذه الدول تعتمد في الري على النهر والمطر، إلا مصر فهي مرتبطة كليا بالنهر، نهر النيل. فلا عجب إذن أن يلخص المؤرخ اليوناني هيرودوت حصيلة مشاهداته في مصر حين زارها في القرن الخامس قبل الميلاد بهذه الجملة: إن مصر هبة النيل. إنه حكاية شعب بكل تفاصيل حياته الاجتماعية الاقتصادية والفنية أيضا.

تدين الحضارة المصرية للنيل بالكثير، فهو مصدر للخير والنماء. على ضفافه وجدت الحياة، وبعنفوان سريانه تشكلت الأرض من حوله. ففي مصر الفرعونية ارتبط فيضان النيل بطقوس شبه مقدسة، حيث كان المصريون يقيمون احتفالات وفاء النيل في 15 من أوت من كل عام ابتهاجا بالفيضان، كما قاموا بتسجيل هذه الاحتفالات في صور نحتت على جدران المعابد والمقابر والأهرامات، مثل هذه القصيدة الفرعونية التي تعود للقرن 19 قبل الميلاد. شكرا لك أيها النيل الذي يتفجر من باطن الأرض ثم يجري ليغذي مصر ويسقي الحقول، ولولاه ما حصد القمح ولا الشعير وامتلأت بهما الخزائن. الويل للأرض حين يقل ماءه ويجيء فيضانه شحيحا قليلا، حتى إذا ارتفع وفاض انتشر الفرح والابتهاج في كل مكان وضحك الجميع.

0: بعد أن تعرفنا على حكاية النيل وتحوله عبر التاريخ المصري من نهر ذي عنفوان تنسج حوله الأساطير إلى نهر مروض بالقناطر والترع والسدود، ما رأيكم أعزائي المستمعين في جولة على ضفافه علها تكشف لنا أسرار ابترعة النهر العظيم نهر النيل؟
1: مسافر زاد الخيال، مسافر زاد الخيال، والسحر والعالم.

يعتبر بعض النقاد النهر الخالد من أروع الأغنية الوصفية التي قدمها عبد الوهاب كلاما ولحنا وأداء يتخطى حدود الجمال، حتى صارت معلما مرتبطا بكل عشاق نهر النيل. كاتب كلماتها الشاعر محمود حسن إسماعيل الذي ولد في أسيوط بصعيد مصر حيث نهر النيل، فلا عجب أن تجود قريحته بهذا الجمال، وهو الذي تفتحت عيناه على لوحات من الخضرة والبهاء رسمت على جانبي النهر، وكأن من يشرب من مياه النيل يصبح شاعرا بالفطرة أو تنحل عقدة لسانه ثرثرة فوق النيل. نشرت رواية ثرثرة فوق النيل للأديب نجيب محفوظ لأول مرة في مصر عام 1966، وتتحدث عن مجموعة من الأشخاص تمردوا على سلطة المجتمع واتخذوا من مركب يرسو على النهر مكانا للقائهم. أسالت رواية وقت صدورها الكثير من الحبر لنقدها العنيف للمجتمع، وأثارت حنق السلطة أنذاك، وتفاعل معها القراء رفضا أو إعجابا، فكتب أحدهم: ليس لي أن أعلق على أحداث الرواية وشخصياتها، ولكن أكثر ما أعجبني في هذا العمل هو استخدام نهر النيل كمسرح لأحداثها. هذا الشاهد القديم على سكان ضفتيه، ذلك الصامت دوما والفاعل دائما، آه أيها النيل كم رأيت وكم سترى، يا سؤالا لا إجابة له.

0: ضفتي النيل وعلى صفحة مياه السمراء، تسابقت الكاميرات السينمائية لتقدم الحياة داخله وفي أعماقه بجميع تفاصيلها. ومثلما كان النيل شريان الحياة لمصر في الواقع، كان على شاشة السينما معبرا عن المصريين ورمزا لهم، اكتسبوا صورتهم وصبرهم منه. ولطالما كان النيل رمزا للمسحوقين والبسطاء من أبناء مصر، اختلط عرقهم بمياهه في أفلام يوسف شاهين وحسين كمال وعاطف سالم وفطين عبد الوهاب وصلاح أبو سيف وغيرهم.
1: حد يهمل الجنة اللي كان فيه، يترك النعيم الحقيقي، الطبيعة الساحر الجميلة، القطن اللي نوره بيملى الدنيا، القمح اللي سنبله بتتاجل بالذهب، القلوب الطاهرة والبراءة والتعاون والمحبة. تركته ليه؟ هملته ليه؟ يعني لو الأرض الطيبة زي الأم الحنون اللي تغفر لولدها مهما تنكر.
2: ارجع لغيثك، ارجع لغيثك، ارجع لأهلك.
0: في فيلم ابن النيل يوسف شاهين بطولة شكري سرحان وفاتن حمامة الذي قدمه عام 51 و900 ألف، تبرز سمات النقاء والطيبة التي تميز أهالي الريف الذين يعيشون حول النهر، لكن تطلعهم للمدينة بشرورها يقضي على طيبتهم. فحمدان القروي الذي يتوق للسفر إلى القاهرة تنقلب حياته حين يتحقق حلمه ويسجن بعد انخراطه في عصابة لتجارة المخدرات، لكنه يعود مرة أخرى إلى حياته السوية على النهر وإلى زوجته زبيدة، رمز المرأة المصرية البسيطة التي تصالحت بدورها مع النهر الذي كاد يغرق ابنها.

0: فيلم صراغ في النيل للمخرج عاطف سالم، إنتاج عام 1959. نموذج آخر أثبت توهج النيل وإلهامه لصناع السينما، فالفيلم الذي صور 90% من مشاهده في النيل على سطح أحد المراكب عكست أحداثه رؤية عميقة للنهر في نقائه وارتباط ذلك بأهل الجنوب الطيبين. فالأهالي البعيدون عن المدينة بشرورها ومفاسدها يعيشون على أمل شراء مركب جديد يدر عليهم الرزق الوفير، فيجمعون المال اللازم لشرائه. وكلما أبحرت الرحلة في اتجاه الشمال نحو المدن المطلة على النيل ظهرت الإغواءات والجرائم وتفجرت الخلافات بين أصحابها وتلوثت علاقاتهم، مثلما يزداد النهر تلوثا وسوادا في مياهه كلما اقترب من العاصمة. وفي فيلم عصافير النيل عن رواية إبراهيم أصلان يعود النيل بطلا وبقوة، تنطلق عبره رحلة القروي عبد الرحيم للحصول على الوظيفة المنشودة، وتستعرض الكاميرا ذلك العالم النقي الذي يوفره النهر للريفيين، حيث هدوء البال والأماكن الواسعة المفتوحة على جانب النيل، في حين أن الابتعاد عن جنبة النهر وطيبته ونقائه يجلب المتاعب، حيث ينتقل عبد الرحيم للإقامة في إحدى عشوائيات القاهرة ويترك وظيفته.
1: هي الغابة اللي في الحوش دي بتاعت مين؟
2: بتاعتنا.
1: وسايبينها في الحوش ليه؟
2: أصلها طويلة على الأوضة.
3: بتسأل ليه يا عبد الرحيم؟
1: عاوز أعملها سنارة.
2: سنارة إيه يا ولد؟ أنت جاي مصر تصطاد ولا تشتغل؟
4: هو إيه سنارة؟ تتروح لنص البحر. بقولك يا خير، ما تاخد تصطاد بدي أحلى.
0: وكأن جميع المخرجين خلصوا إلى نفس الفكرة، أن تبتعد عن النيل شريان الحياة فأنت هالك لا محالة.
5: والمكان ده هو اللي خلاني أكتشف سر الحياة نفسها، والسر ده موجود فينا جوانا زي النيل ده، صامد ومتدفق من آلاف السنين
6: وحيفضل، لأن سر قوته وصموده من جواه، وربنا ادانا قوة جوانا
5: لو اكتشفناها هنقدر نتغلب على أي حاجة في الدنيا ونهزمها بما فيها الألم والمرض.

وما زلنا في رحلتنا مع النهر، فالكلام والحكاية عنه ومعه لا تنتهي، فهو شاهد على الأفراح والليالي الملاح. فأكبر الفنادق الفخمة المطلة على النهر تقام فيها الأفراح، وتزف العروس من كورنيش النيل المقابل للفندق وسط الزغاريد وزهور الياسمين والزندق والقروفل، وسط دقات الدفوف والطبول وأغاني الفرح مثل دق المزاهر اتمختري حلوة يا زينة. فالنهر شاهد على الزفاف وعلى الفرحة معاً.

الذهبيات هي العوامات الفاخرة والفخمة التي كانت تقتنيها الأسر البرجوازية في مصر لقضاء أوقات جميلة في مناسبات الأعياد وليالي رمضان، ليستمتعوا بجمال القاهرة وأحيائها التي تربط بينها جسور هي تحف معمارية فوق النهر، من أجملها كوبري قصر النيل الذي يبدأ بتمثالين لأسدين منحوتين من البرونز الخالص، وكوبري أبو العلا الذي يربط بين حي الزمالك الراقي وحي بولاق العريق وكوبري 6 أكتوبر وغيرها. أما المقاهي والمطاعم التي تطل على النهر فحدث ولا حرج، ولعل أشهرها كازينو النيل الذي احتضن جلسات نجيب محفوظ الأدبية، قادما إليه صحبة الحرافيش من مقهى ريش بقلب القاهرة أو وسط البلد كما يحلو للمصريين تسميته.

والكلام عن النيل لا ينتهي، فمن أجمل ما قاله أحمد شوقي: وقفت أنادي الفليكي، تعال من فضلك خدنا. رد الفليكي بصوت ملايكي: مرحبا بيكم مرحبتين، دي ستنا وانت سيدنا. جت الفلوكة والملاح ونزلنا وركبنا، حمامة بيضة تفرد جناحها تودينا وتجيبنا.

0: 1937 و900 ألف. لم تكن تعلم أن النيل نفسه سيدخل طور الاحتضار مع نهاية القرن. نعم، أعرق أنهار العالم مريث، ومرضه يزداد خطورة بمرور الأيام.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجابس لحبيب ذياب أن القطاع الفلاحي يعاني من عديد الإشكاليات مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاعات التيار الكهربائي، ودعا إلى ضرورة تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وتعويض الخسائر، إضافة إلى أهمية وضع سياسات واستراتيجيات بناء على الوضع الطاقي. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية إلغاء 4 رحلات مبرمجة اليوم، منها الرحلة من جابس إلى تونس على الساعة 10:50، وعزت الشركة هذه الاضطرابات إلى النقص المسجل في القاطرات، مؤكدة أن هذه الإلغاءات ستتواصل إلى حين عودة السير العادي لهذه القطارات. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر القادم. في العالم، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم الخميس بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تسوية النزاع متوقفة حاليا، مؤكدة أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا. قال سيرجي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي SVR اليوم الخميس أنه عقد اجتماع عمل مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف في موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع، وإنهما ناقشا قضايا لم يفصح عنها وملفات حساسة تندرج ضمن اختصاص جهازي المخابرات في البلدين. نهاية الموجز، والآن مع النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الخميس 27 أوت 2026، نستهلها بإعلان برياح قوية رقمية 36 متوقع، يدوم 9 ساعات بداية من يوم الغد على الساعة 6 صباحا بالتوقيت العالمي، ويهم محليا شمال تونس. بالنسبة للعوامل الجوية، ريح جنوبية شرقية تتجه غربية قوة 7 من سولم بوفور، أي ما يعادل 28 إلى 33 عقدة، ويتمثل في منخفض للضغط الجوي متوقع على البحر التيراني، يسير رياح قوية على شمال تونس. نمر الآن توقعات جوية ليوم الغد في شمال تونس. الريح جنوبية شرقية تتجه غربية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتجاوز مؤقتا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، والبحر مضطرب هذه الليلة والرؤية تكون جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لشرق تونس، هذه الليلة الريح جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. خليج جابس، هذه الليلة الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. نمر الآن توقعات جوية ليوم الغد في شمال تونس. الريح جنوبية شرقية تتجه غربية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتجاوز محليا 30 عقدة مع هبات تتجاوز 35 عقدة، والبحر يكون مضطرب فيصبح محليا شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس، يوم الغد الريح جنوبية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب ورؤية جيدة. أما خديج جبس، يوم الغد الريح جنوبية شرقية شمالية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا بعد الظهر 25 عقدة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب يصبح مضطرب بعد الظهر ورؤية تكون جيدة إلى متوسطة. في الختام، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أعلنت إدارة المستشفى المحلي برمادة بالتنسيق مع معتمدية رمادة بتسخير مختلف الإمكانيات المتاحة لتأمين الإحاطة الصحية والمتابعة اللازمة لكبار السن، خاصة الفئات الأكثر عرضة لموجة الحر، وتشمل الإحاطة المعاينات الطبية والمتابعة الدورية والتوجيه والإرشاد الصحي والوقائي وتوفير الأدوية الضرورية حسب الوصفات الطبية، إلى جانب التكفل بالحالات التي تستوجب رعاية أو تدخلا طبيا. تعززت الموارد المائية بمنطقة الزركين واحد بمعتمدية مرث بعد أن استكملت عملية حفر بئر جديدة بالمنطقة السقوية مزع يوسف، ومن المنتظر أن يساهم هذا البئر في دعم النشاط الفلاحي وتحسين ظروف الاستغلال وتوسعة المنطقة السقوية. صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم أمس الأربعاء قرارات تتعلق بترقيات وتسميات جديدة في صفوف القضاة العدليين والعسكريين، على أن تدخل حيز النفاذ بداية من 6 سبتمبر 2026. في العالم، أظهرت بيانات اليوم الخميس أن حركة الملاحة البحرية في الممرات المائية الرئيسية بالخليج لا تزال ضعيفة في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران، رغم الأنباء الواردة عن محادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز. وقعت الكويت وباكستان اليوم الخميس اتفاقية للدفاع والتعاون العسكري المشترك، وذلك على هامش زيارة وزير الدفاع الكويتي عبد الله علي عبد الله السالم الصباح إلى جمهورية باكستان. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: شبيك الطو؟ اش نجر تحت موب صحيح؟
5: محنج الحاكم ضيخين اللي يمثيد مركز معانا برش. شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
4: صحربشك هو؟ اش بيش يعملولي؟
5: يا اخي مخك فيك لا توسى، قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمثيد. بس عندي زطل سلعة فيه، شوف صاحبك انت عندي سيد تبرينا بيع بيعي وطلع فرح بيه. هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفة، لازمنا نفرحوا بروفة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
6: لازمنا نجيبوا لكم يا بخي.
7: هاي يا ولاد البابي يا بي،
8: هاي يا ولاد هاي ابوك وراك.
7: هاي مشاش المهرجان، مشاش المهرجان.
4: مالك لبس عليك شعامل؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله.
5: ايش هي زطلة؟
4: زطلة؟ ايش فيه؟ مهبول؟ تحب بصينة؟
8: ايش فيه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
4: مسيه مالك؟
8: مسيه ولا ليه؟ ولا ليه؟ مسيه هو سمعت تقول في الزطلة؟
4: ما قلتش ما قلتش.
8: مسيه ولا لنياش؟
4: تكلم فيه.
8: مسيه ولا لنياش؟
4: أكيد
8: مسيه ما عندي شيء، ولا عندي شيء، ولا عندي شيء، ولا عندي شيء. مسيه
4: فكسيه يا مالك يا كتا.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أسايل أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.
3: تحية لكل مستمعي إذاعة تطاوين، مرحبا بكم معنا في موعد جديد من صايل على إذاعة تطاوين، 5:05 بالضبط على موجتنا حتى 8 إذا موعدنا معكم في أصايل بتاريخ اليوم 27 أوت 2026. و 27 أوت اليوم سجلوا فيه تقريبا أعلى درجات الحرارة تقريبا في مختلف ولايات الجمهورية. طقس اليوم اللي كان سخون برشا برشا برشا حتى للتوقيت هذايا، ما ننصحكمش أنه تخرجوا. صحيح توا تقولوا لي احنا مانيش باش نخرجوا، لكن رانا في الدار زاد كيف كيف، خاصة الناس اللي قاس عليهم الضوء سخانة برشا، الناس مش نجمة تتحمل معناها الوضع والسخانة هذه الكل مع قصان الضوء مع قصان الماء، يعني وضع صعيبة برشا خاصة على الناس المرضى، الناس الكبار في العمر، الناس ده كيف كيف الصغار. هو الحقيقة الكل راه حتى الناس اللي لابس عليهم تقلقت على الاخر وتعبة، وضعية صعيبة برشا. إن شاء الله ربي يعدي كل شيء على خير، إن شاء الله ربي يبرد علينا في الأيام الجاية، إن شاء الله فترة وتتعدى، ولكن هذا ما يمنعش أنه نحاول نشربوا برشا ماء على الأقل. هذه المعلومة أو الحاجة اللي ينبهوا عليها وينصحوا بها ديما الأطباء، كان صغار ولا كبار ولا لبس علينا ولا مش لبس علينا، نشربوا برشا ماء، ولو أنه وضعية الماء زادة كيف كيف حكاية أخرى، القصان الماء ودبابز الماء برا زادة كيف كيف ما فماش، يعني إذا موجود نشربه مش موجود ما عندي ما نعلق الحقيقة. ولكن إن شاء الله يا ربي كما قلت تتعدى كل شيء لباس الفترة هذه، وناس كل تكون لباس، ونحاول نستحفظ على رواحنا. إذا كان نجمو نخرجو ويكون معناها فما هو في البحر ولا غيره ميسالش نخرجو، وإذا كان معناها الطقس مازال سخون برشا وين ما انتم موجودين تحاولوا تبقوا في دياركم، وإن شاء الله يا ربي كل شيء يتعدى على خير. احنا مع بعضنا حتى للثمانية. بنساش مش نذكركم بدرجة الحرارة اللي وصلت اليوم خاصة في مناطق الجنوب الشرقي مع طقس كان حار جدا قليل السحب، فتدريجيا مغيم جزئيا آخر نهار اليوم، الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون مضطرب اليوم بالشمال وقليل اضطراب ببقية السواحل، الحرارة تتواصل مرتفعة تتراوح القصوى عامة بين 44 و 48 درجة، تكون في حدود 41 درجة فقط بالوسط الغربي وقرب السواحل الشرقية للشمال والوسط، مع ظهور الشيل اليوم في ولاية تطاوين سجلت 46 درجة، 47 درجة بمدنين، 46 بجابس، 47 درجة زادة كيف كيف بصفاقس وبقبلي، 48 درجة أقصاها هي في توزر وفي القيروان اللي هما سجلوا 48 درجة، وأيضا جندوبة 46 درجة بسيدي بوزي، 43 بالقصرين، 45 بالكيف، 46 بسليانة، 47 بزغوان، 41 درجة بسوسة والمنستير. أقل درجات اليوم اللي تسجلت في المهدية 36 درجة طقس بارد برشا، 41 درجة بنابل، 47 عفوا بتونس العاصمة، 46 ببنزرت، و 47 زادة بولاية بجهري درجة الحرارة اللي كانت متقاربة جدا تقريبا في مختلف ولايات الجمهورية. غدوة الطقس يبقى سخون زادة ولكن بأقل درجة درجة أو زوز في مختلف مناطق البلاد. باش نرجع معكم اليوم مستمعين زادة كيف كيف ومتابعة على برشا مواضيع محلية جهوية ووطنية وغيرها من المتابعات وآخر التطورات في آخر الأحداث اللي صايرة في بلادنا مع آخر زادة كيف كيف الأنشطة الثقافية وغيرها في مختلف مناطق الجنوب على الأقل والجنوب الشرقي تحديدا. حتى الثمانية كما قلت مع بعضنا في أصايل، مرحبا بكل مستمعين يسمعوا فينا توا في ديارهم، يسمعوا فينا في ثمانية، سيسر ويحكم إن شاء الله ديما توصوا لباس وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتتابعوا فينا. إن شاء الله إحنا ما نسوكم حتى الثمانية مع بعضنا زادة كيف كيف برشا غنيات اخترتهم لكم، إن شاء الله تعملوا معاهم برشا كيف. هدي الغريبي معكم في الجانب التقني، نادية سلموك ترافقكم من أمام الميكرو. باش نبدو مع زوز غنيات اسمه آمنة فاخر والفنان هاني شاكر، ونرجع معكم.

0: أسايل أسايل
1: في الكم يوم اللي فاتوا قالوا أنيب

نرجع نواصل معكم مع مستمعينا في أصيل على إذاعة تطاوين في بقية متابعتنا. فما زاد كيف بلغ آخر من الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي تعلم فيه أنه باش يكون فما انقطاع في الكهرباء الليلة بالجنوب في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها الكهربائية. هيك حسب البلاغ متاع الشركة تعلم فيه أنه باش يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء الليلة خلال فترة متراوحة من 9 متاع الليل تقريبا حتى النص الليل في بعض الأماكن وعلى فترات متقطعة وما يتجاوز معناها الفترة متاع الانقطاع هذه ساعة أو ساعتين حسب البلاغ حسب ما تمليه عليهم وضعية الشبكة وعلى مستوى المناطق هذه في جيبس حي الازدهار حي الزهور جارة في وذر في المطوية في منزل الحبيب في الحامة في مارث في مطمطة جربة زيدة حمت السوق ميدون أغير سودويكش في جلالة زيدة في قبلي سوق لحد في دوز الفوار في تطاوين زيدة الجديدة وفي حي المهرجان السمار زيدة وغمرسن والبير الأحمر. كيف كيف زيدة اليوم في النهار الخميس الشركة كانت هبطت بلاغ زيدة أعلمت فيها المواطنين أنه بش يكون فما انقطاع في الكهرباء في فترة متراوحة بين 9:30 متاع الصباح حتى للستة متاع العشية على فترة زادة متقطعة. كيف كيف زادة في نفس المناطق اللي ذكرتهم تقريبا فقط في اختلاف بعض المعتمديات في جيبس ببعض المعتمديات متاحة في ميدون في مدنين زادة وفي تطاوين نفس المناطق تقريبا. هذوما بلغات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بخصوص انقطاع التيار الكهربائي اليوم على مستوى المناطق هذه. وكما نعرفوا درجة الحرارة ما زلت متواصلة لليوم وحتى غدوة جمعة 28 أوت حسب المعهد الوطني للرصد الجوي في آخر معناها بلاغ ليهم بخصوص درجة الحرارة القصوى المتوقعة بالنسبة للغدوة. درجة الحرارة توصل غدوة تطاوين 43 درجة مدنين 44 درجة 39 درجة غدوة بجيبس وبصفاقس وتبقى تقريبا مدن الجنوب الغربي في نفس درجة الحرارة اليوم 47 و48 و46 درجة فقط انخفاض قليل في بعض المناطق في الشمال توصل ما بين 41 و39 درجة. هذه بالنسبة لطقس غدوة في مختلف ولايات الجمهورية. باش نبقوا معكم في بقية المتابعات مستمعينا بخصوص آخر الأنشطة الثقافية واللي تم تأجيلها للفترة الجاية نتحدث عليها بعد شوية خليكم معنا.

توقيتنا 5:24 دقيقة على موجاتنا على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم معنا من جديد. حاب نذكر في بلاغ للإدارة العامة للحرس الوطني اللي كانت أعلنت فيه اليوم عن استكمال عملية البحث والإنقاذ أثر حادثة غرق مركب بسواحل جرزيس. في بلاغ لها أكدت أن الوحدات المشاركة في عملية التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، وكان آخرها يوم أمس الأربعاء ليتم ذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم. وأسفرت الحادثة عن فقدين 15 شخص من بينهم 14 أصيلي بنجردين وشخص من جرزيس، فيما تم تسجيل نجاة أحد المشاركين في عملية البحار خلصة. وشركة مختلف الوحدات العائمة تابعة للحرس البحري والديوان البحرية والحماية المدنية وجيش البحر إلى جانب مروحتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني في عمليات الإنقاذ. وكانت أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني في البلاغة لها أن تدخلت تمت في إطار مجهود ميداني متواصل وبمتابعة أو بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وإشراف ومتابعة الإدارات العليا بالإدارة حسب بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني. اليوم الخميس، إن شاء الله يرحمهم وينعمهم مرة أخرى، إن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم. باش نتواصل معكم في بقية متابعتنا مستمعينا في أصيل على إذاعة تطاوين، متواصل معكم حتى للثمانية مع بعضنا. باش نرجع بعد شوية زادة في خبر آخر في ظل الوضع اللي نعيشه فيه اليوم، في ظل أزمة الماء، في ظل أزمة الضوء، القصان اللي متواصل في الفترة هذه واللي أكيد معناها فترة صعبة برشا يتعدوا بها توانسة، في ظل زادة كيف فقدان المياه المعلبة وغيرها من الإشكاليات الموجودة في الفترة الأخيرة. باش نتحطم بعد شوية على حاجة إيجابية في ظل هذه الكل، هو تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك في مجلسها العلمي لمنظمة الصحة العالمية. بعد شوية نتحطم في التفاصيل هذه وغيرها زادة كيف من الحاجات الإيجابية اللي باش نتحطم عليها اليوم. الحقيقة حاجات في ظل كما قلت الأوضاع اللي نعيشوها اليوم، فما بصيص أمل وناس تفكر إيجابي وتخلق في حاجات معناها ممكن تغير حتى شوية من الواقع اللي نعيشه فيه وفي ظل الأزمات اللي هي متتالية. زادة باش تكون معنا بعد شوية شابة هالة دغاري اللي باش تتحدث زادة على حملة نظافة باش تقوم بها في إطار تنظيف وتشجيع الشباب والناس الكل موجودين في كل ولاية ولا في كل منطقة هو موجود فيها إنه يبدأ من المحيط متاعه ينظف وتكون الناس كلها شريكة في تنظيف البلاد. علاش لا في الفترة هذه باش نحطوا عليها الفكرة هذه بعد شوية تكون معنا في المباشر. خليكم معنا حتى الثمانية، مازلنا نتواصل معكم في أصيلة.

هذا يا شاب خالد من الجزائر باش نتحطوا زادة توا على خاطر وضع زادة تعيش الجزائر الشقيقة صعيب برشا تقريبا من أمس حسب ما أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر عن حصيلة جديدة لقتلى حرائق الغابات اللي تجتاح شمال شرق البلاد لتوصل حتى 12 شخص اللي توفعوا جراء الحرائق هذه. وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل أكد أنه حصيلة الحرائق اللي اندلعت اليوم ثقيلة، تم تسجيل 12 وفاة، 5 وفيات في ولاية جيجل، 4 وفيات في ولاية بجاية، و3 وفيات عفوا في ولاية تيزي وزو، 54 شخص آخر اللي أصيبوا بحروق من بينهم 6 في حالة حرجة يتواجدوا حاليا في العناية المركزة. وكان سجل زاد مصالح الحماية المدنية في الجزائر 154 حريق في أنحاء البلاد الكل من أمس، واللي بلغ 46 أو 36 عفوا حريق في ولاية بجاية فقط، وتم السيطرة على 18 حريق من بين 36 حريق. الحرائق هذه في ظل موجة حر استثنائية زادت تجتاح منطقة شمال إفريقيا كما في بلادنا في تونس والجزائر، اللي وصلت الحرائق إلى ما قلت 106 أو 36 حريق فقط يعني منذ يوم أمس. إن شاء الله يا ربي لباس لبقية الأشخاص، وإن شاء الله يا ربي هذه آخر الأزمات في الجزائر الشقيقة وفي بلادنا زادة كيف كيف اللي تعيش زادة اليوم موجة حرارة عالية جدا ودرجة حرارة ما سجلتش سابقا تقريبا. إن شاء الله ربي برد علينا، وإن شاء الله يا ربي الأيامات الجاية تكون خير وأبرد والناس تكون خير والناس تكون لباس زادة وصحتها لباس. هذيك علاش في ظل يعني الأزمة اللي نعيشوها اليوم والحرائق والسخانة ومعدلات الحرارة الغير عادية، منظمة الصحة العالمية بتونس تدعو إلى تجنب التعرض المباشر للشمس من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية في ظل موجة حر تشهدها تونس وارتفاع درجة الحرارة في أغلب المناطق من تونس الكل. وفق بلاغة لها حثت المنظمة على الاحتمام من أشعة الشمس في الأماكن المظللة والحرص على شرب كميات كبيرة من الماء والوقاية من أثار الحرارة المرتفعة. يأتي تنبيه هذه بالتزامن مع نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تفيد بتسجيل درجة حرارة مرتفعة في عدد من مناطق البلاد. وكانت زادة وزارة الصحة أوصت في بلاغة لها سابقا بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة مع ارتداء الملابس الواقية والقبعات والنظارات الشمسية. زادة ودعت زادة كيف كيف للوقاية من مخاطر التعرض لأشعة الشمس وأكدت أهمية الاستخدام الصحيح لواقي الشمس، مشيرة إلى أنه استعماله لا يوفر حماية كاملة من أشعة الشمس فقط. رد بيكم على روحكم ديما، نبهوكم مستمعينا الكل اللي تسمعوا فينا في أي مكان، اللي تسمعوا فينا على الفيم واللي تسمعوا فينا زادة كيف كيف على السيت انترنت متاعنا، مرحبا بكم وين ما كنتوا معنا وين ما تتبعوا فينا. متواصلين حتى 8 مع بعضنا في أصيل على إذاعة طوينة.

0: الساعة الخمسة 38 دقيقة على إذاعة طمين. مرحبا بكم معنا مستمعين. لكن نسمع في صابر ربيعي علاش ليه. كما نعرفوا صابر ربيعي اللي مبرمج في إطار مهرجان مدينة الثقافية الدولي الدورة 46، وبعد ما تم تأجيل المهرجان من بين زادة سهرات اللي تم تأجيلها سهرة صابر ربيعي اللي باش تكون نهار 2 سبتمبر، واللي هي سهرة اختتام مهرجان مدينة الثقافية الدولي في الدورة 46. بعد شوية زادة كيف تنعطيكم بقية السهرات اللي تم تأجيلها في إطار المهرجان. نعم باش نواصل معكم حتى للثمانية في أصايل على إذاعة تطاوين. كما حكيت لكم بكري شوية باش نحكوا على حاجة حلوة برشا، حاجة إيجابية في ظل الأزمات اللي نعيشوا فيها في الفترة الأخيرة. مشكلة القصان متاع الماء، الضوء اللي هي أكبر إشكالية ظهر يعانوا فيها التوانسة الكل. الحقيقة الحكاية مرهقة برشا، وخاصة أنه كيكون الماء مقصوص وفي المقابل التونسي باش يمشي يشري دبوزة ماء زادة كيف ما يلقاش دبوزة ماء البرة، أو كما نشوفوا في الفيديو اللي قاعدين يدوروا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه للأسف فما برشا توانسة بين ظفرين اللي هما يستغلوا الوضع هذا متاع الأزمة اللي تصير في كل مرة باش يبيع دبوزة ماء بالسعر متاعها اللي هو يزم يتباع به، تلقاه يبيعه معناها في الدوبل وأكثر زادة. ولكن يزم يعرفوا الناس اللي تصفوا بالطريقة هذه اللي هما معناها تصرفاتهم ماهيش باهية لا أخلاقيا ولا دينيا. وزادة في نفس الوقت راهو القانون موجود، ممكن فما ناس تعمل في حاجات هذوما وما يفيقوش بها، ولكن وقت اللي انه يفيقوا بيك تعدي في حاجتك من هذوما ولا تبيع في حاجة بالسعر متاعها اللي هو مش سعر متاعها الأصلي راهو باش تتعاقب قانونيا. يلزم العباد يحطوا في بالهم الحكايات هذوما دوما ديما. علاش؟ على خاطر إذا كان ما فماش قانون في البلاد هذه راهو فما برشا فساد، وللأسف أنه نعيش في أزمة متاع أخلاق، في أزمة فساد، في برشا ناس تستغل في الفرصة متاع أنه تكون فما أزمة في مادة من المواد اللي نأكلوها كل يوم واللي هي حاجات ضرورية وأساسية، فما ناس أخرى تحتكر المواد هذوما وزيد كيف كيف تبيعها بالسعر متاحها اللي هو مش سعر متاحها الأصلي. للأسف الله غالب، ولكن إن شاء الله برشا ناس تفيق أنه توينس يكونوا يد واحدة. ولكن الحاجة الباهية في ظل هذه الكل فما جانب آخر حلو برشا، فما حاجة إيجابية تصير كل يوم. فما توينس شفناهم كيف كيف زادة اللي يوزعوا في الماء معناها بلاش على الناس اللي متعدي، هذه حاجة حلوة برشا. وزادة كيف كيف برشا شباب يسر محليهم قاعدين يقدموا في برشا أفكار حلوة، قاعدين يعملوا في برشا حاجات في صالح البلاد. إن شاء الله يا ربي الفكرة هذه تتعمم عند برشا ناس وناس كلها تشارك، خاصة كي نحكوا على أزمة متاع نظافة نعيشوها في بلادنا منذ سنوات. ولكن برغم هذا الكل وبرغم قلة الإمكانيات وبرغم أنه كان بلدية ولا مسؤول ما يقومش بالدور متاعه، فما ناس أخرى مستعدة أن تكون موجودة ومستعدة أن تنظف بلادها وتنظف المنطقة اللي هي موجودة فيها. هذيك علاش باش نحكي لكم اليوم على فكره نتاع حمله نظافه. كيما حكيت بكري شويه باش تكون معنا الشابه هاله الدغاري باش تعمل حمله نظافه في ولايه مدنين، وان شاء الله زاد الولايات المجاوره يكونوا مشاركين والناس زاد كيف تشارك معها في الحمله هذه. كيف جتها الفكره؟ علاش حابه تعمل الحمله نتاع النظافه هذه؟ وشنو المساج اللي تحب توصله زاد كيف في ظل الازمات اللي نعيشوها اليوم واللي هي مؤثره على مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد كيف حابه تكون مؤثره حتى في المحيط اللي هي موجودة فيه ولا في الولاية ولا في الحومة متاعها؟ في هذه حاجة حلوة برشا نثمنوها برشا ونشجعوها برشا. وزاد كيف إن شاء الله الناس كل تشارك معها. سعيدة برشا بحضور هالة دغاري معنا في المباشر. مرحبا بك هالة.
1: أسلامة، مرحبا بك مدام نادي، عايشك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: عايشك يا هلا، مرحبا بك انت زادة. نتعرفوا عليك أكثر هلا ومن بعد نحكوا على الفكرة متاع الحملة كيف جاتك.
1: والله أنا قبل كل شيء مواطنة رحقيتها معناها مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي دبي 2014، والحقيقة حبيت معناها فريمون التوانسة يكونوا يد واحدة، وحبيت نستغل البلاتفورم اللي عندي باش نعمل بيه حاجة إيجابية في الأندغوا اللي نعيش فيه، على الأقل في المجتمع الصغير اللي نعيش فيه اللي هو مدينتي بيانسل.
0: يعطيك صحة هلا. وهلا الحاجة الحلوة ممكن أنت متحبش تقولها ما ميسيلش، خاطر الحاجات هذو مراه ممكن يغيروا في فكرة برشا ناس أنه هي تعيش في مدينة صحيح وفي تونس، ولكن تعيش سدا كيف خارج حدود أرض الوطن، اللي معنا حبت الفترة هذه اللي هي تكون موجودة فيها تستغلها بحاجة إيجابية بالرغم كل شيء. صحيح راه وإحنا ما ننكروش الوضع صعيب برشا، ما ننكروش بخلاف بخلاف الأزمات بتاع الماء والضوء وغيرها، هذوما الحاجات الأساسية اللي يلزم احنا لازم يكونوا موجودين ومتوفرين معناها لكل التونسي، الحاجات البسيطة هذو. ولكن في ظل هذايا الكل انت ما جيتش مثلا كيما برشا ناس بينظفرين ينبروا ويقولوا علاش هكا وكيفاش ويستقل الوضع ويزيدوا في الماء ويحتكروا فيه برشا حاجات أخرى، انت حبيت تقدم حاجة إيجابية. أعطيني كيف جاتك الفكرة هاي قبل كل شيء؟
1: الحقيقة أنا جواء أنه فما برشا ناس كيفي واجههم واجعينهم قلوبهم معناها على الوضع. الحقيقة مانيش وحدي معناها، نحس هكا أكيد أنت كيفي وبرشا كيفي شوفوا في وضع البلاد كيفاش، سورتو على مستوى النظافة والنظافة البيئية على الأخر. حتى تمشي تول سورتو في الصيف لاحظت أنه الشيء تفاقم بصفة غريبة، معناها الناس ولات ما عادش عندها يعني الوعي أنه باش تنظف وراها. أضعف الإيمان كي تمشي لبلاصة بيبليك ما هيش خاصة بيك كهو، شيجو بعدك ناس كما أنت كتجي للبلاصة هذيك تحب تلقاها نظيفة، ماذا بيك تخليها نظيفة للناس اللي بعدك وأنسي بسويت معناها. ونعدوا القيم هذه سيرتو لصغار، ما كان صغيرك يشوفك توا مع البالك بالمجتمع ومع البالك بالنظافة متاع لونفيرونمون متاعك ولا حومتك ولا أي بلاصة تمشيها، كيفاش باش نطلعوا بجيل معناه يكون واعي كيفاش نحافظ على بلادنا للأجيال القادمة. معناه هذا هو اللي وجعني أنا في البلاد، قلة الوعي والناس كيفاش معناها ما عادش على بالها بحتى شيء فريمون.
0: هو انت قلت حاجه بسيطه برشا يعتبروها ولا حاجه ماهيش مهمه، ولكن انا نشوفها مهمه برشا كيفك هلا، خاطر كما قلت كي باش يطيش كاغت ولا باش يخلي القشور نتاع القلوب اللي كلاها في مكان عمومي ولا غيره، هذيك معناها من الحاجات ماهيش باهيه، معناها بالعكس انت راك لازم تخلي المكان نظيف مهما كانت الحاجه اللي انت كليتها دابو زماء ولا اللي هي. برشا يشوفوها حاجه عاديه، ولكن هي بالعكس كما حكيت انت معناها حاجه مقلقه برشا،
1: مقلقة جدا لسيطولي احنا مجتمع مسلم نورمالمون الاسلام وديننا معناها قائم على الحاجات هذه، معناها حاجات بديهية نورمالمون. انا توجه في شوكي معناها انه في 2026 لازمني نعمل حملة توعوية للناس قارية ومثقفة باش رانا لازمنا ننظفوا، لازمنا نلوحوا لي ديشي في لي بوبيل، لازمنا نخلوا لي زوندغوا بيبليك يكونوا معناها نظاف. ما فهمتش فما ازمة وعي كبيرة الحقيقة، مانيش عارفة شنو الكوز نتاعها اكزاكتومون، أما في سور نحب نعمل حاجة على خطر فديت من الكلام ونحب نستغل البلاتفورم بتاعي باش نعملوا أكسيون تصير على أرض الواقع، نشوفوا بها تغيير على أرض الواقع يخلي الناس ممكنش تتحرك باش تعمل حاجة في حومتها في الأندغوا اللي تخدم فيه في أي بلاصة معناها مشتركة بيننا كمجتمع.
0: انت بخلاف حتى الحمله نتاع النظافه اللي معناها مقرر باش تعملوها، باش تعملها انت كفكرتك واللي باش يشاركوا معاك، قلت حاجه اخرى زاد انه نجموا نعملوا كراسي زاد كيف معناها موجودين في الشارع هكا، تزيد تحكي لنا كيفاش الفكره.
1: حتى المرافق العموميه الحقيقه اللي هو شيء معناها يوجع القلب، انه معناها السلطات المعنيه ماهيش تعمل في رياكسيون ديريكت في المجتمع، تعرف اللي فما برشا نواقف وتعرف اللي برشا فما حاجات ناقصة في البلاد، معناها نتصور يعني أي عبد مسؤول يتعدى في وسط البلاد ويشوف في الحاجات الناقصة وكل شيء. أنا توا ناخذ لك اكزامبل ما نعرفش سمعت به ولا لا، اللي هو المعتمد في ولاية نيويورك اللي هو مبداني لي سيتويون ولو يصوروا دي فيديو انستانتاني يحكوا ديريكتومون مع الوالي ولا المعتمد ولا بونامبورت اللي شاد معناها الديستريكت هذاك، ياسي الوالي راه فما حفره في الشارع الفلاني بربي اذا صلحها، ميم با يتعدى نص النهار الاول يتعدى من الحومه هذيك النص النهار الثاني الحفره تصلحت. معناها الرياكتيفيتي سهله وما تنجمش توا تقول لي في الوقت هذا انك ماكش تشوف، ما تنجمش تقول لي انك ماكش تشوف في الخور وفي النواقص اللي صايره في البلاد. معناها يد مع يد بالرسمي نجمو نطلعوا ببلادنا، اما لازم تكون فما موجه بتاع وعي كبيره منا كمجتمع ومن المسؤولين زاده. الحقيقه لازم كل واحد يخدم خدمته
0: ان شاء الله، هي اهم حاجه كما قلت تكون فما اراده زاده من المجتمع من الناس ومن المسؤولين زاده. نتمنوا يتفاعلوا زاده كيف الحمله هذه، علاش لازم ما يتفاعلوش على خاطر كيما هما معناها يخدموا وفي خدمة وتجيهم ناس تحب تعاونهم، بالعكس معناها يلزم يفرحوا بالحاجة هذه على خاطر ديما فما إشكالية في النقص متاع معناها الناس اللي يخدموا مثلا في على مستوى البلدية ولا الماتريال متاعهم وغيره، ديما فما إشكاليات في هذوما، فكتجيهم ناس تقولوا منا باش نتطوع باش نخدم معاكم باش ننظف معاكم، فنصور معناها يكون فما تفاعل إيجابي بالوقت زادا. فكيفاش تحب توصل مساج هلا وزاد كيفاش تحب تبدا الحمله هذه ومن وين كيفاش تنجم معناها زاد الناس باش يشاركوا معاك ويكونوا موجودين؟
1: الحقيقة أنا ماذا بيا نبدو بالمرافق العامة اللي الناس الكل تشاركها اللي هو وسط المدينة من البلايس المجاورة للسبيطارات البلايس المجاورة للسوق الأسبوعية البلايس اللي تمشي لها معناها أبناء المدينة يوميا بلايس تمشي لها على الأقل تلقاها مهيئة لاستقبال مواطن معناها بصفة محترمة عرفت تحترم قيم المواطن هذاك نركزوا ديبوبيل في ليزونتوا هذوكم ونعملوا على تفاهم البلدية باش انه معناها كي نركزوا لكم ديبوبيل جدد معناها من الحملة هذية ومن الفلوس يرتولي باش تصير من التبرعات ماذا بينا معناها تصير ديزاكسيون باش يقع لم هذيك الأوساخ بصفة دورية باش احنا على الأقل نوفروا الحاويات وتكون معناها ثم خدمة بيناتنا زوز يعني احنا نوفروا الحاويات وانتم ما تخدموا خدمتكم باش تكون الحلقة متكاملة عرفت
0: تشوف هلا اللي فما اليوم أزمة أخلاق من عند التونسي خاصة توا مثلا في الفشطوط في في في الحومة بتاعو زادا الحاجاتكم معناها الزبلة وغير هذيك زادا من المواطنين تنجم معناها ما تكونش موجودة ما كانش موجودة في الأماكن هذيك حتى كان معناها البلدية ما جاتش فما زادا كيف كيف المواطن لازم يكون فاعل من جهتين فاعل أنه ينظف زادا كيف كيف يكون واعي أنه ما يطيش معناها الزبلة في أي مكان
1: الحقيقة بالرسمي فما أزمة كبيرة وأنا لاحظت أنه قبل في وقتنا معناها في التلفزة فما ديما ومضات توعوية يعني في التلفزة في الراديو زادة معناها كانت نجموا تعملوا مبادرات كما هكا أكيد المواطن بش يكون معناها حاجة يسمحها نهار وليل نهار وليل معناها من غير ما تشعر بس تطبقها معناها أنا جوا أنه كانت الومضات هذيك عندها دور في تحسيس المواطن بالمسؤولية من اللي انعدمت الومضات هذيك المواطن ولا ما عادش يحس بالمواطنة تجاه تونس معناها ما عادش نحس روحي ننتمي لتونس ولازم نحافظ عليها معناها شوية من المرافق العمومية شوية من المواطن بقدرة ربي معناها رانا نجم نظهروا بها تونس كبلاد وراهي بلادنا زينة البلدان جد لازمنا شوية مسؤولية وشوية توعية وقدرة ربي معناها نجم نعمل برشا حاجات تحسن بلادنا الحقيقة.
0: هلا قررتوا وقتاش باش تبدأ فيها الحملة ولا مازال؟
1: الحقيقة مبدئيا نورمال ما في بداية شهر سبتمبر مازلنا ما عيناش النهار وقتاش بالضبط أما بويسك أنا مانيش غادي سوك بلاسي مدنين أما سكي سورة وكل شيء باش يكون كوميونيكي على انستغرام نتاعي باش نبارتاجي لون بلاسمون لايف أي عبد ينجم يعاون كيفاش معناها باش تتم العملية بقدرة ربي كل شيء باش يكون بارتاجي على انستغرام نتاعي ونفرح برشا كي تبارتاجوه الناس الكل باش تعمل معلومة وإن شاء الله يا ربي تكون مش أول مش آخر مش أول وآخر أكسيون بليتو إن شاء الله يا ربي تولي عادة وعليش ليش غيراتنا يشوفوا يحبوا يشاركوا رأي في التظاهرات هذه على فكرة أنا نشوف الصغار يحبوا على الخير أما مش متوفر لهم معناها المعدات اللازمة والتأثير اللازم إن شاء الله يا ربي تكون هذه أول قطرة في موجة متاع هكا نظافة والناس كيفاش معناها تولي تحافظ على الانتوغاج متاعها وتنهض بالمجتمع متاعها
0: إن شاء الله هم بالعكس معناها الصغار كي يشوفوا شباب ولا ناس الكل معناها في حومة ولا في مدينة ولا في أماكن مكان معين إنه ناس تنظف معناها بالعكس معناها باش تترسخ عندهم فكرة إنه لازم هو زاد يكون اللي هو صغير مسؤول ويكون نظيف ويحافظ على البلاد متاعه فهي حاجة حلوة برشا إن شاء الله ربي يوفقك هيلا إن شاء الله الناس كل تتفاعل نتمنى الناس كل تتفاعل إنه فكرة حلوة برشا وبادرة حلوة برشا البلدية زاد كيف لازم يتفاعل وإن شاء الله يكونوا موجودين معاكم ومتعاونين ومتفاهمين وكما قلت معناها بشوية بشوية تصور بعد تولي برشا حاجات والناس كلها تولي تشارك والناس كل تولي عندها بالعكس حاجة عادية إذا كان يعملش حملة نظافة في بلاده ولا في حومته يحسها حاجة غريبة مش العكس كما توا
1: صحيح إن شاء الله الناس كل تكون يد واحدة يا ربي وإن شاء الله كما قلت لك من أول وآخر تظاهرة وبالنسبة لل التبرعات رانا باش نعملوا بالرسمي كولكت باش نعملوا بها اضعف الايمان كراسي في البلايص اللي يستنوا فيها لي بوس الحافلات بوبالات عموميه علاش لي كراسي بحذا البلايص اللي يستنوا فيهم الناس معناها فريمون حاجات كما هكا وبالك شي زادة نعملوا حتى حملات تشجير خاطر رانا توحشنا انه نشوفوا الاشجار وانه نشوفوا الازهار والدنيا هكا مزيانه الحقيقه. علاش ما فهمش حد ما يحبش الدنيا وبلاده مزيانه؟ راه معناها نصور تفاعل كيما هكا يعني الناس كل باش تتفاعل معاها وباش تتبرع وان شاء الله يا ربي مدنين تتحسن بشويه بشويه. وانا الحقيقه ديما معناها نحب المبادرات هذه ونعاون بقدر ما نجم.
0: كيفاش نجموا يتواصلوا معاك هيلا؟ معناها سي انستغرام ولا كيفاش بالضبط؟
1: اي نجموا يتواصلوا معايا ديريكت مع الانستغرام ولا على الادريس ميل ديجا حطتها على الانستغرام تاعي. اي حد عنده حاجه ينجم يضيفها ولا فكره نجم تكون غابت علينا احنا رانا معناها في رحابة صدر نقبل الأفكار الكل وإن شاء الله يا ربي ما تكونش هذه أول وآخر تظاهر. إن شاء الله يا ربي تكون حاجة دورية وديما نعملوها باش نحافظوا على الانفيرونمون تاعنا.
0: إن شاء الله. هاكا تتواصلوا مع هيلا دغادي على موقع التواصل الاجتماعي نتاعها، زيد تعطيكم فكرة هي كيفاش نجموا تعاونوا. نعرف متأكدة اللي برشا ناس واللي سمعتك يحبوا يعاونوا، وهو زاد كيف كيف أكيد باش الفكرة تنتشر حتى في ولايات أخرى وتجيهم الفكرة منك أنت أنه زاد كيف كيف علاش ليه حتى هما ما يعملوش الحملات هذه. إن شاء الله بلادنا ديما نظيفة وآمنة محلاها خضرة ومزيانة ونحبوها بكل شيء. وإن شاء الله يا ربي ديما الأفكار الإيجابية والتفائل والحاجات الحلوة هذوما يكونوا موجودين عند فئة كبيرة من الناس وشباب. ولي كيفك هالي يعطيك صحة، ربي يبارك لك، برافو، نقول لك مرة أخرى ويعطيك الصحة. وإن شاء الله أكيد باش نحكوا عليها مرة أخرى أول ما تبدو في الحملة وتكون موجودة معنا هلا.
1: أكيد إن شاء الله بقدرة ربي وإن شاء الله يا ربي مش آخر مرة.
0: إن شاء الله إن شاء الله يعطيك صحة، ربي يبارك لك مرة أخرى. هلا مشكورة مرة أخرى على تدخل معنا وتحياتنا ليك وتحية لكل مستمعين اللي يسمعوا فينا ويتابعوا فينا توا وين ما كانوا في تونس ولا خارج تونس. بعد شوية نشرة أخبار الستة ومستمعينا تابعونا بعد الستة زادة كيف كيف نعملوا جولة في متابعات أخرى ونتواصل زادة كيف كيف مع أغنيتنا. إن شاء الله ديما منسيكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة أخبار المساء تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين، وفي أبرز عناوينها: استكمال عمليات البحث والإنقاذ أثر حادثة غرق مركب للهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس. شركة السكك الحديدية تعلن عن استئناف سفرات الخطوط البعيدة. وفي العالم، الأمم المتحدة تحذر من هشاشة وقف إطلاق النار في غزة وتدهور الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة. إلى تفاصيل الأخبار، ونبدأها بشأن الجهوية. أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، وأضافت في بلاغ لها أن وحدات المشاركة في عمليات التمشيط والبحث تمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين، وكان آخرها يوم أمس، ليتم بذلك حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى أهليهم وذويهم. هذا وكانت قد أسفرت الحادثة عن فقدان 15 شخصا، من بينهم 14 أصيلي بن جردان وشخص أصيل جرجيس، فيما تم تسجيل نجاة أحد المشاركين في عملية الإبحار خلصة. أعلنت إدارة المستشفى المحلي برمادا بالتنسيق مع معتمدية الجهة تسخير مختلف الإمكانات المتاحة لتأمين الإحاءة الصحية والمتابعة اللازمة لكبار السن، خاصة الفئات الأكثر عرضة لموجة الحرة، وتشمل الإحاطة المعاينات الطبية والمتابعة الدورية والتوجيه والإرشاد الصحي والوقائي وتوفير الأدوية الضرورية حسب الوصفات الطبية، إلى جانب التكفل بالحالات التي تستوجب رعاية أو تدخلا طبيا عاجلا. في جابس، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالجهة حبيب ذياب أن القطاع الفلاحي يعاني من عديد الإشكالات مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، ودعا ذياب إلى ضرورة تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وتعويض الفلاحين. وفي هذا الإطار تحدث الزميلة هند رزق.
3: الوضع الفلاحي في ولاية جابس مر مرحلة صعبة وصعبة جدا، نظرا للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، انعكاسات هذه التغيرات المناخية هذه وانقطاع التيار الكهربائي من حين إلى آخر دون إعلام مسبق للمجامعة التنموية الفلاحية، يضر بأول شيء بالأبار بالمضخات وغيرها، واثنين وأهم شيء هو التأثير السلبي على المغرفات و الخضر والورقيات عموما، وبالتالي الفلاحة قاعد تتعرض لعديد الخسائر، وهذا سينعكس سلبا على خوفة المواطنين مع قلة العرض باش يرتفع الثمن، وعديد الأشياء اللي مفقودة من السوق خاصة الورقيات اللي هي حساسة وحساسة جدا، مع خصوصيات جابس في شجرة الرمان اليوم اللي هي تطلب الماء بكثرة. اليوم الماء مقطوع تقريبا بحكم الانقطاعات المتتالية للكهرباء، وهذا يضر قطاع الفلاحي. إن شاء الله الدولة تفعل صندوق الجوائح وتعويض الفلاحين ما يمكن تعويضه، ولا بد أن الدولة تضع استراتيجية قادمة السنوات القادمة.
2: في بقية أخبارنا الوطنية، استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات أمس، وذلك بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القاطرات. وكانت الشركة قد أعلنت في بلاغ سابق أمس إلغاء عدد من السفرات المبرمجة يومي الأربعاء والخميس على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وما نجم عنه من تأثير على جاهزية القاطرات، إلى جانب تسجيل نقص حاد فيها. يشارك اليوم وزير الخارجية محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية المنعقد بمقر الأمن العام بجدة. ويمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية. أصدر قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل برقية تنبيها بإضراب بقطاع نقل المحروقات، وذلك يومي 23 و24 من سبتمبر المقبل، وينفذه عمال شركات نقل المحروقات بمقرات العمل بكامل تراب الجمهورية، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية. في أخبار العالم، حذرت الأمم المتحدة من هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار التدهور السريع للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى التنفيذ الكامل للتراتيب السياسية والأمنية المتفق عليها ودعم جهود التعافي وإعادة أعمار القطاع. قال الرئيس الإيراني مسعود بازرشكيان في كلمته بمؤتمر الوحدة الإسلامية أن دفاع بلاده عن نفسها هو حق مشروع، مؤكدا أن إيران ليست في موقع ضعف وقادرة على مواجهة أي اعتداء، واتهم الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال بشن الحرب على إيران أثناء المفاوضات. وشدد بازرشكيان على أن طهران لم تبدأ الحرب وإنما دافعت عن نفسها. نفت باكستان اليوم نقل قائد جيشها عصام منير رسائل جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن زيارة منير الأخيرة لطهران كانت في إطار المساعي المتواصلة لمنع تجدد الحرب وحل الصراع. يزور رئيس وزراء قطر اليوم طهران في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي في ظل تبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما توعدت واشنطن بزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران من خلال فرض عقوبات على شركائها التجاريين. حذرت اليوم الخارجية الروسية من المخاطر التي قد تترتب على أي تصعيد جديد في مضيق هرمز، مشيرة إلى إمكانية امتداد تداعياتها إلى سوق الطاقة العالمية. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار المساء من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم تمام السابعة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل يفوق قدرته على تبريد نفسه نتيجة ارتفاع درجة حرارة الطقس، خاصة مع التعرض لفترات طويلة لأجواء حارة ورطبة أو بذل مجهود بدني كبير. ويحدث الإجهاد الحراري عادة نتيجة فقدان الجسم كميات كبيرة من الماء والأملاح عن طريق التعرق، ما يؤدي إلى ظهور عدد من الأعراض من بينها التعرق الشديد والصداع والإرهاق والغثيان وتشنجات العضلات، إضافة إلى تسارع نبضة القلب. ويكون الخطر أكبر لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعملون في الأماكن المكشوفة، وكذلك لدى من يمارسون نشاطا بدنيا مكثفا في أوقات ارتفاع درجة الحرارة. ولتجنب الإجهاد الحراري ينصح الخبراء بالإكثار من شرب الماء بانتظام وعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، والحرص على أخذ فترات راحة في أماكن مظللة أو باردة أثناء العمل أو ممارسة الرياضة. وفي حال ظهور أعراض الإجهاد الحراري ينبغي التوقف فورا عن النشاط والانتقال إلى مكان بارد وتبريد الجسم وشرب الماء إذا كان الشخص واعيا وقادرا على الشرب. أما إذا تطورت الحالة إلى ارتباك أو فقدان للوعي أو ارتفاع شديد في حرارة الجسم، فقد يكون الأمر ضربة شمس، وهي حالة طارئة تستوجب طلب المساعدة الطبية العاجلة. ومع اشتداد موجات الحر تبقى الوقاية والانتباه إلى الأعراض من أهم الوسائل لحماية الصحة وتفادي المضاعفات الخطيرة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.

0: مرحبا بكم معنا في ساعتنا الثانية 16 دقيقة على إذاعة تطاوين. باش نمشي معكم في جولة في متابعة لأهم الأنشطة الثقافية اللي وقعت تأجيلها في الفترة هذه الفترات الجاية، وزاد كيف بعض الأنشطة اللي ما زالت موجودة على مستوى ولاية مدني بكل معتمديتها، في متابعة مع زميلنا كيلاني معنا بالهاتف. مرحبا بك كيلاني، أهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا بك يا نادية وبكل السادة المستمعين. نحب تحية جيت من سيدي مخلوف من مدنين بالتحديد، نحب نحييك ليك ولكل الزملاء التقنيين. كيف نعطيكم تحية ذات مساء صيفية جيكم، لكن اليوم واش من جيكم من مدنين ان شاء الله في مداخلة كما تعرف اليوم، ودخلتي باش نخصصها حول اهم الانشطة الثقافية. وهنا وقت نحكي على الانشطة الثقافية، يعني نحكي على المهرجان سواء المحلية او المهرجان الدولي لولاية مدنين، وكذلك المهرجانات في مختلف المعتمديات الاخرى على جرار سيدي مخلوف، على جرار بغرارة، على جرار الامسية، كيف البرنامج الثقافي اللي عملتها صراحة المندوبية الجوية للشؤون الثقافية يدور به في كامل جهات وربوع ولاية مدنين. هذه هي أهم اليوم المداخلة نتاعي. ننطلق مع المهرجان الدولي، المهرجان الدولي لمدنين الثقافي كما تعرف انطلق منذ مدة، ولكن وقعت بطبيعة الحال تأجيل عديد العروض على غرار عرض رفماء وعديد العروض الأخرى صبر الرباعي وغيرها، باعتبار أن وقع الفاجعة اللي وقعت على مستوى معتمدية الدين. إن شاء الله ربي يرحم كل الشباب، إن شاء الله زاد مثواهم الجنة والرحمة عليهم، وهكذا معناها كمن يغامر في الحرقة وغيرها، هذا هو إن شاء الله نقول ربي يترحمه. إن شاء الله زاد الدولة تأخذ بعين الاعتبار للشباب هذا الطموح يحب مواطن شغل. هكا علاش وقعت تأجيل عديد المهرجانات من غير مزادة كثير. مهرجان سيدي مخلوف كان بالأمس يفتتح مهرجان سيدي مخلوف بعرض لرمضان، ولكن تأجل إلى 2 سبتمبر أو 3 سبتمبر. كيف مهرجان كما قلت لك مدنين حتى تأجل عرض صبر الرباعي، وربما يمكن يقال في الكواليس أن عوض هذا العرض بعرض لرؤوف مات ابن جهة مدنين. يمشي الآن إلى تنشيط المناطق على غرار، معناها على غرار الجيم، على غرار الفرجانية، على غرار الغرابات، على غرار حسي مر، مدنين الجنوبية، كل هذه كانت هنالك مؤانسات برنامج ثقافي تنشيطي يأثر عديد الشعراء، عديد الفنانين على غرار نداء البارودي، نرمين مارس، كيف على فتح الجوادي كشعراء، مس محمد العطوي، كذلك صالح دومة، جيلان المخ، عديد من الشعراء جهة أسوا مختلف فقرات هذا البرنامج اللي هي مؤنسات صيفية اللي هي من إنتاج صراحة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تحت رئيس اللجنة جود سميرة في البيطة، نحب نحييه، يقدموا في عروض في كامل الجهات، هي محاولة منهم لتنشيط المناطق الداخلية، مش المعتمديات فيها دور ثقافة، ولكن المناطق إن شاء الله يوم الثلاثاء سيكون البرنامج ضيف على مدينة خوي الأغدير تابعة لمعتمدية جرجيس. كيف كان مر ببغرارة الأسبوع الفارق، مر بالفرجانية، هذه مؤنسات صيفية، هي فكرة تنشيطية لتنشيط الأحياء ما فيهاش دور ثقافة. المهرجانات ثم مهرجانات كما نقول لك معناها وقع تأجيل عروضة وهي ما زالت موجودة إلى حد الآن، ثم زاد مهرجان أتت على الاختيار. كيف عرض مهرجان لنيكس ميدون، كيف تأجل عرض يسرى النحنوش إلى موعد لآخر، إلى موعد آخر اللي هو كان من المفروض يكون منذ يومين، تأجل العرض لكن إلى حد الآن لم يحدد، لكن مختلف العروض هذه المؤجلة إن شاء الله بتكون في بداية سبتمبر، هذه الكواليس الموجودة. بس بالنسبة للمهرجانات المتبقية هي مازال كونكور، وغدا إن شاء الله أو الليلة الزهو الجربي بس يكون ضمن فعالية مهرجان سيدي مخلوف هذه الليلة، لأن يعني المهرجان الوحيد حاليا هو مازال انطلق منذ أمس، لكن مع الأسف كما قلت وقع تأجيل عرض رؤوف ماهر إلى موعد لاحق. اليوم ان شاء الله باش يكون الزاوج الجربي، غدا ان شاء الله باش يكون مجموعه رياض اللجمي او ربوخ كما يسموه اللجمي، ويختتم بعد غدوه ان شاء الله بوليد الزين في عرض مسرحيه مسرحي فكاهي. هذه مختلفه على الاقل المحطات الثقافيه اللي مرت على مستوى وين تصب الذكر. كيف المهرجان بالخداش وقع اختتامه منذ الاسبوع الفارط، وكان كيف مؤسسات صيفية ضمن البرنامج في جهة بلفداش. أنا هذه مختلف على الأقل تظاهرات اللي أقيمت صراحة كانت تسمى زقمت متاع المهرجان. كيف هني لمح زاد المهرجان الإسفنج بجرديش، ومعناها كيف حتى وقع الاختتام متاع إضافة إلى عروض ثقافية داخل مؤسساتنا الثقافية. نحكي على دار الثقافة، دور الثقافة في المعتمديات هكا علاش معناها هناك زخمت قبل، لكن مع الأسف وقعت أجيب بعض العروض كما قلت لك نظرا للفاجعة اللي وقعت في جردان. هذه حديث اليوم تكون خلاصة، لأن كما تعرفي خلاصة النشاط الصيفي لأن احنا مقبلين على أيامات وش ندخلوا العودة المدرسية إن شاء الله ونمسوا للجانب المدرسي أكثر من هذه. حبيت اليوم كل مدخلتي حول فرناك إلى أهم التظاهرات الثقافية والأنشطة الثقافية البرمجت خلال الفترة هذه.
0: واضح كيلاني، يعطيك صحة، شكرا على المداخلة والتوضيحات والعروض اللي تم الحديث عليها اللي تم تأجيلها في الفترة هذه. شكرا لك مرة أخرى كيلاني، يعطيك الصحة، تحياتنا لك. باش نعود ذكا زي كيف مستمرنا فقط ببرنامج مهرجان مدينة الثقافية الدولية وبقية العروض اللي تم تأجيلها، أربع عروض باش يكون نهار 30 أوت حضرة مدنين جيتك زير بقيادة المايسترو عماد العلاقي، النهار 31 وتعرض الفنان اللبناني روني فتوش ومسرحية تبسيل جعفر القاسمي باش تكون نهار 1 سبتمبر والاختتام نهار 2 سبتمبر مع عرض للفنان صابر إرباعي. 6:23 على موجاتنا حتى 8 مازلنا معكم في أصايل.

36 دقيقة على موجتنا مستمرين من الأخبار الإيجابية والأخبار البيئية اللي باش نتحدثوا عليها توا بخصوص تعيين الباحث التونسي حمدي مبارك عضو بالمجلس العالمي لمنظمة الصحة العالمية ضمن تركيبة جديدة تضم 21 عالم وخبير من مختلف أنحاء العالم في إطار تجديد عضوية الهيئة الاستشارية العلمية لمنظمة الصحة العالمية اللي كانت أفادت في بيان نشرته اليوم بأنه أعضاء المجلس الجديد يمثلوا مختلف الاختصاصات والمناطق والأجيال زادة ويشملوا خبرات في مجالات الصحة العمومية وعلم الأوبئة والبحوث الطبية الحيوية والنظام الصحي والشيخوخة والهندسة والطب الدقيق والتكنولوجيات الناشئة. تشمل التركيبة الجديدة زادة كيف كيف المجلس العلمي ممثلين عن جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية إلى جانب أعضاء من فئة الشباب بما يعكس حرص المنظمة على تعزيز التنوع الجغرافي والتوازن بين الجنسين وإدماج الشباب وزادة كيف كيف التمييز العلمي. ويختص البحث حمدي مبارك في علم الوراثة وعلم زادة الطب الدقيق وتحليل البيانات الجينومية وهو زادة متحصل على الدكتوراه في البيولوجيا الجزئية والخلوية من جامعة إيريفال بفرنسا وآخر الأبحاث اللي كان أجراها ما بعد الدكتوراه في جامعة طوكيو باليابان ومستردام زادة في هولندا تركزت على وراثة الأمراض والصفات المعقدة والأمراض النفسية زادة كيف كيف والإدمان وعلم وراثة التوائم. هو يشتغل حاليا يعني منصب مدير البحث وتحليل البيانات في معهد قطر للصحة الدقيقة والمجلس العلمي هو يعد الهيئة الاستشارية العلمية الخارجية الرئيسية لمنظمة الصحة العالمية واللي قدم فيها يعني الاستراتيجية بشأن القضايا العلمية ذات الأولوية والتكنولوجيات الناشئة والابتكارات اللي يمكن أنه تأثر في النتائج الصحية على المستوى العالمي كما يساهم زاد المجلس في استشراف التطورات العلمية ذات التأثير المرتفع ومساعدة زاد المنظمة على تحديد الاتجاهات والمخاطر والفرص الناشئة في مجال الصحة بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات العلمية اللي ممكن تكون عندها تداعيات على الصحة العالمية خلال العقود المقبلة. نعاود نذكر اللي الباحث التونسي حمدي مبارك تم تعيينه مؤخرا في منظمة الصحة العالمية كعضو بمجلسها العلمي ضمن التركيبة الجديدة اللي هي تضم زادة 21 خبير وعالم من مختلف أنحاء العالم.

0: نوصل معاكم للا 37 دقيقة باش نشوفوا مع بعضنا نسمع فقرة أنا والغربة مع زميلة سعاد شلبي.
1: أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: عسلامة مستمعينا الأفاضل في حلقة جديدة من أنا والغربة. الغربة ما هيش مجرد أميال تقطع ولا بحار تعبر. الغربة هي صراع الروح حين تعود وحقائب الحنين التي تثقل الكاهل. معنا اليوم ضيفتنا الكريمة مريم الزيتوني، أصيلة ولاية جابس تحديدا من كتانة، وهي ضيفة أنا والغربة. أهلا وسهلا ومرحبا بك أختي مريم.
2: مرحبا
0: مريم. اليوم تعود إلى تراب الوطن تونس، جابس تحديدا، باش نحكو على تفاصيل العودة بعد قليل. فقط قدمينا روحك أختي مريم للسادة المستمعين.
2: أنا قلت لك يسمى الغربة، عندي سنوات نقول أني عندي فوت من 40 سنة في الغربة في فرنسا. وقت اللي نجي لهني يسمى نفرح هني ببلادي ونفرح بداري ونفرح بالأحباب، وديما مشوقة للبلاد متاعي.
0: إذا كان تذكرينا أول ما انطلقتي من جابس لفرنسا، كيفاش كانت الظروف وقتاش تقريبا؟ يعني كانت رجعين للحظات هذيك أختي مريم.
2: لحظات هكايا الأولين مشيت من ثماني ما عنديش ما نقراش بزايد. وقت اللي مشيت لفرنسا هيك عندي شوية نقول أني خوف، وبعد بشوي تعلمت اللهجة الاخر الفرنسوية، وتعلمت نمشي للمارشي ونمشي لكل بلاد وبكل بلاصة حذايا ثم. ونقول اني ما صعبتش عليا الغربة في الاول. قعدت ثلاث سنين ما روحتش لبلادي. كهو عاد جبت الوليدات وقعدت غادي، طحت بناس سمحة ناس بهيين. نقول اني مرحبين بيا وهزين معايا وليداتي، وشنا نقول لك ام واخت لقيتهم غادي، ام واخت وخالة وكل لقيتهم مالية غادي. نسيت البلاد على ماني لقيت روحي الحمد لله. ثلاث سنوات ما جيتش، وبعد هبطت. بعد جيت لهني.
0: شكون تتذكري شكون استقبلك هيك وانت راكي على الاخر يعني في حنين لي؟
2: والله الاستقبال مشى جيب بن عمي، مشيت انا وياه راجلي هزني، هو اللي هزني. وقت اللي مشيت من هني قال لي انت وبختك كانت تعدي، كهو بتنا في تونس. وبعت لي مشينا نقول اني الطياره، بعدها هبطنا في اورلي. وبالتالي لا استقبل ما الحق ما نعرف واحد من العواديد من شيرة المدو، هو استقبلنا يسمى بضيفنا ثلاثة أيام ضيفنا عنده. وبعد عدي مشيت للبيت نتاع اللي قال خلص اللي عشنا فيها سكننا فيها قعدنا فيها 8 سنين. للدار اللي قعدنا فيها في ديزنبيان نقول اني باريس، مش في باريس 10، في ديزنبيان. بعد 8 سنين في ديزنبيان، وبعد تالي رحلة الباريس 10.
0: بعد 3 سنين هذيك كنت وين تعودي يعني لفرنسا ترجعي كل عام، ولا كيفاش وليتي العودة متاعك؟
2: لا وليت العودة عام بعد عام. ما نروحش كل عام خاطر من ظروف الصغار وكل شيء، عام بعد عام.
0: ايه احاسيسك وانت مثلا في فرنسا؟ اكيد ثم احساس بالغربه بالوحش
2: بالابتعاد. موجود لا ما ثم احساس بالغربه، ثم الفاميليا، ثم اما لقيت هذا الحق عندي فاميليا. نقول اني عندي من بنت عمي وعندي والاكثر الاصحاب الاحباب نقول لك من بنصرت، من مهديه، من كل سمحين معايا ياسر، من جربه، هم اللي داروا لي المرام. ونقول اني والحق قلت لك تقولي امي واختي.
0: الحمد لله يا رب. باهي نحكي شويه على العمل، خدمتي غادي ولا لا؟
2: كان في لخدم في الأول هي بوليدات. خدمت براسك 5 سنين.
0: وأكيد معاك ديما زوجك بالرحلة هذه الكل؟
2: لا ديما معاي.
0: باهي. وبديتي عاد رحلة العمل بعتيل؟ كيفاش تنجم تقربين التجربة هذيك ولو كانت يعني مش طويلة برشا ولكن أكيد ثم
2: خدمة
0: أي في العمل لي في العمل
2: لا لا باهية باهية باهية خدمة ما هيش واعرة نمشي مثلا كل يوم سويتين مثلا عندي بلايص سويتين بركة نخدمهم نخدمش نهار على طول
0: باه
2: كل يوم ساعتين مثلا الجمعة فيها 10 سوايع
0: وصغيراتك كبروا حتى ولوا ما شاء
2: لا
0: الله
2: لا لا كبروا ومشي يمشوا للمكتب وحدهم والاكثر مخليهم في الكونتيلة ما يروحوش للدار هكا علاش وفرصة هما يمشوا مثلا 8 ونص
0: اي
2: ال 11 ونص نقول اني نروح من من ما نقعدش ياكلوا في الدار
0: باهي ياسر والعودة للوطن سنين نحكوا على العودة هذه يعني أكيد فيها أفراح فيها مناسبات
2: فيها إن شاء الله فيها مناسبات وفيها أفراح
0: إن شاء الله إن شاء الله بالبركة وربي يهنى الجميع
2: عايشك عندي ولد سلفي باش يعرس أخو ولدي أخو ولدي كما قولها
0: أي.
2: ولدي باش يعرس معاش بعيد وإن شاء الله ربي عادي يفرحنا
0: إن شاء الله ألف مبروك بالمسبق وإن شاء الله ربي يهنيكم أختي
2: عايشك.
0: وشكرا ليك على هالصراحة هذه يعطيك الصحة أختي مريم الزيتوني من كتانة من ولاية جابس ومغتربة في باريس في فرنسا
2: عايشك معرفة طيبة وإن شاء الله نتلاقوا في الخير
0: إن شاء الله
2: عايشك عايشك
0: إذن على هالصراحة مستمعين الكرام نكونوا أتينا إلى خاتمة أنا والغربة شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء مع أجمل تحياتي وتحيات عبد السيد المرايحي في الهندسة التقنية إلى اللقاء
1: أنا والغربة
0: أنا والغربة.

نصل معكم ل 56 دقيقة بعد الإشكاليات في توزيع المياه المعدنية والنقص الكبير في عدد من الولايات. تقريبا ممثلو عدد من نيابات توزيع المياه المعدنية يتعهدوا برفع الحصة المخصصة للجهة أو في كل جهة من ولايات الجمهورية بخصوص توزيع المياه في أقرب الأجل. والآن مستمعينا نرفع إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعلنت اليوم الإدارة العامة للحرس الوطني استكمال عمليات البحث والإنقاذ أثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس، وتمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين. استأنفت اليوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية صفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات يوم أمس بتكليف من رئيس الجمهورية. يشارك اليوم وزير الخارجية محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد بمقر الأمن العام بجدة بالسعودية. في العالم، أعلن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم، وذلك أثر وفاة 12 شخصا جراء الحرائق التي نشبت في بعض الولايات الوسطى والشرقية للبلاد. أكدت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل امرأة وجرح آخرين أثر عدوان صهيوني على بلدة جنوب لبنان. انتهى الموجز. الآن الأخبار الرياضية من جديد مع كريم حمدي.
3: انفو سبورت.

0: شكرا سعيد، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي في آخر المحطات اليوم لأخبارنا الرياضية. البداية بقرارات مكتب الرابطة الوطنية الصادر منذ لحظات معاقبة جمعية الملعب التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات على أرضية الميدان في مباراة النادي الصفاقسي. معاقبة الترجي الرياضي التونسي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات على أرضية الميدان. معاقبة النادي البنزرتي بتوبيخ وخطية مالية أيضا ب 5000 دينار من أجل عدم احترام النشيد الوطني ورمي المقذوفات. ومعاقبة جمعية النادي البنزرتي بخطية مالية قدرها 500 دينار من أجل إقصاء ملتقط كرة خلال مباراة الجولة الأولى ضد فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. جولة ثانية من بطولة المحترفة الأولى تقام بين يومي السبت والأحد وفق البرنامج التالي. يوم السبت انطلاقا من الساعة 4:30 النادي الإفريقي أمام الحمام سوسة للتحكيم لحسام بولعريس والفار لمنتصر بالعربي المستقبل الرياضي بالمرسى ذات تقدم سقيط الأدير. التحكيم لعبد السلام ماني والفار لدرصافة لجنواتي. الاتحاد المنسي للملعب التونسي التحكيم لحسن النيلي والفار للبرتغالي إلدير ماليرو. النادي الصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي التحكيم لمحمد القروية والفار أيضا للبرتغالي برونو. يوم الأحد دفعة ثانية من المواجهات شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي التحكيم لسيف الدين الورتاني والفار للبرتغالي إلدير. النادي الرياضي لحمام الأنف النادي البنزرتي الحكم أمير العيادي والفار للبرتغالي برونو. الأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي ببنقردان التحكيم لفرج عبد اللاوي والفار لأيمن النصري. ونجم الساحلي النجم الرياضي بالمتلاوي التحكيم لخليل الجري والفار لأسامة بن إسحاق. العاب الأبيض المتوسط تارانتو 2026 مبروك ميدالية جديدة لتونس وهي فضية للبطلة أمنة بن حسونة في نهاية سباق 100 متر سباحة بالزعانف. العاب العاب متوسطية ما حبيناش نقروا وانتصلنا منها أخبار غير سارة. تفاصيل جديدة حول اختفاء زوز رياضيين تونسيين من الألعاب المصارعة شهد الجلج اللي غادرت مقر الإقامة رفقة شقيقة اللي كان تواصل معها ولم تعود إلى مقر البعثة. ولعب الكرة الحديدية محمد أمين السعيدي غادر رفقة زملائه وتوجه معهم إلى المطار وذلك قصد العودة إلى تونس، غير أنه بحسب المعطيات المتوفرة اختفى من المطار ولم يصعد إلى الطائرة إلى حد الآن. المعطيات غير مؤكدة وفي انتظار تأكيد وجود اللاعبة واللاعب أو مغادرتهم رسميا. في كرة السلة المنتخب الوطني انطلق منذ لحظات في مواجهة ضد منتخب رأس الأخضر بقاعة رادس في مفتتاح النافذة الرابعة المؤهل لكأس العالم قطر 2027. كرة القدم من جديد، الرابطة الثانية الاتحاد الرياضي بتطاوين بعد العودة للتدريبات تحت أشراف المدرب أسامة الشريف رسميا اليوم يمضي أولى العقود والانتدابات الجديدة للفريق محمد أمين المرسني اتحادي قادما من هلال مساكن. لاعب يبلغ 25 سنة من العمر ويشغل خطة جناح أيمن ومدة العقد سنتين. أختم بكرة القدم الأوروبية وأهم المواجهات في الدوري الإسباني. في 37 انطلاق مواجهات سلتا فيغو وأوساسونا، وفي 8 برشلونة ضد أتليتيك بلباو في تصفيات الأوروبا ليج. أهم المواجهات فيكتوريا بلزن التشيكي ضد النجم الأحمر ببلغراد، أيضا سيسكا موسكو الروسي، سيسكا صوفيا ضد أوفيكريت، وأندرلخت البلجيكي ضد كيرات الألمانية. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في آخر موعد. أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله للقاء.
1: أصايل

0: علينا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل مع نادية سلموك.

شعوري نحي ذاك الفنانة أصالة النصري 7:17 لما وجاتنا شهر جويلية 2026 كان ثاني أكثر شهر سخانة في تونس منذ 1950 بعد جويلية 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت جزء كبير من بلادنا. إسنا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي كان صنف شهر جويلية الأكثر حرارة وكان تميز بارتفاع قياسي في درجات الحرارة في النهار وفي الليل وكان سجلت عديد المحطات درجة حرارة قصوى استثنائية حسب النشرة المناخية الشهرية لشهر جويلية 2026 اللي كان صادر على المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم تحديدا تراوح متوسط درجات الحرارة خلال جويلية بين 28.9 درجة بتبرقة و 37.1 درجة بتوزر، في حين بلغ معدل الحرارة المتوسطة على المستوى الوطني ب 25 محطة 31.7 متجاوز المعدل المرجعي ب 28.3 درجة حسب نفس المصدر. وكانت جزدة حدة موجة الحر في تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة القصوى بعدد من المحطات اللي بلغت 49.7 درجة بالقيروان نهار 17 جويلية و 48.7 درجة بجندوبة يوم 16 جويلية و 21 درجة 48.6 درجة بزغوان نهار 17 جويلية و 48.3 درجة ببرجة يوم 21 جويلية و 47.3 درجة بقفصة نهار 23 جويلية و 43.7 درجة بقليبية نهار 20 جويلية. أما على مستوى درجة الحرارة القصوى فتراوح المعدل الشهري بين 32.3 درجة بالمهدية و 34.7 درجة بتوزر، في حين بلغ المعدل الوطني الحرارة القصوى ب 38.8 درجة متجاوز المعدل المرجعي البالغ 35 درجة ب 3.8 درجات. شملت موجة الحر هذه درجة الحرارة الدنيا إذا تراوحت خلال الشهر بين 20.3 درجة بالكاف و 30.4 بتوزر، وبلغ معدلها الوطني 24.6 درجة مقابل 21.7 درجة كمعدل مرجعي أي بفارق 2.9 درجة. وكان سجل ترمادا أعلى درجة للحرارة الدنيا خلال شهر جويلية بطبيعة واللي بلغت 36.9 درجة يوم 27 جويلية، جت بعدها توزر ب 36 درجة في نفس اليوم. المعهد الوطني أشار بأن موجة الحر شملت مختلف مناطق تونس مع تفاوت في المدة متاعها وشدتها، وشهر أو شد عفوا الشمال والشمال الغربي فترات أقصر نسبيا، بينما تميز الوسط باستمرار أكبر للحرارة وشدة مرتفعة، في حين سجل الجنوب وخاصة المناطق الساحلية درجات حرارة قصوى مرتفعة وفترات متواصلة من الحر. بلغت مدة موجة الحر 12 يوم في تالا واللي هي الأطول بين المحطات مقابل 9 أيام في القيروان وسيدي بوزيد وسليانة، فيما امتدت إلى 10 أيام في جابس و 9 أيام في توزر. وسجلت القيروان أعلى شدة للموجة هذه اللي بلغت 6.77 درجة مع حرارة وصلت ل 49.7 درجة. أما نابل كان شهدت موجة حر استمرت 8 أيام وبلغت شدتها القصوى 7.73 درجات. وبخصوص التساقطات كانت تسمى شهر جويلية حسب المعهد الوطني للرصد الجوي بشبه غياب للأمطار في جزء كبير من تونس. بلغ مجموع كميات الأمطار المسجلة في 25 محطة رئيسية 47.6 ملم مقابل معدل مرجعي قدره 111.3 ملم أي بنسبة 42.8% من المعدل وعجز إجمالي قدره 57.2%. وكانت الأمطار ضعيفة وغير متجانسة في التوزيع، سجلت قليبية 12.8 ملم، تونس ونابل 6.6 ملم، وقفصة 6 ملم زادة، في حين لم تسجل عدة محطات أي تساقطات خلال شهر جويلية. وشهد زادة كيف الشهر هذا أو شهر جويلية عفوا هبوب رياح قوية بلغت السرعة القصوى 108 كم في الساعة بجندوبة و 104 كم في الساعة بتالا و 97 كم في الساعة بسليانة، فيما سجلت عدة محطات أخرى سرعات قصوى تجاوز 80 كم في الساعة. وكانت الرياح التي تساوي أو تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة الأكثر تواترا بتالا سجلت 12 يوم وجندوبة ب 8 أيام والقصرين ب 7 أيام. ويعرف لدى المعهد الوطني للرصد الجوي موجة الحر بأنها فترة تتجاوز خلالها درجة الحرارة عتبات الحرارة المحددة للدرجات القصوى
في النهار وزاد كيف كيف الدنيا في الليل، يعني في آن واحد لمدة لا تقل عن 3 أيام متتالية، بما يأخذ في الاعتبار استمرار ارتفاع الحرارة خلال الليل إلى جانب حرارة النهار. يعني نتحطوا على شهر جويلية عليها فقط اللي سجل فيها ارتفاع في درجات الحرارة كثاني شهر أو كان ثاني أكثر أشهر جويلية حرارة في تونس منذ عام 1950 بعد جويلية 2023. يعني سخانة هذه شهدت تقريبا في زوز فترات بعد 1950. وكيف كيفها نشوفها في شهر أود ده كيف كيف درجة حرارة فاقت المعدلات العادية تقريبا كما شهر جويلية على غير المعتاد، وإن شاء الله يا ربي الجمعة الجاية تكون أقل درجة حرارة. هذيك عشان نذكروا اللي غدوة ده كيف كيف تواصل درجة الحرارة مرتفعة بأقل أقل درجة أو اثنين فقط تقريبا وتقريبا متقاربة في مختلف ولايات الجمهورية.

نوصلوا معكم للسبعة واثنين وثلاثين دقيقة على إذاعة تطاوين. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا معنا في الاستماع ويتابعوا فينا. ما زلنا متواصلين معكم حتى الثمانية وين ما تسمعوا فينا. إن شاء الله تقص برد شوية, إن شاء الله نجمتوا تخرجوا على الأقل من دياركم تنفسوا شوية بعد نهار سخون برشا في مختلف مناطق الجمهورية.

مرحبا بكم ديما من جديد مثلا هنا في المتابعة وين ما كنتوا معنا وتتبعوا فينا مستمعينا الكل باش نتحدثوا بخصوص لأول مرة في الجنوب التونسي وتحديدا في ولاية مدنين باش يكون المؤتمر الدولي التاسع للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم لتحتضن مدينة جرزيس من 3 حتى 5 سبتمبر 2026 أشغل المؤتمر الدولي هذايا التاسع للجمعية التونسية لسرطان الأمعاء ولتنظم الجمعية لأول مرة بالجنوب باش تجمع التظاهر هذه نخبة من الخبراء التوانسة والإقليميين والدوليين ومنهم مختصون من الجمعية الدولية لجراحة الأمعاء الغليظة أطباء في عدة اختصاصات أخرى حسب رئيس الجمعية ورئيسة المؤتمر ورئيسة الجمعية ورئيسة المؤتمر زاد في نفس الإطار في تصريح اليوم يؤكد أن التظاهرة هذه تهدف إلى مناقشة أحدث التطورات في جراحة القولون وعلاج أورام الجهاز الهضمي وتبادل التجارب زاد كيف والخبرات بما يفتح المجال أمام الأساتذة ورؤساء الأقسام والأطباء المقيمين وطلبة الطب للتكوين ولتنمية مهاراتهم ومعارفهم وإثراء التجارب وتعزيز التعاون العلمي بين تونس والمؤسسات الدولية. أهمية التظاهرة هذه تتمثل في دعم التنسيق بين مختلف الاختصاصات المشاركة في علاج سرطان القولون والمساهمة في تطوير الممارسات الطبية والجراحية وتحسين جودة الرعاية الطبية ونجاعتها. وفي نفس السياق باش يتم تقديم عدة محاضرات ودروس خلال أيام المؤتمر الثلاثة هذوما باش يتناولوا فيها مسائل علمية مختلفة ذات أهمية بالغة ومنها جراحة القولون وزاد كيف علاجات مختصة أخرى وبش يكون زاد كيف أهمية بش يركزوا عليها أهمية كبيرة بخصوص التقصي المبكر في التخفيض من عدد الإصابات بالسرطان نطفع عليكم الناس الكل مع أهمية الوقاية من خلال الابتعاد على الأكلات الخفيفة وتعاطي الرياضة واستهلاك السمك الأزرق والسردينة بالخصوص لتقوية المناعة حسب الدكتورة الزواري اللي بشكون حاضر ده في المؤتمر هذايا. وتعمل الجمعية التونسية لسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم اللي تم تأسيسها منذ 2015 على الحد من حالة الإصابة بهذا السرطان من خلال الجانب التوعوي عبر تنظيم أيام تحسيسية للتقصي المبكر حول سرطان الأمعاء وسبل التوقي منه وخاصة تشجيع على البحث العلمي في المجال ودعم المرضى وتسهيل نفاذهم إلى العلاج والأدوية. وكانت حصلت رئيس الجمعية الدكتورة خديجة زواري عام 2025 على الجائزة الإفريقية الأولى للبحث العلمي في العلوم الطبية في اختراع توصلت إليه لأول مرة في معالجة سرطان القولون باعتماد الذكاء الاصطناعي واللي هو واحد من ثلاثة براءات اختراع تملكها الجراحة التونسية وصاحبة المسيرة الحافلة بالنجاحات في اختصاصها الطبي. هذا كما قلت المؤتمر الدولي الأول اللي بيش يكون في الجنوب وتحديدا في ولاية مدنين تحتضن تحديدا مدينة جرزيس أيام 3 و4 و5 سبتمبر 2026.

خليكم تستمتعوا مع مي فاروق في ألف ليلة وليلة. وكنص معكم الختام مشوارنا في الأصايل اليوم اللي بديناها معكم الخامسة. شكرا لك هديلة غريبي كل الزملاء اللي كانوا موجودين معنا. ميدي رفقتكم من أمام الميكرو، نقول لكم ليلتكم زينة.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
3: عروس الصحراء. عروس الصحراء. إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: تحية طيبة في موجز الثامنة للأنباء. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا 2026 كثاني أكثر شهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950. وبخصوص التوقعات الجوية غدا والأيام القادمة، أكد المهندس بالمعهد أنيس الساطوري تواصل ارتفاع الحرارة غدا بمناطق الجنوب مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الحرارة بداية من 2 سبتمبر. استأنفت اليوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات يوم أمس. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم إثر وفاة 12 شخصا جراء الحرائق في البلاد. أفاد مراسلون في لبنان منذ قليل بأن جيش الاحتلال شن غارتين على بلدة في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد امرأة وجرح آخرين إثر هذا العدوان الصهيوني. شكرا وإلى اللقاء.
6: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
7: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: يا جدودي لاثنين،
2: محمد وليدي ثم حكاية ياسر ناس ما يعرفوهاش. ترى وليدي حلك الصندوق، حل عيش وليك الصندوق واكتبها وقرأ علي ايش كتبت. ترى في ساعة، ترى في ساعة مدامني معك
3: سيدي. الصندوق هاو مليان ما شاء الله، هذا كل لك انت؟
2: مش كان انا، ترى زيد ثبت ثبت. ترى مشانها امك معايا واخوالك وعمامك وكل من هو آمن بالحرية والاستقلال. يا جدودي الاثنين،
1: الجنوب التونسي أربعينات القرن العشرين، سكنة عسكرية فرنسية وسط صحراء تتموج كثبان رمالها وتتهادى كسفينة حربية تشق عباب التاريخ. في مكان قريب ارتسمت الحكاية، حكاية مقاومة وثأر لاسترجاع الأرض والعرض والحرية، وسمع صوت جيل ينادي:
2: يا جدودي الاثنين،
4: لجيب الغول ومعادا علق له نيشان.
5: وقت نقول عبد الله الغول، سواء كان في المرزيق ولا البر، يرفع راسه الواحد.
6: معلوم ثقة في العمل الكل ومشكور في لفام، كان اثناه مولى شجاعة ليس يحمل ذل، عادة قديمة سابق الباباه.
1: في دوس الرمل لا ينسى الوجوه، والنخيل يحرس أسرار الثوار. سر عبد الله أسر لنا بعض منه الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف ومحمد بن عبد الله الغول والباحث في تاريخ دوس جلال الشايمبي.
4: والله أنت خليت ولد، إيش خليت للولد هذا؟ قال له خليت له ما يزيه طول عمره، خلانا تاريخ، خلونا تاريخ مشرف نضالي وطني.
5: عبد الله الغول تنقول ما قال بن قطنش يقول ريتش نهار البرج كيف عملنا مرازيق كل واحد زدم وثنى.
4: أمي هذيك مناظر كبير، هذيك وصلتني قريت وكذا بالمنسة، تحت في المنسة تقلع في الحولي والبرنوس وهي مناظرة، وسمها برقيبة بوسام الاستقلال، اسم فيها الربع بتاع باباي.
1: حكاية الغول وزوجته ليست أسطورة من الخيال، بل واقع رجل وامرأة. أرهب الرومي وأدخل في نفسه الرعب، وهما المؤمنين أن الاستعمار ليس إلا غبارا ستذروه رياح المقاومة. عن ذلك يتحدث الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف والفنان التشكيلي صلاح السويعي وعبد الله بن علي السيدة.
5: عبد الله الغول وزوجة حليمة قصة نضال، قصة شجاعة، قصة بطولة ضد الاستعمار الفرنسي، ضد الظلم، صفحة من صفحات تاريخنا المشرق في الجنوب عامة وفي المرزيق خاصة. عبد الله الغول فرع من شجرة كاملة قاومت الاستعمار من 1883 حتى العهد الثورة الثانية.
7: 1882 الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد العاطي المرزوقي شرع، بعث له علي بن خلفاء النفاتي وعلي بن عمار العياري، بعث له قال له ايش يقول الشرع في استعمار الفرنسيس للبلاد. بعث له فتوى محتواها ان دافع والا هاجر. اجتمعوا القياد الكل في شيره القيروان وقرروا ان يحاربوا الفرنسيس. بعد ما نجموش يحاربوا الفرنسيس كانت الهجره الاولى الى بر ليبيا تاع العروش بكلها مشت خرجت. الشيخ محمد بن عبد الله من بين الناس اللي هاجر، لكن بعمره اللي دخل البلاد إلا عام 96 ميت جايبينه باش يدفنوه في جبانة الغوث. وهك التشريع هذاك ورثوه جيل بعد جيل رفضين هذا الاستعمار. هذاك علاش نلقوا ثورة المرزيق.
8: خالي عبد الله الغول خذيل مشعل على والده اللي هو عمر الغول رحمه، اللي استشهد في رأس الغول في الحد الثلاثي بين تونس ليبيا والجزائر.
1: بين أحضان أمه هنية بنت عبد الله، المرأة البدوية القوية التي كانت تردد على مسامه أبنائها الحديث عن بطولة والدهم وأخوالهم، وتزرع في قلوبهم بذرة الثورة والثأر من الفرنسيين، ترعرع الثائر المقاوم البطل الشهيد بن الشهيد عبد الله بن عمر الغول. وعن ذلك يتحدث ابنه محمد الغول والدكتور في التاريخ المعاصر الذهبي المسعودي.
4: بابا عاد حقد بابا عمر الغول واخوته محمد الغول واخوه حمد الغول استشهدوا كل واخواله زوز عبد الله وابو جاسم استشهدوا في معركه التحرير. فهمتني هو ناقم على الاستعمار وهزولنا كل شيء قعدت عليهم جدتي وقعدوا مع اخوالهم انا هنا يرحلوا معهم وكذا حتى الدنيا كل شيء ما شيء ما قاعده مع اخوتها وبر جدتي تربي يذرها. وقت جيت الين بابايا ناقم وقت نكبر وقت عام 30 في بالي وقت عام 1930 مارس التجاره باباي يمشوا الواد سوف يهزوا في الحاجات من هنا ويجيبوا مخاد حاجات ممنوعه مغادي الدخان والتاي وكذا ويعدي فيها الحوايا اصحابنا الحوايا وتطوينه بسلاح راس بالمكحل على ظهره ولا دوله على حاله تاجر ثائر على فرنسا من وقتها وثائر بالتجاره.
9: تربى على نوع من الثأر هو يعد من ابرز ابطال انتفاضه المرازيق هذا حسب منطوق الوثائق الفرنسية.
1: وضع الحرب العالمية الثانية وضعف فرنسا منذ نزول قوات المحور في بداية أربعينات القرن العشرين رفع روح التحدي للمقاومة الوطنية ولو كان الأمر أكثر خطورة في الجنوب التونسي وتحديدا دوز إذ اتخذت المقاومة شكل مجابهة عسكرية بين الثوار والقوات الفرنسية في انتفاضة نوعية عرفت بانتفاضة المرازيق.
9: دوز رفض عدد كبير من أبنائها المجندين ضمن فرسان خزنية وجنود قومية رفض هؤلاء التحول مع بعض الضباط الفرنسيين إلى منطقة واد سوف ورفعوا السلاح يوجه السريات الفرنسية التي أرادت التحول إلى منطقة واد سوف وهذا التمرد بطبيعة حاله يوصف كعصيان عسكري. سرعان ما تحول هذا التمرد النظامي إلى هبة قبلية واسعة يعني انخرط عدد كبير من أبناء من قبيلة المرازيق وخصوص المرازيق العوينة في هذا التمرد الواسع.
1: كان المؤذن يهم برفع صوته معلنا وقت المغرب.
10: الله أكبر الله أكبر.
1: انطلقت انفجارات الرصاص وظهرت أضواء الطلقات في الفضاء وترددت الصيحة في أطراف القرية.
11: اجروا
12: اجروا
11: اجروا يا جماعه
12: اجروا الجماعه
11: اشتبكم على الفرنسيس اجروا
12: اشتبكم على الفرنسيس
11: اجروا اجروا
12: يا ساتر يا ساتر
11: يا ساتر
12: الله
11: الله
12: الله
11: الله
12: الله اكبر.
1: 1 جانفي 1943 في ربوه المنقار لعوينه قبلي امتلأت شوارع القرية بصفوف من الرجال شبابا وشيوخا مسرعين إلى ناحية الانفجارات وصعدت أكثر النساء على سطوح المنازل تطلق الزغاريد تشجيعا للمنجدين. انتهت معركة المنقار بعد ربع ساعة بحسب تقديرات من هبوا لنجدة الثوار لتعلن بداية انتفاضة واجه فيها الثوار المستعمر فيما يزيد عن 20 معركة.
9: 24 معركة منها 6 معارك إذا دارت زمن حضور قوات المحور وهي معركة المنقار 1 جانفي 1943 معركة وادي المالح 23 جانفي 1943 معركة الحميدانية 28 و 29 جانفي 1943 معركة طوي الكارودة في 15 فيفري 1943 ومعركة الفوار في 14 مارس 1943. ثم بقية المعارك وعددها 18 دارت يعني بعد انسحاب قوات المحور. من أبرز هذه المعارك على الإطلاق هي معركة البرج أو دعكة البرج أو هجمة البرج كما يسميها للمرازيق. المعركة هذه دارت في فجر أحد 28 ماي 1944.
6: الخطة انطلقت بقطع خط الهاتف الرابط بين قبلي ودوس ليلا والهجوم على الثكنة ليلا وحققوا انتصار البهر. هذه المعركة أصدرت من نتائجها قتل 10 فرنسيين وأسر 44 بين فرنسيين ومساعديهم وأعوانهم واقتيادهم إلى من ساحة من الثكنة إلى ساحة السوق. كان يوم مشهود في يوم السوق اقتياد الأسرى واستشهاد 4 شهداء في هذه المعركة اللي هما يحيى بن محمد ومحمد بدورة وعبد الله بن مبروك وحامد عبد الملك. تدخل شيوخ المنطقة وشيوخ الجهة وخاصة الزاوية ومخافة من الانتقام وخافة من ربما من تنكيل بالمرازيق تم التسوية بين العمد وبين الشيوخ وبين شيوخ الزاوية إطلاق سراح الأسرى وخروج الثوار إلى عمق الصحراء بنسائهم.
9: مثلت هجمة البرج حدثا فاصلا تعتبر ثاني أكبر انتفاضة في تاريخ تونس المعاصر بعد انتفاضة لودرنا سنتي 1915 و1916. قررت السلطة الفرنسية بعد ذلك بعد هذه الهجمة إرسال مزيد من العتاد العسكري إلى منطقة الجنوب التونسي للقضاء على هذه الانتفاضة، وتمثل هذا العتاد في إرسال يعني 8 طائرات، إرسال 10,000 قنبلة يعني صنف 10 كيلوغرام، إرسال 10,000 قنبلة صنف ماك، 50,000 رصاصة، 37,500 مشط رصاص، و 500 قنبلة صنف 50 كيلوغرام، بالإضافة إلى استخدام 500 جندي سنغالي وفيلقين من الدرك المتجول.
1: ترافقه تخبئ الرصاص في ثنايا ردائها وتغزل من الصوف عهدا لا يلين. كانت مع مبارك عبد الملك عين المقاومة وقلبها، وقال الشاعر فيها: حليمة وراه كيف الظل تسير، لهابت الموت لخافت الجير. وفي بن شعبان أخذت السلاح وواجهت القوات الفرنسية امرأة حديدية تحدث عنها المؤرخ الذهبي المسعودي وابنها محمد الغول والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمبي.
4: جت معركة كبيرة في المكان، يقول فيها من تنس وغناء غيلان في شواطة، ما 500 من جبل مطماطة، مرازيق 6 بجعب بقاطة، من الناظ كسروهم وغلموا حسنة، قبطانهم هارب مشي طواطة، قال حبهم من ضاحت يكملنا.
9: بالنسبة للمعركة هذه سجلت مشاركة بعض النساء المرزوقيات فيها أمثال مباركة بنت عمر بن عبد الملك أخت الشهداء الأربعة وزوجها أحمد بن بلقاسم عبد الملك الذي استشهد في المعركة التي سبقتها، وكذلك مشاركة حليمة بنت عمر بن عمودة زوجة الشهيد عبد الله الغول.
4: في شعب ثماك هبط نسوين وزر ثماك وتعرضهم باباي وحدة علي السيد مضروب، واحد يقول له خميس حتى هو مجروح يقعد كان يعس على النسوين. عندنا 3 صارح، الساسي التجاز وعمر الغول بنت عمي والهادي بن عبد الملك، قال لهم عندنا شباني ودعمنا هذا يقول عليه التجاز، قال لهم باباي بره ثم ماجن اصحابنا تمضر بره جيبوا لنا ماجن مش بعيد علينا ثم وقت دينا صيف معنا في جويليا. عرضهم باباي واحده يحب يصير يضرب تنقل البقعه، البقعه هم تحتنا في جبل حب يسيهم كل مره يتنقل البقعه باش يقولوا برشا، قال لهم تو عبد الله يمشي وحده تو تعرض حسب ما يقولوا 500 واحد يتعرضهم، قالوا لنا نسوي نحن قبل نسوي قبل يهزوا في المية ويقربوا في الواحدة ما ويكرتوش ما يضربوش، وراهن كيفاش يعملن كل واحدة. أمي حليمة بنت عمر بن عبودة زوجة عبد الغول، ومباركة بنت عمر بن عبد الملك يعنيها زوجة الشهيد أحمد بن عبد الملك وأختها، 4 شهداء زي كثير داروا سلاح ولحقوا باباي. قال لهم باباي قال لنا أنت جايت من أسرتي تو اليوم تضرب أنا ماي، قالوا على الأقل خلينا، قال لهم كل واحدة دارها منا واحد منا، قال لهم أوكاكا أصرخوا كبار الدكتور الدان ويسحقكم يقولوا نسوين يضرب سواتوا بالطيارة.
6: مبارك عبد الملك وحليمة عبودة لم يلتقيا فقط في النضال والكفاح وحمل السلاح والمقاومة، بل كانت عندهم عشرة كبيرة وعلاقة كبيرة وعلاقة متينة. ربما اللافت النظر هو أن هذه العشرة ساعة تواصلت سنوات طويلة، تواصلت حتى سنة 2008. مبارك عبد الملك مولودة عام 17 وحليمة عبودة مولودة عام 18، تقريبا بينتهم أشهر قليلة في تاريخ ولادتهم يفصلهم تاريخ الولادة. عاشوا مع بعضهم، تربوا الطفولة مع بعضهم، تربوا والكفاح مع بعضهم، وتوفوا في نفس العام 2008.
1: الرجل الأسطورة عبد الله الغول جدير بأن تنقل ذكراه من جيل إلى جيل، فهو الذي لم يصارع العبادة والصعابة من أجل مال أو جاه أو سلطة، كان عنتريا فحسب، وعبلاه كانت حياة الأنوفة. تمكن عبد الله الغول ورفاقه من النجاة من ملاحقة الجيش الفرنسي والقومية والمخزنية وتسلل إلى الأراضي الليبية. وبعد فترة وجيزة وبسبب وشايات تم اعتقال عبد الله ورفيقيه أخوه أحمد ومحمد بن بوبكر من البوليس الإنجليزي بليبيا سنة 1945 ليسلموا للسلطة العسكرية الفرنسية.
13: يا والدة يا والدة تبكي على عبد الله، بعد حياتك لاش كان عذاب، مولى الشجاعة ليس يحمل ذلة، يطب السوامر صهدهم لهاب، قدر عليه الله وكتب بالله، يصبر بنادم لو يكون انصاب.
1: اتجهت بهم السيارة من الحدود.
14: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
15: Thank you.
14: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اتجهت بهم السيارة من الحدود التونسية الليبية في اتجاه دوس ليتم تنفيذ الحكم فيهم بين الأهالي والتنكيل بهم في مسقط رأسهم وتذكيرهم أن فرنسا هي الأقوى. ولكن في الطريق في كف العنبة تمكن عبد الله من الهروب كما روى ابنه محمد الغولة.
1: كرب عسكرية نسوق فيها واحد ضابط وركبوا معهم واحد من الدبابة بشاوش ركب محمد القاوري وفي بالهم باش يتعدوا على الطريق الساهل هذاك اللي جاي يجي ما بين الجبال غادي هنا مش يتعدوا على كف العنبة. كف العنبة صعيب وقتها بيست خايب عوضهم غلطوا كانوا مقاربين باش يجوا ما مقدر حلوف تبع بقعة سهلة طاحت الشمس والسفارة غلط دار مثنية نتاع كف العنبة. باباي وقت النفاق بيهم غلطوا في الطريق قرر باش ينقز من كف العنبة مهما يكون حذف روحه من الهفوف دينالين حجرة كبيرة ياسر كالاتي لكان تعدى من الحجرة هذيك يمشي في هفوف على الأقل ثم يجي 400 500 أكثر يجي كيلومتر ممكن هفوف واحد يمشي حنا كمان بان اللي حسب يحكي هو بعد بان دخت
0: 15 جويليا 1948 وهناك ثائر سيحاكم وها هو نص الاتهام عنوان مقال صدر في الأدوباش تونيزيان للضابط الفرنسي جون سيران. وفي متن المقال ذكر الضابط عن ثائر وصفه بعدو فرنسا متهم بقطع الطرق والخيانة والتمرد المسلح نعته بأنه لص تافه ومجرم عدد جرائمه ونوعيتها تجعله على رأس قائمة المطلوبين ماضيا وحاضرا وأكد أن لقبه وكنيته الغول وارثها عن والده المتمرد سنة 1915 الذي أفشل لمدة 9 سنوات السلطة الأمنية الفرنسية من القبض عليه. وما أشبه ما حدث للأب بما حدث للابن فوشاية من أبناء البلد أخبرت عن مكان اشتغال عبد الله الغول في الوطن القبلي وتم القبض عليه.
2: ألقي عليه القبض كما قلنا في 22 أوت 1947 لما كان يشتغل في منجم أم ذويل بالوطن القبلي اقتيد طبعا إلى السجن المدني في تونس العاصمة في ذلك الوقت.
0: سنة 1949 داخل قاعة المحكمة العسكرية الفرنسية بالعاصمة تونس حكم عليه بالأعدام وتم تأييد هذا الحكم في الاستئناف والتعقيب برغم كل المجهود الذي قام به المحامي اليهودي التونسي ماكس شمامة المتطوع للدفاع عنه وعن رفقائه.
1: قعدت هك سنوات هذيك كل الأعدام وكل برشا المحاكم وتمشت لجدتي ومشوا لبعض جماعة يقابلوا فيه. أرسلت باباي عندي حتى رسائل مع باباي في الحبس بعث لي مزوجته ثم رسالة كتبها بكرة عزيز.
3: عزيز هسوا عليا ذرية وأنت مجاري اكتب لهم جواب على لساني اكتب لمحمد يهني على أمه وأخوته أني الموت مانيش خايف منها شرف وفخرة مدامها على خاطر تونس الدم والروح يهون العيلة يوجي عليهم الله المعبود.
0: عاش الثائر المقاوم عبد الله الغول إلى أن نفذ فيه حكم الإعدام في ساحة السجومي يوم 20 نوفمبر 1950. ظل إلى آخر لحظة شامخا ثائرا.
2: هو الثائر الوحيد الذي يعني حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه.
3: محمد يا وليدي هالصندوق أمانة عندك ديما ولدي راسك عالي احنا مرزيق وضيعناش الثنية وجابنا ربي في الصواب تو الجواب تهنيت ليه أنا كتبته والزمام حفظته. اسمع هيا ترى نوض أعمل بي دورة في بلادنا السمحة خلي تشبع منها عيوني راني ياسر استحشتها يا جدودي الاثنين.
4: مشاهد تمثيلية عبد المجيد دعبون عبد السيد المرايحي إنجاز فيروز الشباهي.

0: في شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين واتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغركش قوتك وصغرك، هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به، لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: أنا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت من العطاية؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ربدي العشاش والغربي. هاي بشيرة جت تهلول، الظاهر ما وصلتش للدشر.
1: إذا كان ما قابلتهاش لازم يتخبى فيها الزيتون، يمكن نصادف زينب ولا أمها.
0: عندك شي فكرة خير من هذه؟
1: لقيتها، نولي بيع قلال ولا لا لا نبيع حوايج نسوين وقتها ندخل للتشر والدواوير.
0: هذه نوافقك عليها، بلخص كان هزينة بتحضر للعرس تجيك وتشري وتساوي. هاي بشيرة وصلت، خلينا نعرفوا ايش لقيت. شفتي معاك
2: كيف نقول لكم؟ الكسراوي وعيلته لتو مجوش
1: وشي
2: ناسهم مشغولين عليهم.
1: اذا هكا يولي كل شيء يتبدل يا سالم، نرجع البرنا نزيد نلوج غادي.
2: جينا في ساعة مبروكة، لقيت العروس تهز في الماء من ماجد.
1: زينب هي بذاتها؟
2: هي بذاتها، وقالت نتلاقوا في زيارة الولي ليلة الجمعة هذه.

0: سهلت عليك يا عمار، عندك سهر يكسر الحجر.
1: خايف يا سالم، خايف الزيارة ما تتمش والفرصة هذه ما عادش نلقوها.
2: كانها ما جتش في الوقت اللي وعدت بيه انو اللي نرجع للدشرة.
1: سامحيني سامحيني يا بشير اخيتي، تعبتك تعبتك انت وسالم، كنتوا رايدين على ارواحكم جبت لكم المشاكل، حتى غادي تعبت الطاهر وعم الشاهد. نا صحبتي ما فيها كان الخسارة، سامحوني هاني باش نزيد نذكل عليكم ايامات اخرى.
0: يا راجل ما تقول هالكلام، كيف يرجع الطاهر وباباي تو يخبرون على مزياتك معاهم.
1: انا حسيت روحي ثقيل ثقيل يا سالم، وقت اللي ذبحت العنز عنز تحلقوا فيها. خسارة خسارة.
0: عندنا مثل يقول ضيف ليلة ما توريه فقرك. لكن يا عمار حلفتك بالله الفلوس اللي جبتهم باسم الطاهر كيف سبتك؟
3: ربي يغفر ويسامح.
1: الفلوس يا سالم عطاهم لي الطاهر أمانة وصلتها لك.
0: لكن هذه فلوس كبيرة، منين جول الطاهر فلوس زي هوبا؟
1: يمكن نلقاهم طيشين، ربي تعمى بهم. كيف يرجع طيقول لك؟
2: كانهم سافروا من بركم نهار الخميس، يوصلوا لبلادنا بعد 20 يوم.
0: حتى أكثر، الجمال مثقلين بالقمح، ربي يسترهم القطعية.
1: كان رجعت فيسع ولقيتهم مازالوا بحذانا، نعطي الفرد للطاهر اللي مقدر عليها الأربع أيام قبل ليلة الجمعة
0: باش تعديهم محبوس في الحوش.
1: خلي نتعرف على البلاد، يمكن ما عدتش نرجع.
0: كان حياك ربي ترجع وتعاود، بالخصوص كان وليت نسيبنا. المشكلة اللي جاي عليه يا عمار مش سهل، يمكن وراه موت وحبس.
1: صحيح،
0: الله أعلم، الواحد يحتاط من كل شيء، احني ما نعرفوش علم الغيب. لكن جماعة زينب واعرين، انسي وراهم رجال وقدامهم رجال.

0: معنتها محبوسين عندك يا سي بكار.
1: الشاهد نحبك تفهمني وتعذرني، ولدي معلي حتى خبر، ليه اسبوع غايب. مستانس كي يبعد يعلم واحد من العيلة، المرة هذه يخبر. هنتم تعرفوه وين شب، شافوه يمشي ويجي على دواركم. ولدي ضايع وانتم مناوين على صفر غدوة، هذا ما يجيش، ما يجيش بكل.
0: الطاهر ما عنداش علم، كيفاش تحبنا نعرفوه وين مشي؟ ربي يديك
1: يا سيدي. لوجوا معايا تفكروا، قالش كلمة طايشة خلي نثبتوا فيها. المهم ما تغادروا دوارنا إلا ما نسمع خبر ثابت على ولدي. يا سيدي كان بالكم في الخدمة، برا وحظوا كيف العادة، لكن ما تلومونيش، ما تلومونيش. راس ولدي ضاع مني، هم هتبكي وانتم من تشتهوا تجيبهولكم. عاونوني سيدي، عاونوني واصبروا معايا.
0: المحبوس ما يشهى شيء، هانا باركين هني اللي انتشفع فينا سي بكار.

0: محبوسين. ايش عملنا؟ والله هذا ظلم.
1: هو ظلم وسكتي يا ظلم يزوك منها البقر. لم كنتي بنيتي ايش بيتنا نديره؟ ايه قداش من مظالم في الحبس.
0: ودينا كل شيء وغسلنا جرودنا حتى البسيسة حضرناها بالزيت وزيت جبهتها وريده.
1: وانت وينك يا شال؟ وينك يا سيدي؟ وريده باباها واحد يعطي فينا في الحلوى والاخر يضرب فينا بالكذب.
2: خايف نكملوا القمحات في بلادهم وعمار مهناش ريحته.
0: اشكبي هي الدنيا مسيبة، البلاد فيها حاكم عام الشاهد.
2: الرجل عمل معانا المليح وفي الاخر نشكو بيه، وحتى نشكو يمكن يتهمنا بقتل الولدة، وهات شكون يخلصنا؟ وبالاخص كان الولد غرق ولا قتل حد، الطفل متهور والناس كبودها فايضة. المشكلة من اول عملوه البنات، بناتنا خانونا.
0: شنعملوا؟ قدر ربي عم شاهد، شكون يعلم بالغيب؟ لكن شفا وتوبة.
2: حتى لدوارهم ما عادش تمشي، يمكن يرهنوك. لازمنا نقوف العسل، النوم في النهار والسهر في الليل حتى يفرج ربي.
3: ها نضرب الطبالة عم شاهد.
2: واحد مصرانة يدرجع والاخر يقول له هاتني شويه، هذا وقت الزهو والمشنقة منصوبة.
3: ما عندناش ميت نقعد وحزانة عليه، أولادها هم يأكلوا في الهندي والجمال سمنوا والقمح في الغراير وايام الحبس معدودة.
1: يا سخار سخر، الطفل بوح مايل وهامل. احنا جينا في شارع عندها صوار ذلك، يمكن يسافر الليبيا. أنا اللي مدوخني، الطهر ولدي هم عليه الصحب.
0: هي حتى الراضي اللي كان حامينا ربي فرج عليه.
2: الراضي على الأقل في حبس الحاكم، وإحنا في حبس العرب.
1: هي
2: شاعرنا قال يا رب يا رب فرج علي وفرج على ما جرالي وفرج على كل مكروب اللي حالته زي حالي.

0: ملا ورطة ملا ورطة وحلة. اللي يعمل الخير يلقى الشر. كان يموت نولوا مطلوبين.
1: عمار صاحبك يا طاهر حبيت تعاون تحمل. أصبر أصبر، هنا كنا محبوسين من غير ذنب، نتمنوه يرجع بالسلامة.
0: ما ظهر لي، مانيش فرحان باللي عملته. لو يسمع باباي يعمل شوها، واللي قدرني وما كنتش عامل حسابه هاني ورطت سالم خوي. اللي باش يصير على عمار يتحمل سالم سواء موت ولا مشاكل. غلطة غلطة غلطة ما يعملها كان الضبع اللي كيفي. تحصل في عمار لهني ونحصل فيه خويا غادي.
1: كان جيت في بضعتك يا طاهر، عمار هذا ما نعملش عليه، ناقص غالية كيف ما نقولوا عظم طبلة فص. استقع عم الشاهد مرة قال لي الولد هذا لا تعرف عاقل لا مجنون. كيف قلت أنا نصف عاقل ونصف مجنون؟ عجبات الكلمة.

0: هشام هشام وينك؟ هم نصبوا علينا الحساس، لا من يخرج ولا من يدخل.
1: منهم
0: منهم صالح وقد دور منهم. أنا مالي وحس علينا مش شمس. أسمع أسمع أسمع يحكم هذاك اللي اسمه الريح جايبة من كذا. أسمع أسمع
1: استني شوي خلنا نقرب لهم، خلنا نقرب شوي غادي.
2: نول مريتهم عرفتهم ما يسمحوش حتى سي بكار شمها. دمك انت عمار طايح على راسه سحرات زين كلهم سحارة.
0: يعني سحارة يا واطي
2: وكبيرتهم شرهانة عزوز دستود الله لا يرحمها نهارة اللي تموت. في الاخر داروا على عاونهم ما فيهمش خير.
3: زعما تظنها مات
2: اسبوع وما لي حتى خبر لا ميت لا حي. ملي خالتهم قلت لازم ياكلها هذوك يقتلوا الميت ويمشوا في زنازته.
4: اه يا واطي
2: اهل البر الجبلي ضربتهم مكانه كيف الرجال كيف النساء. كان سمعت على نساهم قالوا في العركه المراه بعصاتها كيفها كيف الراجل. واي عركه يدخلوا فيها نساء هم اللي يغلبوا.
4: احليلي
0: نويت الصناديه
2: ريتك شاهد طاب لكن السم يقطر منه.
4: هذا علش كيفك يا علش؟
2: وش يعرف يحكي ايش يعرف يحكي؟ تقول الكلام منين يجيب فيه كأنه يقرا في جريده ويعرف كل شيء. دماغ بلبله خير من محامي وهو اللي يحكم فيهم الرجال ونساء.
4: هيا يخش خش يا شراب هيا خدينا منه لا حول ولا قوة الا بالله.
3: قدوه ما فهمتش حاجه تو نحن نعسوا عليهم ولا نعسوا على ارواحنا؟
2: راسك مربوطه صالح راسك مربوط وملحم بالعربي خايفينهم يهربوا كيف ما هرب الكسراوي. تستخيل الكسراوي هرب وحده غالط هما قالوا له اهرب ما يحبوش بناتهم ياخذوا براني.
3: ايه حتى سي بكار حكايته فارغه قرى ولده وحل فيه اللي ما يضربش ولده وهو صغير
2: ايوه
3: يحل فيه في الكبر. بكار جات القسمه معكوسه مسكين الطفله صالحه والولد طالح.
2: حتى وريده تحب هكا الطاهر يجيش لبالك.
3: يزي بلا كلام فارغ هكا الدور اش مجيب وريده للطاهر؟ وريده عاقله
2: حتى انا عاقل توا تشوف سمعوها ثم اللي سمعها قالت كان يرضى يسكن معانا نخره.
3: صحيح هكا الدور هي ما يفتلهم كيف خوها عمار هاي ماشيه جاي على دوارهم واش تود فيهم. احليلي يا احليلي بالحرام العسل شهتني فيه والهطاي علفوا فيه للجمل.

0: هذه هي المشكلة مسيو جورج.
1: المرة هذه لازمك تخاف على والدك. ما عندك الحق، شكي بيهم للجندرمية توا يتلو ميت ولا حي. أنا نسميهم غاجر هذوم. الهتايا غاجر تونس، أوروبا عندها غاجر كيف ما هذوما يسعوا ويغنوا ويطلبوا والفساد. هم فزدولي بعملتهم الخافلة، كنت باش نعمل خافلة يا بكار. حذقت كل شيء. اتون بكار، لقيتها.
0: وش لقيتها مسيو جورج؟
1: عماق يمكن تعدى على سلطانة كيف ايس من زينب. وفي داني قتلوه ولا غدموه فم.
0: احليلي هيك ست خوفتني مسيو جورج. هي وش نعمل تو؟ وش نعمل؟
1: فوالا نمشي معاك للجندرمية.
0: هي
1: الشيف متاعهم من باريس ولد بلادي، اتاو يخرب لهم جلودهم بالعصا ويعترفوا. العصا دوال المفسودين. هكا شبيك ما سالتنيش على غادي؟
0: مسيو جورج، وما زلت نتفكر الراضي ولا غير هنا توا.
1: الشيف قال لي ما عادش يطول في الخبز، ما حصلوا عنده شيء، يمكن ست ثمان يخرج.

0: حليلي يا أم حليلي حليلي، هكا قال جورج يعرف، هو يعرف الروانة يعرف كل شيء. قلت له حليلي هاي سلطان اللي جايبتها للدار لهني وتودي فيها.
1: يما جورج كذاب ديما يكذب ويزفزف، وباي خالي داخل بعضه. عمار خويا حي، عمار خويا حي، يما حي.
2: مسيكم بالخير.
1: سلطان ادخل يدخل. ها يما تبكي في حالة جوزي. مرحبا.
2: لطف عليك خالتي خديش، زاد عليك المرض.
0: عمار عمار وين عمار؟ أشكون يدلنا علي يا حليلي يا وليدي الغالي؟ لالا
2: نقول لكم الحق وما تجبدونيش على فهم.
0: قولي يا لالا قولي.
2: اسمعوا كيف سمعت بكم حيين متوجعين.
3: طاهر يا طاهر، طاهر نادوني طاهر، نادوني طاهر. وين ولدك يا سرحانة؟
4: مش بيه مش ده الطاهر، الطاهر باباك ينادي.
2: فاللطف مش بيك مسلس الشيان، اش سمعت رعبتني.
4: الطاهر الطاهر.
3: العم العم
4: تعال تعال باباك ينادي.
5: ناديت بابا؟
6: بابا الوباية فليك
5: انا ما تعياش.
6: انت راجل، انت راجل ويعملوا عليك الناس.
5: بابا ايش سمعت؟
6: ايش سمعت؟ ايش سمعت؟ تبعث ولد الناس للموت وتبعث الخوك باش يموت معاه.
5: اخرج عليا،
6: اخرج عليا. ايش ايش ايش
7: ما شفت قبل ما
4: اهدى شيخ بس اهدى، صلي على النبي. ايش عملت الطهر؟ ايش عملت؟
7: وش عوايدك صوتك طالع يا عم الشاهد؟ مولا باس عرقان هكا وش بيه؟
6: تعالوا تعالوا اسمعوا العشايب ولدي ونقول سعدي ماذا عندي. يبعث عمار لهك البر وللكسراوي اللي بوه قتال ارواح. قال شنو؟ قال يحب يشوف زينب. الله الله
8: وقوف كيفاش
7: الطاهر؟ قال انا الشيطان
6: اهو قدامكم اجبه امدنكس راسه، عامل عملته لا يشاور ولا يناور، والساكت ساكت وحنا قريب يشكو بينا. هذا راجل، هذا هذا راجل
2: على
6: النبي عم الشهر. انا نقول من النهار الاول وتبعث الخوك سالم تعرف ما يوليش وما عندي.
2: صلي على النبي يا شيخ.
9: عروس الصحراء، عروس الصحراء اذاعه تطاوين.
10: موجز الاخبار.
11: تحيه طيبه. أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري تواصل ارتفاع درجات الحرارة غدا بمناطق الجنوب مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الحرارة بداية من الثاني من سبتمبر. تعززت الموارد المائية بمنطقة الزركين واحد بمعتمدية مارث بعد أن استكملت عملية حفر بئر جديدة بالمنطقة السقوية مزرع يوسف. استأنفت اليوم الشركة الوطنية لسكك الحديدية سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات يوم أمس. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد الوطني 3 أيام جراء وفاة 12 شخص بسبب الحرائق. في لبنان جيش الاحتلال يشن غارتين على بلدة في قضاء النبطية واستشهاد امرأة وجرح آخرين إثر هذا العدوان الصهيوني الغاشم. شكرا وإلى اللقاء.
9: إذاعة تطاوين.

0: وقت الأخبار. العاشرة ليلا هنا في تطاوين، تحية طيبة. جويليا 2026 ثاني أشد أشهر جويليا حرارة في تونس منذ 1950، وفي النشرة متابعة للوضع الجوي غدا والأيام المقبلة في تونس. شركة السكك الحديدية تعلن استئناف سفرات الخطوط البعيدة، وفي العالم جيش الاحتلال يشن غارتين على بلدة جنوبي لبنان. إلى التفاصيل. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي شهر جويليا 2026 كثاني أكثر أشهر جويليا حرارة في تونس منذ سنة 1950 بعد جويليا 2023 في ظل موجة حر استثنائية شملت كامل البلاد. وتميز الشهر بارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهارا وليلا، إذ سجلت عديد المحطات درجات حرارة قصوى استثنائية، وتجسدت حدة موجة الحر في تسجيل أرقام قياسية جديدة لدرجات الحرارة القصوى بعدد من المحطات بلغت 49.7 درجة بالقيروان يوم 17 من جويليا، و 48.7 درجة بجندوبة يوم 16 من جويليا، و 48.6 درجة بزغوان يوم 17 من جويليا، كما بلغت 48.3 درجة بباجة يوم 21 من جويليا، و 47.3 درجة بقفصة يوم 23 من جويليا. وبخصوص التوقعات الجوية غدا والأيام القادمة، أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري للأخبار تواصل ارتفاع الحرارة غدا بمناطق الجنوب مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الحرارة بداية من 2 سبتمبر.
1: اليوم تواصلت درجة حرارة مرتفعة جدا على كامل مناطق البلاد. سجلنا أعلى درجة في القيروان 48.8، في زغوان 48.7، في باجة أيضا 48.6، وبلغت 48.4 في كل من جندوب توزر، 48.2 في جابس. بالنسبة لتطاوين اليوم حرارة القصوى كانت 46.5 تقريبا، يعني درجة حرارة كانت أعلى من 40 درجة على كامل مناطق البلاد. يوم الغد باش تتواصل الحرارة مرتفعة نسبيا مع ظهور الشهيلي. يوم الغد الانخفاض باش يكون محسوس قرب المناطق الساحلية الشمالية حتى في جهة الوطن القبلي، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. الحرارة يعني كما قلنا باش تبدا في انخفاض تدريجي، الانخفاض باش يكون محسوس ان شاء الله مع نهاية اوسو، يعني تقريب 2-3 سبتمبر نرجع للمعادلات العادية وين تكون تقريبا على كامل مناطق البلاد درجات الحرارة بين 32 و 36 37 درجة. وقتها باش نحسوا الانخفاض الفعلي والمحسوس في درجات الحرارة. فيما عدا ذلك يوم الغد ان شاء الله الجمعة ترجع ليرجع بالأحرى الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في المناطق الشمالية، يعني جهات باجة جندوبة سليانة والكيف، ممكن حتى توصل لزغوان. الخلايا الرعدية دي تكون مصحوبة ببعض الأمطار، عموما أمطار ضعيفة ومتفرقة يعني دون فاعلية كبيرة. بالنسبة للبحر باش يكون مضطرب بقية الأيامات القادمة في السواحل الشمالية، قليل الاضطراب في السواحل الشرقية. بالنسبة للسادة المصطفين في جهة خليج جابس، يعني الوضع الجوي ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية.
0: أعلنت إدارة المستشفى المحلي برمادة بالتنسيق مع معتمدية المكان تسخير مختلف الإمكانات المتاحة لتأمين الإحاطة الصحية والمتابعة اللازمة لكبار السن، خاصة الفئات الأكثر عرضة لموجة الحر، وتشمل الإحاطة المعاينات الطبية والمتابعة الدورية والتوجيه والإرشاد الصحي والوقائي وتوفير الأدوية الضرورية حسب الوصفات الطبية، إلى جانب التكفل بالحالات التي تستوجب رعاية أو تدخلا طبيا. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجابس حبيب ذياب أن القطاع الفلاحي يعاني من عدة إشكالات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
2: الوضع الفلاحي في ولاية جابس مر مرحلة صعبة وصعبة جدا نظرا للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، انعكاسات هذه التغيرات المناخية هذه وانقطاع التيار الكهربائي من حين إلى آخر دون إعلام مسبق للمجامع التنموية الفلاحية، يضر بأول شيء بالآبار بالمضخات وغيرها، واثنين وأهم شيء هو التأثير السلبي على المغروسات و الخضر والورقيات عموما، وبالتالي الفلاح قاعد يتعرض لعديد الخسائر، وهذا سينعكس سلبا على قوة المواطن مع قلة العرض باش يرتفع الثمن، وعديد الأشياء اللي مفقودة من السوق خاصة الورقيات اللي هي حساسة وحساسة جدا، مع خصوصيات جابس في شجرة الرمان اليوم اللي هي تطلب الماء بكثرة. اليوم الماء مقطوع تقريبا بحكم الانقطاعات المتتالية للكهرباء، وهذا يضر القطاع الفلاحي. إن شاء الله الدولة تفعل صندوق الجوائح وتعويض الفلاحين ما يمكن تعويضه، ولا بد أن الدولة تضع استراتيجية قادمة السنوات القادمة.
0: تعززت الموارد المائية بمنطقة الزركين واحد بمعتمدية مارث بعد أن استكملت عملية حفر بئر جديدة بالمنطقة السقوية مزرع يوسف، ومن المنتظر أن يساهم هذا البئر في دعم النشاط الفلاحي بالجهة، وفق مدير الجمعية المائية حسين حفيظ.
3: الحمد لله نعم علينا رب البئر في مزرع يوسف منطقة الزركين واحد، بئر إن شاء الله تكون تفعل أهلي منطقة الزركين ما يقارب عن 86 فلاح مبدئيا حتى المسير التوسع بحكاية التدفق، وهي الحروب على النفط أما النتيجي وقت آخر باش يصير الحروب على الماء. احنا ماذا بينا حتى كان عطي 60 و70، احنا بحول الله ناخذ كان مبدئيا 40 35، وان شاء الله بحول الله تكون نافعة الأهل المنطقة والزركين بحول الله من مصدرين الزيت، وبتضافر الجهود وصلنا لهالبير هذا. احنا ايش طالبين 33 إيتر، وان شاء الله يكون التسريع في الربط.
0: استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اليوم سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات يوم أمس بعد تسجيل اضطرابات في حركة عدد من القطارات بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على جاهزية القاطرات. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حدادا وطنيا لمدة 3 أيام إثر وفاة 12 شخص جراء الحرائق. استعرض رئيس الوزراء القطري مع وزير خارجية إيران جهود خفض التصعيد في المنطقة. وزير خارجية إيران عراقجي أكد أن بلاده ملتزمة بحسن نية بتنفيذ التزاماتها، وأكد أيضا أن واشنطن كشفت بإعلانها موجة جديدة من الإرهاب الاقتصادي عن أعدائها وكراهيتها للشعب الإيراني، وأكد أن إيران عازمة على تحقيق مصالحها وأمنها. الرئيس الإيراني مسعود بزجاكيان قال إن إيران ليست في موقع ضعف وتعرف كيف تدافع عن نفسها. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قال إن بلاده تخوض حربا اقتصادية شاملة وستهزم العدو فيها. الرئيس الأمريكي ترامب قال إن المواجهة مع إيران لا تخضع لأي جدول زمني. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز. وزير الطاقة الأمريكي يصرح بأن هدف بلاده ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. وزير الخارجية الباكستاني يقول إنه يتابع مع دول صديقة جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. إلى لبنان، أفاد مراسلون هناك بأن جيش المحتل شن غارتين مساء اليوم على بلدة عرب صليم في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية استشهاد امرأة وجرح آخرين إثر العدوان الصهيوني. في نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. جويليا 2026 ثاني أشد أشهر جويليا حرارة في تونس منذ 1950. في النشرة تابعنا الوضع الجوي غدا والأيام المقبلة. شركة السكك الحديدية تعلن استئناف سفرات الخطوط البعيدة، وفي العالم المحتل يشن غارتين على بلدة جنوبي لبنان. شكرا على المتابعة. المشوار بعد قليل مع ليلى في أنوار المهرجانات.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل يفوق قدرته على تبريد نفسه نتيجة ارتفاع درجة حرارة الطقس، خاصة مع التعرض لفترات طويلة لأجواء حارة ورطبة أو بذل مجهود بدني كبير. ويحدث الإجهاد الحراري عادة نتيجة فقدان الجسم كميات كبيرة من الماء والأملاح عن طريق التعرق، ما يؤدي إلى ظهور عدد من الأعراض من بينها التعرق الشديد والصداع والإرهاق والغثيان وتشنجات العضلات، إضافة إلى تسارع نبضة القلب. ويكون الخطر أكبر لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعملون في الأماكن المكشوفة، وكذلك لدى من يمارسون نشاطا بدنيا مكثفا في أوقات ارتفاع درجة الحرارة. ولتجنب الإجهاد الحراري ينصح الخبراء بالإكثار من شرب الماء بانتظام وعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة، والحرص على أخذ فترات راحة في أماكن مظللة أو باردة أثناء العمل أو ممارسة الرياضة. وفي حال ظهور أعراض الإجهاد الحراري ينبغي التوقف فورا عن النشاط والانتقال إلى مكان بارد وتبريد الجسم وشرب الماء إذا كان الشخص واعيا وقادرا على الشرب. أما إذا تطورت الحالة إلى ارتباك أو فقدان للوعي أو ارتفاع شديد في حرارة الجسم، فقد يكون الأمر ضربة شمس، وهي حالة طارئة تستوجب طلب المساعدة الطبية العاجلة. ومع اشتداد موجات الحر تبقى الوقاية والانتباه إلى الأعراض من أهم الوسائل لحماية الصحة وتفادي المضاعفات الخطيرة.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: السلام عليكم. مشينا مشينا. 1 2 3 4.
9: أنوار المهرجانات. أنوار المهرجانات هنا حيث تتعانق الثقافة والفرجة، وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود بإني يكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكد لكم إياه بحضوركم وبغيابكم وبكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بعجيلة.
4: مساء الأنوار، مساء الفرح الذي يزهر على إيقاع الموسيقى ويكتمل تحت سماء الصيف المضيئة بالمهرجانات. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد آخر من سهرة أنوار المهرجانات، السهرة اللي ترافقكم كل سهرة خميس طبعا متى واحدش منتصف الليل. ما بعدنا أكيد جولة بين أجمل مهرجانات الصيفية، نقل لكم أسدأ المسارح، نبض الجماهير، أجمل حفلات والعروض الفنية والثقافية. ولو أنه الكثير من المهرجانات أسدل الستار عليها، ولكن احنا نحاول أكيد في الفترة هذه تكون كلها في شكل قراءات فنية ولا نقدية كما شئنا طبعا لبرمجة مهرجانات صيف 2026. نعيش بعضنا أجواء الاحتفال، نستضيف أكيد ضيوف من عالم الفن من عالم الثقافة، ونستعرض بالطبيعة أبرز المحطات والفعاليات، وكذلك نفتح كما فتحنا برشا مرات نوافذ على كواليس المهرجانات اللي أضاءت ليالي الصيف حتى وان انقطعت الأنوار. أكيد أنوار المهرجانات موجودة. مرحبا بكم في رحلة تتلألأ بالإبداع وتمتزج فيها الكلمة بالنغمة والصوت بالصورة اللي يرسمها الخيال. مرحبا بكم في أنوار المهرجانات، يخرجها فنيا وتقنيا زميلي ضوء بن سالم من أمام الميكروفون، معكم ليلى بعجيلة.

0: توقيتنا 10:19. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في سهرتنا المباشرة أنوار المهرجانات. طبعا السهرة اللي تواكب مختلف سهرات وبرمجة كل مهرجانات تونسية من شمالها لجنوبها في دورات هذه الصيف 2026. الكثير من المهرجانات اللي أسدل ستار عليها كما قلت من البداية، وبعض المهرجانات اللي وقع تأجيل وتأخير بعض السهرات، لكن أكيد تبعتوا معنا دورة جديدة مهرجان مدينة الثقافي الدولي في دورته 46 اللي تأجل من الأول في موعد ثاني، وكان انطلق يوم 13 أوت بسبب الانقطاعات في طبعا في الكهرباء وكل هذا. دونك ارتأت الجمعية والهيئة المديرة أنه معناها تأجل انطلاق المهرجان، وبالفعل اختارت 13 أوت وانطلقت بعض العروض. لكن بداية من عرض السبت الفارط لي يصادف تاريخ 22 أوت الحقيقة، وبعد الفاجعة اللي عشناها الناس الكل أكيد وتضامن مع عائلة الضحايا، فاجعة بنغردين وشهداء بنغردين شباب بنغردين الله يرحمهم، كانت قررت الجمعية كما قلت تأجيل بعض العروض. بداية من نهار السبت الفرد كان تأجيل لسهرة صابر الرباعي، ثم تأجيل كان كذلك لعرض مسرحية جعفر الجاسمي، والتأجيل باش يكون العرض باش يكون يوم 1 سبتمبر كما قلت، على خطر كان العرض صادف بالضبط يوم تشجيع أبناء بنغردين ضحايا فجعة غرق مركب الهجرة غير النظامية إلى مثواهم الأخير. هذا ما يعني الحقيقة خلف حزن وخلف ألم، ما ينجمش الإنسان في ظروف كيف منك يحيي سهرات فنية ويحضرها أكيد وتعاطفا وتضامنا مع عائلة ضحايا الفجعة. كانت قررت الجمعية كما قلت إجراء تعديلات على برنامجها من خلال إلغاء بعض العروض، تأجيل عروض أخرى أبرمت مع أصحابها عقود وعندها أكيد معهم التزامات قانونية وأخلاقية. هذا طبعا حسب ما أكدوا مدير الدورة أخونا وصديقنا مروان عثامنة. الدورة اقتصرت على الإبقاء على عروض الحذرة منين جيت الجزائر باش يكون نهار 30 أوت، عرض كذلك فنان لبناني راني فتوش باش يكون 31 أوت، صابر الرباعي من 22 أوت تأجلت إلى 2 سبتمبر إن شاء الله المقبل، وقبلها عرض كما قلت لجعفر الجاسمي باش يكون إن شاء الله يوم غرة سبتمبر 1 سبتمبر يكون العرض المسرحي. مرة أخرى احنا نترحموا على أرواح الضحايا وأكيد كل التعازي لعائلتهم. هذه فقرة مسجلة وتصريح صغير كان بصوت الفنان صابر الرباعي بعد تأجيل الحفل، كانت كلمة لحقيقة ضامن فيها مع عائلة أبناء بنغردين الله يرحمهم إن شاء الله يطمنهم ربي برحمته. فقرر أنه يقدم كلمة للجمهور في انتظار أنه كما قلت يتم الإعلان على الموعد الثاني، وهو بالفعل الموعد بيكون إن شاء الله نهار 2 سبتمبر المقبل. ونذكركم أنه قبلها 30 أوت عرض روني فتوش، 31 أوت بيكون إن شاء الله عرض الثاني، وصابر الرباعي يوم 2 سبتمبر المقبل، وقبلها عرض كما قلت الجعفر الجاسمي اللي بش يكون إن شاء الله نهار 3 غرة سبتمبر عرض بطبيعة مسرحية. هذا وكذلك فما كذلك عروض أخرى، لأنه المهرجان ما عرضش فقط في مدينة المدينة، جمعية المهرجان أعلنت كذلك أنه وقع الاتفاق في مع الفنان رؤوف ماهر تأجيل عرضه اللي كان مبرمج في سيدي مخلوف، كان مبرمج يوم 26 أوت ويوم 23 أوت الجاري. دونك هذه الموعد الجديد لسهرة رؤوف ماهر في سيدي مخلوف. نرجع لكلمة صابر الرباعي ونسمع بعدها صرخة ورجعين.
1: مرحبا بكم الكل. اليوم المفروض باش نكونوا في ولاية مدنين لقيام بحفل بتاريخ 22/8 بمهرجان مدنين ثقافي. صدمنا بخبر محزن برشا، وفاة مجموعة من شباب جرجيس وبنغردان في قارب الموت، وهذا طبعا فاجعة كبيرة هزت تونس الكل، وتضامنا مع أهالي المفقودين الله يرحمهم وتغمدهم ربي إن شاء الله برحمته، وقع تأجيل الحفلة هذه بالاتفاق مع السلطة الجهوية وإدارة مهرجان. إن شاء الله في وقت لاحق يكون تحديد التاريخ. اللي حبيت نقوله أنه يعني الله لا يعود علينا غيار، وربي يرحمهم، ويعني شباب تونس اللي مع الأسف الشديد يعني مشاو معناها في ظروف مؤسفة جدا، ربي يرحمهم، ندعو لهم بالرحمة، تونس كاملة تدعي لهم بالرحمة، وإن شاء الله ربي يغفر لهم ويحسن إليهم إن شاء الله. إن الله وإن إليه راجعون.

يا طريق الصبر أكيد صبر الباعي في صرخة صبر اللي كنت ذكرتكم أنه سهرة 22 أوت اللي كانت مبرمجة هذا من مهرجان مدنين الثقافي الدولي بعد تأجيلها يكون الموعد إن شاء الله نهار 2 سبتمبر وكيك يكون حفل الاختتام مع الفنان التونسي صبر الباعي. كما قلت الجزء الأول هي سهرتنا كلها باش تكون الحقيقة في خلينا نقول قراءة فنية قراءة نقدية لبرمجة مهرجان جانيت صيف 2026 من زوز الحقيقة زوايا ومعناها مختلفة لأنه الجزء الأول بشيكون بعين

0: 2026؟ كيفاش نجموا نصنفوها؟ وين نجموا نصنفوها؟ كيفاش نجموا نحكيوا عليها؟ هل نجحت في تحقيق التوازن بين استقطاب الجمهور والمحافظة على القيمة الفنية والتجديد؟ هذه نقاط وغيرها أكيد مسائل شن نحكيه فيها. وسعيدة جدا أنه حديثنا بشي يكون مع الفنان، مع الملحن، مع الموسيقار، مع صديق عادل بندقة. شنحكيه معه كما قلت نقدمه قراءة فنية نقدية علاش لا في مهرجانتنا السنة. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ عادل، نورتني، شكرا على قبول الدعوة.
1: أهلا وسهلا بك أخت ليلى، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة طويلة.
0: يعيشك، شكرا لك يا خب خاطرك وديك صحة، مرحبا بك، نورتني، يعيشك. خلينا نبدأ من الصورة العامة أستاذ عادل، يعني حضرتك كفنان كموسيقار بتبيعة، كيفاش تقرأ اليوم المشهد العام البرمجة المهرجانات التونسية سنة؟ وهل أحنا اليوم بالحق أمام برمجة متجددة أم أنه أحنا أمام استمرار ربما لنفس الخيارات اللي اعتدنا عليها كل سنة؟
1: هو والله شوف، إذا كان باش نجي ونشوف معناها لا يمكن أن تكون ثم قطعة بين يعني سنة وأخرى، لابد لأن تكون هناك تواصل، وممكن التغيير تنجم تبدأ تلاحظه في خلال 5-6-7 سنوات، لأنه ثم فنانين يطلعوا وثم فنانين هكا تحس مكة الجمهور كأنه شبع بيهم معناها، وثم تجارب أخرى تبدأ قادمة على مهل. يعني بين هذا وذاك من خلال 5-6 سنين كم مثال ناخذ روف ماهر ومرتضى، تبارك الله عليهم السنة، معناها كيف كيف معناها هم في تواصل، معناها في التواصل وقاعدين هي بيدهم، معناها المكانة اللي خذوها منذ سنوات مازالوا محافظين عليها، ونتمنى لهم أنهم يحافظوا ونتمنى لهم أنهم يحسنوا، لأنه راهو الميدان الفني صعيب برشا، إذا كان ما تحسنش ما ممكن ما تحافظش على نفس المكانة.
0: بالطبيعة
1: الزيارة كيف كيف زادة محافظ على نفس المكانة، ولو أنه توا ولا يخدموا به أوف، معناها لأنه هو يعني يمشي المهرجانات ما في ذلك الشك، ولكن زادة ولو المنظمين يعني الخواص يؤمنوا أن الزيارة تنجم تكون مصدر لأرباح، وهذه حاجة مهمة وحاجة تفرح برشا. بالنسبة للمشهد العام، أنا نشوف أنه وزارة الشؤون الثقافية، ولست ناطقا رسميا باسمها،
0: أكيد
1: على الأقل معناها كملاحظ معناها أثناء تحركت على مهرجان الجاز عودة رجعته، مهرجان ملوف خذته بيدها، ثم عملت الفن الشعبي مهرجان كامل في أذنه، كيف كيف استرجعت مهرجان بوغرنيل. يعني اللي نحب نقوله أنه وزارة الشؤون الثقافية كان قاعدة تعيد التموقع.
0: نعم،
1: على تجربة بعض الجمعيات.
0: نعم،
1: فهمت. هذا اللي ريته أنا. بالنسبة للأشكال الفنية بصفة عامة، الفن الشعبي كما قلت ماخذ مكانته، الجاز خذ مكانته، الوتري وخر شوية لكن قاعد يعاود يسترجع في الأنفاس نتاعه، الراب كيف كيف معناه مازال عنده جمهوره، لكن نحسه ونقص على مستوى برشا أسماء، قاعدة بعض الأسماء محافظة على جمهورها والألق متاحة، يعني لكن على مستوى العدد تراجعت شوية. الملوف ما هوش معناها كلي ماخو حظه 100%
0: بالفعل،
1: لأنه الملوف تجعل الفضائيات المغلقة، فذاك عليش يزمنا نسبه لكلام متاعنا، لأنه راه زاد المهرجانات الصيفية معناها هي مهرجانات احتفالية ولا تعكس معناها بشرطه أنه كل التوازنات الموسيقية
0: بالضبط،
1: يعني ثم حاجات كما مثال للموسيقى السيمفونية اللي قاعدة في الجم فقط. بالنسبة عندي ملاحظة للحمامات، وإن شاء الله يتسع صدور معناها الإخوة المشرفين عليها، أنه الحمامات ترى معناها كي تعمل لي غاية معناها بالأول، ثم المسرح بالفنون له مكانة كبيرة
0: في المسرح،
1: حسينا أنه كيني تراجع شوية،
0: تراجع برشا.
1: بالنسبة هو خطر تعمل مسرح في الموسيقى، تعمل لكل ما هو تجريبي. يعني أنا ما نشوفش مثال لشانسون دو فاريتي معناها على الطريقة اللبنانية، أنا تويت ياسر حمامات لأنه تكلفة كبيرة، وقد ما تعمل التذكرة هم ممشي فوتو 800-900 بشر معناها غديكة معناها المزيد سعة بتاع الحمامات،
0: أي
1: يبدو لي أنه معناها موش مواتي 100%.

0: الحمامات. علما انه العديد من التجارب الحلوه مثل كما نذكر مارسيل خليفه وغير مارسيل خليفه اللي هما يتمشوا بالحق مع مهرجان الحمامات, وهذا مهم ومهم جدا. لكن ممكن يعني الاغنيه اللبنانيه بصفه عامه تجاريه ما نشوفش ياسر مكانها غاديكا, ممكن مكانها في كرتاج, ممكن مكانها في الاف, ممكن مكانها في اماشي اخرى. ثم حاجه اخرى زادة بالنسبه للفنان التونسي بصفه عامه, خلينا نحكي على الفنان التونسي,
1: هي مساله مهمه هنا اللي حبيت ان نركز معاك حتى انا فيها, لان هي مساله مهمه. حضور اليوم الفنان التونسي في البرمجه, تعتقد ان المهرجانات بصفه عامه اليوم اعطت الفنان التونسي المكانه اللي يستحقها اليوم في البرمجه بتاعها؟
0: اي ما هو هذه زاد ثم ما مسألة عرض الطلب.
1: ايوه
0: ما نظلموا حد.
1: اي
0: نقولوا شنو اللي عمل الفنان التونسي في الشتاء باش يكون عليه طلب كبير في الشتاء.
1: اي
0: جوابي ما موش الكل خدمه, معناها انا جوابي اللي يخدم القاع برايي.
1: اي فهمت,
0: يعني ما زماش مظلوميه
1: بصراحه. أيوة.
0: لكن
1: أيوة.
0: وين المظلوميه؟ انه تكون المهرجانات او وزارة الثقافية تخدم ياسر على الموسم الثقافي حتى تجهز الفنان وحتى يقبل عليه الجمهور. لانه اليوم مثال نقرا انا في مثل برازيلي عجبني برشا, يقول لك لا تطارد الفراشة الجميلة. حسن حديقتك سوف تاتي لك بوحدها. يعني تحسن الحديقة نتاعك فراشة تجيب نتاعك.
1: معناها اليوم الفنان زاد ما يلزموش, سامحني, ما يلزموش يكون معناها موجود في إطار تقليدي. مطلوب اليوم احنا اوكي مطلوب ان نشجعوا الفنان التونسي, لكن الفنان اللي هو صاحب مشروع, اللي هو ملحن, اللي هو موسيقي, اللي هو مجموعات شابة تجارب تبحث عنها,
0: اللغة, يكون مطرب زي
1: مطرب بي بتبيع بتبيع.
0: والمشكل اللي يعمل برشا كوميونيكاسيون
1: يعني مشاريع, لازم يكون فما جديد, فما مشاريع فنية اليوم.
0: لا انا انصح بهذا, ما ايش يقوله لك انا. علاش مش الفنان ودار برشا فنانين ناجحين؟ علاش؟ لانهم اختاروا انه يعملوا دي سيكل نتاع عروض في المسرح, وهذا مهم على الاخر. فهمت؟ لي سيكل نتاع العروض اللي تعملوهم في المسرح اللي في الشتاء هم اللي مهدوا لك النجاح في الصيف, وهذا مهم. فهمت كيفاش؟ هذا مهم على الاخر. لكن انه الانسان يكون معناه قاعد وفجأة يعني أنه له أنه يشارك في المهرجانات الصيفية, حتى كان من عنصر مفاجئ أو برشا عناصر, فهمتني؟ ما يكونش الإقبال كيف ما يلزم يكون. فهمت؟ هذا رأيي بطبيعة الحال, رأيي متواضع للفنان التونسي. معناها هذا اللي حبيت أن نوصله ونقوله بالنسبة للمهرجانات. وإن شاء الله بإذن الله أنا أقول الفنان التونسي يخدم كذا أكثر, ينتج أكثر, يغامر أكثر من مسرح البلدي ولا حتى مسرح صغيرة, مثل كما مسرح صغيرة مثل في العاصمة ولا في داخل الجمهورية ولا في سوسة ولا في صفاقس ولا في جابس ولا في أي مكان, يعمل حفلة ويصورها مليح. حتى تو مثال انا سمعت حتى دخل حديث الحديث انه ثم فنان كبير مثالي يتشكى يقول لك انا مثال علاش ما خذونيش في مهرجان كرتاج, والاداره تقول لك لا قدم ما قدمش ملف ولا يقول لك ملف. انا معناها لا اؤمن بالملفات صراحه, معناها علاش لا اؤمن بالملفات؟ اؤمن بالتالي, انا اؤمن بانه يعني المطرب او صاحب المشروع يا اخوي اعملنا حفله في المسرح البلدي,
1: اي
0: ورينا معناها, واعمل كوم باية اذا كان حفلته ملف.
1: ولكن ما في نفس الوقت يزم يقدم الملف نتاعو سي عادل بشي للجنة تنظر ولا لا؟ ما احنا عندنا الليجين
0: خليني
1: معك. انا معك راه على طول في المسرح البلدي, انا معك في الفكره هذه وفي النقطه هذه.
0: عم تقول لك علاش؟ خليني اكون معك صريح.
1: تفضل.
0: هو البرمجه, وانا ادعي اني نعرف البرمجه.
1: لا انت تعرف البرمجه, مش تدعي.
0: هو كل مدير فني يجي يعمل مربعات. ما معنى مربعات؟ يقول مثال مارجين كرتاج, ثم دو برودكسيون, ثم يجي يعمل مربع ثلاثه ليالي ولا اربع ليالي لنجوم تونس كبار, وزوز ليالي لما التونسي. ثم يجي يعمل مثال نجوم غربية, نجوم شرقية, هو مش يعني هو بش يعبي مربعات هذوكم, بش يعبيهم بالأحسن.
1: أي.
0: وإذا كان هو القائد ظالم تاعه بالأحسن, صراحة لا أعتقد أنا وعلى مسؤوليتي ولو كان زيد أنا مدير فن لا أعتقد أنه هو بيمشي للملفات لأنه الملفات مثل في مارس اللغني تقول لي ملف يقول لك على رأس وعين
1: أي صحيح
0: في أي حاجة يقول لك على رأس وعين إلا المسائل هذه راه هو اختيار لل يعني للهيئة المديرة أو للمدير الفني هو يبش يختار الأحسن لأنه زاد الفنان ماذا بيس اللي راحوا السؤال التالي يقول أنا اسكو بش يخرجوا على خاطر عائلة تتكون من 4 أفراد بش يصرفوا 150 دينار 30 دينار تسكرة وكما يقولوا احنا بالتونسي بش يأخذوا كورني كلاس ولا مرتبات ولا حاس والتاكسي وليسانس اسكو نستاهل معنى مو بصراحة وهذه المعادلة
1: صحيح
0: كي يقعد يزمو يجيب على السؤال السعيب هذي يزمو يجيب اسكو العبيد تتنقل على خاطره اسكو العبيد تجي على خاطره معناها هذا هو اللي يزمو يتسأل بش كل واحد يصرح روحه بش الملام اللي يبدأ على اليمين ولا يبدأ على اليسار
1: بالضبط واضح جدا واضح يعطيك الصحة
0: بارك الله فيك ربي
1: يعطيك الصحة يا عايشك يا عايشك أنا معناها الحقيقة متاع ربي وقت اللي نسأل معناها ولا نحب معناها ناخو رايك وناخو فكرتك ورؤيتك أستاذ عادل في مهرجاناتنا في الدورات متاع سنة يعني لا أتحدث من فراغ لأن وقت اللي نرجع لإشرافك على الإدارة الفنية لمهرجان الأغنية التونسية ونجاح تلك الدورة بالذات يعني نجاح كبير ماهوش شيء معناها عادي وهذا راهو له رمي ورود ولا هذه حقيقة تقال معناها واللي يقول غير هذا يعني الحقيقة معناها والله العظيم هذا معناها بشهادة الجميع وكنا وكبنا الدورة هذه وشفنا النجاح وشفنا معناها التنظيم المحكم شفنا معناها الدورة محترمة جدا هذاك علاش باش نختم معاك بكلمتين نعرف اللي انت عندك التزامات وشكرا انك قبلت دعوتنا اما باش نختم معك بكلمه واحده لو نطلب منك استاذ عادل انك تختصر لنا جمله كنت تحب جمله واحده شنو اللي يلزمنا اليوم شنو اللي يلزم باش تكون عليه البرمجه نتاع المهرجان كيفاش لازمها تكون باش بالفعل نحكيوا على مهرجان ناجح من ناحيه معناها الاسماء اللي تحضر من ناحيه التنظيم من ناحيه تفاعل الجمهور من معناها من النواحي الكل باش نضمنوا دوره ناجحة مش فقط كارتاج نحكي على كل المهرجانات
0: كل المهرجانات شوف ثم حاجة ساعة خلينا نسأله في جملة أنه هل نسأله بعضنا هل أنه جمعية المهرجانات نشهد أنا معنا نعتقد أنه نسبي
1: نعم
0: والوزارة قاعدة معناها نتصور قاعدة تقيم توا لأنه برشا أصوات
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: بالتقييم
1: أي.
0: بعد التقييم أنا نقول لك راهو العمل من الآن المهرجانات عمجية على جميع المستويات على مستوى البنية التحتية أنا شنقول العمل والوقت لا يمكن الارتجال وحاجة أخرى أؤكد عليها من أساس ما يتغشش مني حد المدير الفني لا بد منه
1: صحيح أنا معك على طول
0: يعيشك يا مدام ليلى
1: ربي يفضلك يعيشك شكرا لك يا خو بخاطرك يعطيك الف صحه على حضورك معايا الليله نورتني وان شاء الله نتقابلوا في مناسبات اذاعيه شكرا لك استاذ عادل بنقا شكرا ليلتك زينه والى اللقاء
0: بارك الله فيك
1: يعيشك احنا موصلين معكم في انوار المهرجانات كنت الاسبوع الفارت تحدثت وسمعنا تصريح للفنانه التونسيه نبيها كراولي على خاطر برشا حديث الحقيقة دار بعد سهرتها رغم أنه حضورها كان محترم جدا حضورها كان جميل جدا في سهرة 13 أوت سهرة عيد الوطني للمرأة التونسية هي بعد خرجت بطبيعة ويلزمها تخرج وتوضح لأنه كان ظاهر عليها التعب وكانت متعبة جدا مرهقة قالت أنها كانت تعرض لوعكة صحية وكانت معناها حتى أقامت في المساحة معناها شوية ومع هذا كانت موجودة على الركح وأنا قلت أنه ما كانتش متوفرة الأسبوع الفارت التسجيل سهرة خذينا لكم شوية من سهرة رغم كل شيء كانت سهرة محترمة جدا للفنانة التونسية نبيها كراولي

الخد دمعة سايبة متشوقة متشوقة جايب هنا متشوقة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز 11 للأنباء. أعلنت اليوم الإدارة العامة للحرس الوطني استكمال عمليات البحث والإنقاذ إثر حادثة غرق مركب بسواحل جرجيس وتمكنت من انتشال جميع جثامين المفقودين. استأنفت اليوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية سفرات خطوطها البعيدة التي شهدت اضطرابات يوم أمس. يشارك وزير الخارجية محمد علي النفطي في أشغال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بجدة. أكدت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل امرأة وجرح آخرين إثر عدوان صهيوني على بلدة جنوبي البلاد. قال الحرس الثوري الإيراني إنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز وحصص عائدتها. شكرا على المتابعة. المشوار يتواصل مع ليلى في أنوار المهرجانات.
3: السلام عليكم. مشينا
1: أنوار المهرجانات. أنوار المهرجانات هنا حيث تتعانق الثقافة والفرجة وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات.

0: أنوار المهرجانات من مدينة إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر، نحمل إليكم نبض الفن وصدى الأغاني ووهج المسرح وسحر اللقاء.
1: أهلا بكم، أنا كنت متأكد أن كل أصدقائي باش يكونوا موجودين.
2: بارك الله فيكم أحبائي وأهلي وأقربائي في الحضارة والفن والذوق. عاش شعب تونس العظيم.
3: أنا فرحي ما إله حدود بإني أكون موجودة بيناتكم بتونس. هذا فيني أكدكم يا بحضوركم وبغياتكم بكل مطرح. كل مرة جيت لعندكم كنت بعيد.
0: أنوار المهرجانات مع ليلى بوعجيله.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني من سهرتنا الليلة، ديما معكم في أنوار المهرجانات. العودة ابنتها سيدة نعمة بالليل. أه يا ليل جيت نشكيلك، وهي نجم ويحترب شكاية برشا شكيها حتى في النهار، ولكن ديما الليل أكيد هكا معناه الشكوى في الليل تكون خاصة جدا. كيما برشا نقاط احنا تاوش نجيو عليها نجم نصنفوها حتى هي في إطار واحد يقدم فيه شكاية على شلي، ولكن أكيد احنا ديما كي نحكيو في نقاط كيف من هكا ديما نقولوا راهو معناها هدفنا هو الإصلاح ولا غير. لما نقدموا ناخذوا موضوع معين للتحليل لتقديم قراءة فنية ولا نقدية، راهو من وراءها لا نبقي إلا الإصلاح. كما نحكي على مهرجاناتنا، قلت أنه الجزء الثاني بيش يكون معناها في شكل قراءة فنية ونقدية، خاصة لبرمجة المهرجانات الصيفية لصيفة 2026. هذاك علاش الحقيقة سعيدة جدا أنه الليلة يكون معنا اسم وصوت أنا أعتز به كثيرا وأحترمه جيدا وأقدره كثيرا كثيرا. علاش؟ على خطر من الأقلام الحرة ومن الأقلام اللي تكتب ما نحبش نقول محبة متفقين فيها، لكن كي تكتب حسوا أنه يكتب من القلب، يكتب أحيانا بألم على خطر الحاجات اللي يحسها من قلبه ويكتبها، كله خوفا على البلد وكله حبا في البلد وفي الوطن وفي كل ما يخص تونس. بتبيعها كي نتحدث كم تعرفوا من نجم نحكي كان على صديق الصحفي والكاتب محمد الماتري سميدة، لأن سعيدة جدا ليلى أنه معانا من زاوية معينة، من رؤيته هو، من بأسلوبه هو، بطريقته هو. الليلة بيش نحكيه شوية على برمجة المهرجانات الصيفية التونسية هذه الصائفة، كيفاش التقييم، على الأقل نقول قراءة يعني في هذه البرمجة، هل يمكن الحديث عن موسم استثنائي أم أنه تواصل نفس الخيارات السابقة؟ مساء الخيرات، أهلا وسهلا أستاذي، نورتي، مرحبا بيك.
1: أهلا أستاذة، مرحبا بيك، تحية ليك وتحية لكافة المستمعين، بارك الله فيك،
0: نورتني.
1: الكلمات اللي تخدم تواضعي
0: في حقك،
1: وبالفعل احنا نحبوا البلد
0: طبعا،
1: مناش نزيدوا حتى كي نكتبوا او ننقدوا او نتكلموا،
0: نعم.
1: مناش نزيدوا على حتى حد
0: أكيد.
1: لانه الغايه نبيله وهي نجاح الموسم الثقافي،
0: نعم.
1: او اعطاء بعض الافكار اللي غابت على اهل القرار،
0: نعم.
1: حتى تستوي الامور، لانه البلاد بلا ثقافه بلاد متأخرة جدا مع الأسف، وبلاد بلا فن راقي، بلاد زادة تقعد تعاني لأنه نحتاج إلى فن راقي وسط الخدم. صحيح الناس تقول لك أذواق وما أذواق، ما اختلفنا، لكن فما فرق بين ذوق رفيع وذوق رديء، بين فن سامي وفن شامي، وبين فن عرفتني في شكون نقصد،
0: طبعا طبعا وكذلك
1: وفرق كبير بين ثقافة وسخافة،
0: نعم.
1: لأنه اللي قاعدين نشوف فيه مع الأسف يحسب للسخافة وليس للثقافة
0: للأسف الشديد،
1: مع الأسف. وأختي العزيزة ليلى كي تسأل حتى بعض المثقفين مع الأسف تقولوا شنو معناه ثقافة، يعطيك مفاهيم مختلفة.
0: أيوة.
1: وهي الثقافة صقل العود أو صقل كذا، أنا نجره وخلاه معناه سوي وممتاز وجيد. الثقافة سموره،
0: صحيح، رقي
1: رقي، وثقافة ماهيش فن برك،
0: نعم.
1: رسم،
0: نعم.
1: صناعة تقليدية،
0: نعم.
1: أنه يتجد الماء معناها في الـ في الـ في الأماكن، كل ثقافة زاد هذيك،
0: أكيد
1: العيش الكريم ثقافة
0: طبعا،
1: احنا حصرناها في المهرجانات،
0: بالضبط.
1: في مهرجانات معينة
0: للأسف شديد. هو حتى مفهومنا للمهرجانات راهو يختلف من شخص لشخص، يعني المهرجانات راهي ماهيش للترفيه ولا الرقص ولا كذا، ليه المهرجانات راهو عندها رسائل أخرى، لكن للأسف
1: طبعا
0: الشديد حادت عن الطريق. خليني نبدأ معك سيد مطران، حضرت مهرجانات سنة؟
1: ما حضرتش مهرجانات لأني قطع المهرجانات عن مبدأ، ولو أني البارح راني لقيت روحي أنا في مهرجان قرطاج، وطن أحكي لك على الزيارة، نلقى روحي معنا ما مشيتش المهرجانات، ماشي بش عندي رانديفو أنا وصاحبي، في الأخر هو معنا استدعوه حشمني باش يوصلني دورني القرطاج، تخرجت لمدة ربع ساعة وغادرت. ما نجمش. أنا حتى باش نحكي على الزيارة، زيارة كعرض فرجوي ممتاز، لكن كفن وكواحد لسهرة كاملة دف دف دف دف دف دف شو هذا شو هذا
0: بالضبط
1: روحانيات
0: يعطيك الصحة. إذا كانوا هكيك خلينا نبدلوا من العنوان ومع زيارة حط عنوان آخر بالضبط حياتيك صحة هبلة مثلا هبلة تمشي معها على الأخر لكن لا أثر للروحانيات ولا أثر لل
1: حتى أثر
0: بالضبط صحيح
1: وما فهمت حتى كلمات اللي ممكن الأغنية الوحيدة ما نعرفش نسيتها حتى نسيت كلماتها ممكن هي وهللوا كبروا تكبيرة باش فهمتها خطر نعرفها الباقي الكل ما فهمتوش حظة وقول على المسرح ما نيش ضد لكن في الخضم هذاك شوية أغاني روحانية أنت تغني على سيد الخلق
0: صحيح
1: تغني أغاني دينية كلها متعشتيح
0: بالبطري وبالجيتار الإلكتريك وبالحاجة هذيك الكلها اللي هي صحيح كنت انقلتها في صيف 2022 في كارتاج وبالفعل نفس الملاحظة والله العظيم نفس الملاحظة يعني ما عندها حتى علاقة بالروحانيات
1: أستاذتي الكريمة ما مشيتش المهرجانات مقاطعة عن مبدأ لأنه لإيماني الشخصي أنه المهرجانات عندها هدف وعندها غاية وعندها رؤية ومشروع في حد ذاته
0: صحيح.
1: إذا أنا وكلمة تجمير البيت أول ما كتبها العبد الله أقول هذا بكل تواضع
0: نعرف أنا أتبع كل كتاباتك
1: إذا أنت أنا نحب البيت كان في الأكل فما فاضل ناكله مش مشكل أما الأغاني نفس الأغاني نفس البرنامج نفس الشتيح ورديح نفس الربوخ ما يسمى بربوخ نفس الترند الفارغ اللي عملوا فيه أنا ما نجمش أنا عندي ضيقة فنية في مستوى معين أنا نحب أم كلثوم عبد الوهاب نحب فكليتار هذاك نحب سيد علي الرياحي نعمة كل أغاني الجميلة جدا
0: صحيح
1: عدنان شواشي لطفي بوشناق برشة برشة برشة أسماء
0: اللي تربينا عليهم واللي تعودنا نسمعه
1: برشة أسماء
0: صحيح
1: لكن ما نجمش وبحكم هذا الناس اللي قاعدة معناها مشرع للمهرجانات والثقافة نزلت المستوى أنه الجمهور عايز كده إذا الجمهور عايز كده رأو أنت ضر منه كده
0: بالضبط يا أخي وأنت رأو مسؤول على ذوق الجمهور معناها مش الجمهور حتى ولو الجمهور عايز كده أنت اليوم مطلوب منك باش تثقف الجمهور باش توعيه باش تقدم له حاجة راقية مش إذا هو عايز كده احنا نمشيو معاه في عايز كده
1: لا للأسف الجمهور عايز كده
0: يظل حتى هم عايزين كده سيدة
1: حتى هم
0: يظل يتركوا فيها العايز كده
1: يا ودي المسؤول يلزم المسؤول الثقافي صوت المجتمع سيد الناس
0: بالضبط.
1: يرفع الناس الى مستوى الذائقه الفنيه المحترمه
0: بالضبط.
1: اذا احنا نهضوا الجمهور عايز كده شوف شو اللي قاعد يطلع على مهرجان قرطاج لا فايده في ذكر الاسماء ما يسد احتراما في ذواتهم لكن شيء اسف شيء يألم
0: صحيح
1: مسؤول ثقافي يشتح لأغنية رديئة مسؤول ثقافي يصفق الفنان معناها قاعد يقدم في الرداء ما فيش ما الأمور زادة ما الصغار إذا رقصوا وشطحوا وقالوا نحبوا نشطحوا نحبوا نعملوا نحبوا كذا ثم
0: إذا كان كيفاش يقالك المثل سيدي إذا كان أهل البيت إذا لا تلومن الصغار على حاجة كيف منها كان
1: إذا كان رب البيت بالطبل ضاري
0: بدري بدري يعطيك صح بالضبط هذيك هي نفس اللي توا هذين نحكي واحنا فيه بل خلينا نبداو بابره في اللحمه الحيه استاذ خلينا ننطلق من غادي انا الحقيقه اللي خلاني هزيت التليفون وكلمتك وقلت انه القراءه هذه يقدمها استاذ محمد الماتري سميده بعد ما تبعت كل تدويناتك مستني كلها ما فماش واحده ما حطيتش صبعك مش على الدي فقط يعني مشيت الاعماق كل إبرة أنت حطيتها ولا غرزتها في اللحمة الحية كانت في مكانها كل حرف كتبته كان في مكانه شفافية فنية أم شفافية على الورق يعني يعطيك الصحة في يعني مستني على الأخر ما عنديش كلمة أخرى نقولها على خطر هذا اللي على الأقل نقرأه كلام كمان هذا يبرد علينا شوية ونفرح أنه ما زلت فما ناس بالفعل في المشهد هذا الكل اللي للأسف شديد تلوث لكن مع هذا فما ناس نظيفة اليوم وتتبع وتفهم وتحس البلاد وتكتب في كلام في حقه
1: بارك الله فيك هي الأركان هذه كان هي جديدة أنا كنت بكتب فيها في جريدة الأنوار والشروق نعمل قف مضمون الوصول إلى من العماق بالمرصاد إبرة في اللحمة الحية برشا بلا مساحيق بلا رتوش. هذه الصحافة اللي تعلمناها. حسيت أنه اختلط الحبل بالنبل. حتى النقاد المعروفين ولو يتوروا خوفا ما أنهم يسبوهم ويشتموهم وإلى آخره. لكن احنا عنا رصيد تاريخي وعنا مسؤولية تاريخية. إذا احنا كل واحد يسلم من جهته الأمور معناها هو تشوف ولات فوضى فنية بكل ما في الكلمة من معنى. رجعت للفيسبوك بقوة. رغم أنا ما أحبش الفيسبوك. لكن بما أنه الناس هجرت الجرائد وما عادش تقرأ.
0: بالضبط. هو وسيلة يبقى وسيلة من الوسائل والمؤثرة كذلك.
1: طبعًا. قلت أنا علاش ما نعملش كل الوامضات اللي كنت نعمل فيهم قبل ونجرب ونعمل مطركاج للناس اللي ولات تلوج على الصورة وتلوج على الهرج وإلى آخره.
0: شفت الناس قديش تبعت وقديش من واحد بعثوا لك بربي وانت ما عادش نجم تقبل
1: الاف ويتابعوا فيها 4.5 مليون اللي محطوطين 4.5 مليون ومره وصلتها 6 مليون ونص وبعدت شويه على الفيسبوك رجعت اما ترجع بقوه.
0: صحيح. شفت قديش الناس محتاجه الكلمه الصحيحه والقلم الحر.
1: بارك الله فيك.
0: بالفعل والله
1: يعرفوني انا يعرفوني ما نلعبش انا حتى في البرامج اللي تعديت فيها ما نلعبش.
0: صحيح.
1: فقلت يلزم نرجع قيمة النقد لأنك أنت ما تكبر كان بالنقد وأنا ما تكبر كان بالنقد
0: طبعا.
1: علما أستاذة ليلى أنه حتى حد ما يحب النقد.
0: أي
1: هو قالها أنا البارح ولا البارح نتفرج في فيديو لعبد الوهاب قال أنا نحب كان الكلام الباهي النقد يقلقني وإلى آخره. لكن هو في حد ذاته وقت لجاء عبد الحليم حافظ يتشكى من الجرايد قالوا حط الجرايد تحت ساقيك أطلع فوق الجرايد قالوا بشعرت قالوا شعرت لأن طولت قالوا هذاك هو النقد
0: بدلت.
1: النقد يطولك ويعليك.
0: صحيح.
1: فاكتشفت أنه ما حدش فما ناس تنقد فقلت لابد أني أتحمل مسؤوليتي التاريخية ونكتب في الإطار هذاك. فأثرت ردود فعل كبيرة جدا فما ردود فعل غاضبة زادة فما بعض الزملاء اللي أمس في الأيام كنت أنا نشر لهم المقالات متاعهم وهم عندهم مصالح مع هذا الفنان
0: يبالغوا
1: في التفخيم والتعظيم إلى آخره لحسابات ضيقة باش نقول حاجة أخرى
0: ولو
1: في التدوينات ويسبوا فيها أنا جحود وقلت أحياء إلى آخره مش معناه أنك متسبنيش.
0: لا والأدهى والأمر يا أستاذ محمد مترسمي ده أنه راهو معناها يخرجوا كل يوم علينا في وسائل الإعلام ويحاولوا يقنعوا فينا ويقنعوا في الناس الكل أنه معناها السهرات ناجحة والحضور كذا وكذا يعني من قيم معناها هذه السهرات ويعني على أي أساس هي ناجحة يعني ما فهمتش أنا
1: شنو المقياس
0: يعطيك الصحة شنو المقياس اللي أنت اليوم عرفت به أنه السهرة ذي ناجحة والاسم هذا عمل سهرة يعني في إشارة بكري في بداية كلامك مثال خلني نسميه حتى بالاسم سهرة الشامي ما معنى سهرة الشامي في تونس وما وقع في سهرة الشامي ما تفسيره هذاك شو معناها
1: وشكون اللي خلاهم معناها يتأثروا به والفيسبوك والانستغرام إلى آخره
0: وعليش يقع هذاك كله هذاك عليش يقع
1: في غياب إيه طبعا في غياب النقاد في غياب المسؤولين في غياب أهل الثقافة في غياب الإعلاميين اللي في التلفزة ولا ينظروا للرداءة يعني احنا من ضد الرافة أنا منحبوش ومنحبش للراف ولا للمزود وداخره لكن يا أخي نرشد أمورنا شوية ترب شوية مزود شوية راف والحاجات الخيبة منعديوهاش
0: هي
1: تعمل حوار بساعتين الفنان من هذوما وما تعملش حوار بساعتين الفنان معناه عنده كاريزما وعنده تاريخ صحيح. وعنده ثقافة معناها حتى العالم عادنا في الإطار هذا قلت أنا ما نسكتش وما سكتش يبدو أن الإبرة معناها وصلت
0: وكل
1: الزرارق هذوك اللي عملتهم وصلوا حتى للمسؤولين وكلموا المسؤولين رفعي المستوى بما يسمى بلغة الصحافة رفعي المستوى في الثقافة كانوا في منتهى اللطف قالوا راهو احنا قاعدين نحاولوا لكن الموجة أكبر منا والتيار أكبر منا قلت لهم مالشكم
0: من صنعها الموجة هذه يا أستاذ متر من صنعها حتى تكون هي أقوى منهم
1: هم وقت أنت تشوف مهرجان قرطاج شكون طلع عليه راهو فنانين عالميين وكبار وأسماء رهيبة جدا
0: اليوم شكون صحيح
1: بعدين نلقاو فلانة وفلانة باش تقول لهم عملوا كذا وعملوا كذا وشنو شو معناها شنو معناها شو معناها معناها انتم ضربتوا الثقافة وضربتوا الفن وضربتوا المهرجانات انتم دمرتوا البيت بديكم
0: صحيح
1: عملية صلاح وتحب لها وقت ويلزم وقفة جدة ويلزم الناس كل ما تخافش ما تخافش وقت تعطي رأيك ما تخافش حتى كان تبوك ما تخافش انت الخطر في النهاية علمونا انه لا يصح الا صحيح نحن احنا ولينا نخافوا لا يردوا علينا ولا يعملوا عليها هجوم او ما عملوا عليك هجوم اذا عملوا عليك هجوم فانت في المقدمة
0: بالضبط
1: اللي صار استاذة ما عرف ما انتاج غنائي ولو يجمروا في البيت يبيعوا في بضاعة فاسدة وانتهى عمرها الافتراضي وصلاحيتها على مدى سنوات بأسعار مختلفة معناها كانت مثلا بمليون تولت ب 300 مليون ثم يا أستاذة احنا انا نفكر كرجل دولة بلا منصب. بمعنى احنا عنا اولويات وعنا مشاكل احنا مادية واقتصادية والى اخره. يا اخي انا نجم نلغي المهرجانات او نحددها او تكون محدودة في اطارها باسعار تفاضلية وخلي الفنان التونسي هو اللي يغني وتبقى يبقى زيتنا في دقيقنا وفلوسنا تبقى عنا ونشري بهم حاجات اخرين. هذه هي الثقافة.
0: مفروض
1: قال لك لا نخسر احنا قداش مليار 4 مليارات 5 أي. مليارات 40 مليار في
0: جزيرة
1: الكلام الفارغ والضجيج والحس والشتيح والربوح والواحد باش يرضوا علينا بعض النماذج ونخسر مليارات زعما هو جبنا معناها ميادة ولا جبنا إليسا ولا جبنا من عرش كون إلى آخره. شنو اللي قدموا لك؟ شنو جديد اللي عطوه لك؟ عليه هكا حتى حد ما عاد يفكر.
0: صحيح. ثم يعني شكون اللي يعطى الحق باش تتسمى إليسا على ركح كارتاج العظيم بعليسا
1: يا أستاذة؟
0: لماذا؟
1: إيه ما فمش كون واقف يعني يلزم ناس واقفة. أقل كلمة تلتقطها وما عجبتكش لا ترشد بالكلمات تقولوا لا. عليسا أرفع شأن
0: طبعاً.
1: عليسا بنات حضارة بنات تاريخ وتونس طبعا. احنا عنا عليساتنا وعنا الفنانين نتاعنا هكاك وقت لا يستباح مهرجان قرطاج واللي كل انسان ياخذ الميكرو ويتكلم كيما يحب ويجيب فنانه كيما إليسا تغني بالبلاي باك في بعض اغانيها باش ما تظهرش عيوب صوتها. ايه معناها فما انفراد وفما انفلات وفما حسابات ضيقه
0: أكيد.
1: وفما صفقات تحت طاوله
0: ما كنتش
1: نعرف انا
0: طبعا
1: ما كنتش نعرف
0: أكيد.
1: انت تجيبها اكثر من 300 مليون شنو قدمته لك؟ حقا شنو التبرير نتاعهم ولا الجمهور حضر؟ الجمهور هذاك ما يمثلش 12 مليون راهو
0: طبعا
1: الجمهور اللي حضر هذاك ما يمثلش 12 مليون ما يمثلنيش انا لا دافع الضرائب انا كمواطن دافع الضرائب نتاعي من حقي باش نقول لا
0: طبعا
1: من حقي باش نقول جيب لي حاجه راقيه
0: أي.
1: ومن حقي باش نقول جيب 60% من انتاجها جديد شنو تخليني في القديم
0: مش من المفروض استاذ هو راهو المفروض هذاك شرط من الشروط يعني انت ما عندكش جديد وهذا يمشي على الفنان الاجنبي والفنان التونسي راه الناس كلها تفكير حتى الاصوات التونسيه اليوم رغم اللي نضربوا عليها ويلزمها هي تكون الاولى وفي المقدمه على العين وعلى الراس لكن زاد الفنان التونسي اذا ما عندوش جديد وهو زاد يجمر في البيت سمحني معناه ما فماش داعي باش يكون موجود على الركح اليوم ومش لازم اليوم نفس الفنان استاذ يدور على المهرجانات الكل والفنانين الاخرين مساكن يستناو معناها في مهرجان في منطقه نائيه باش يمشي ويشوف وقتاش يخلص وقتاش الكاشي نتاع بينما فنان اخر عنده غنيه ولا زوز ولا فنانه حاجه وحيده جديده عملتها سنه تدور بها في اكبر مهرجانات تونس ومعناه ما فماش عدل هنا في تقسيم بصراحه فماش عدل.
1: انا قلت حتى في اطار اخر معناها اللي ما يشبعش من القصعه ما يشبعش من الفيس كما يقولوا لانه فما جوع من الفنانين باهي انه يكونوا في المهرجانات لما اخي تخلي المجال لغيرك
0: والشباب
1: هذاك الموهوب ولا عنده صوت وعنده اغاني شكون باش يسمعوا وقتاش باش يسمع وقت يكبر ويشيب ما تجيش المفروض هما في حد ذاتهم الفنانين هذوما يسمى بالكبار يفتحوا المجال شويه
0: بالضبط
1: ويتوارى شويه ما شاء الله صوروا المليارات صوروا الفلوس صوروا الوجاهه صوروا برشا حاجات الكراه الارض البنكيه المضخمه يسيبوا شويه
0: لا وشنو سيبوا هما فما شكون من سنه معناها يتوعد للسنه القادمه باش يكون الكاشي اكثر لانه سنوات الفارطه ما خذوش حقهم.
1: تو انت تعرف حق التذكره قداش والدخول قداش 20 و100 وما نعرف شنو وما تعرفش الاجر نتاع الفنان
0: هذا عنوان من عناوينك المهمه.
1: لا هما ما يحبوش شنو هما ما يحبوش
0: في تشفيف
1: كل شيء انا
0: بالضبط كيفاش انت كتبت استاذ مثلا كتبت انت وقت اللي جات ام كلثوم الناس كلها تعرف الكاشيه نتاع ام كلثوم تونس قداش
1: 60 مليون
0: ما خذتهمش فلوس يعطيك الصحه اليوم قداش قاعد نخرجوا للفنانين هذوما بين ضفرين معنا الفنانين اللي جاوا لتونس
1: وبعد ام كلثوم جات فيروز معك وزاد السعر جات 60 مليون وصار الضجه وقت اللي اخذت 60 مليون فيروز وما ادراك معناها الصحافه كتبت وقالوا فما شطط كبير في السعر وشيء كبير والى اخره والناس تقلقت والدوله معناها قبلت الامور على النقد معناها بالصدر احد في الفتره هذيك ونذكر كتبنا في الاطار هذاك احنا تو كي نقولوا الفنان والله ياسر كذا يقول لك لا جايب 40 فرقه الواجب 40 عنصر الواجب في 40 انت أو والله نحب نخدمهم يتخدمهم على حساب
0: على حساب
1: على حساب الميزانية نتاع مهرجان صغير.
0: أي
1: المفروض الآن في المهرجانات كما مهرجان تطاوين أو قفصة أو من عارف شنو كل المناطق البعيدة شوية في الجنوب إلى آخره بأسعار تفاضلية. الفنان مهما تكون قيمته ما يفوتش 10 ملايين عندي أنا سيدي 10 ملايين ياسر.
0: أي
1: وكان جد دنيا دنيا هو يمشي لهم يقول أنا باش نغني مجانا نحب نفرحكم ما هو جمهوري العزيز وفي الكلام اللي يقولوا فيه. أما لا يطلب لهم 60 و70 مليون و50 مليون وفما فنانين توانسة ياخذوا حتى 200 مليون و300 مليون
0: صحيح.
1: معناها يخليوا المسؤول نتاع المهرجان مدير المهرجان معناها في أزمة مالية خانقة اش باش يرتقها واش باش معناها يحل كل المشاكل وثم اللوم على مديري المهرجانات يزيكم من طلب النجومية الفارغة والمزيفة. راهو إذا أنتم عندكم أصوات في الجهة طلعوهم هم على المهرجانات وعملوا كيفكم وعملوا شيخة وعملوا معناها تشجيع للفنانين متاعكم. تجيب في فنان شنو باش يغني لك كبير يا سيدي معاه كان
0: يغني في أغاني غيره يغني في أغاني غيره
1: خلي فنانين الجهة الأولوية الفنانين الجهة والأولوية في الجمهورية الفنانين توانسة. هذا هو المنطق وهذه هي ثقافة المهرجانات
0: صحيحة. وحنا نشوفوا في الفنانين متاعنا التوانسة يا أخي هما يعيطوا لهم المهرجانات البرا ما يعيطوا لهمش دونك علاش احنا كل عام معناها أكثر من نشتر الميزانية مش الكل للفنانين الأجانب. راو أهلا وسهلا مرحبا لك على الأقل بعد ما يأخذ الفنان التونسي حقه حظه.
1: احنا عنا عقدة الاجنبي يا استاذة ليلى عنا عقدة الاجنبي واحنا ديما الاجنبي نحطوا له السجاد الاحمر والبساط الاحمر والفنان التونسي برا ما ولدنا هذاك نتاعنا
0: ولد الدار ما يسالش
1: ولد الدار اذا ما تقدرش انت فنانك التونسي ما يقدرك حد والدليل انه ما يقدرك حد هكا تجيب انت في رغب علامه وتجيب في كاظم الساهر وتجيب في هذوما الكل شو يديروا ميتين يا ولد يا استاذه مره كتبت مقال وعملت صرخه في التلفزه لولا اني تكلمت كانوا باش يجيبوه مليار و200
0: أيه.
1: شنو باش يغني لك مليار و200 باش يعاود لك نفس الاغاني
0: بالضبط نفس الحكايه
1: مليار و200 ساعه ونص مليار و200 عبدنا بهم ترير حلينا بهم مشكله نتاع ما حفرنا بهم بير في الصحراء لعابري السبيل يا دي فما اولويات فما اولويات وقت تبدا البلاد تعاني فما اولويات قبل كل شيء
0: صحيح.
1: تجيب تفكر انك تفكر كمسؤول حتى في وزاره الثقافه تقول انا نرمم دور الثقافه
0: أي؟
1: يلزمك ترمم دور الثقافة
0: فما ولايات صحيح فما ولايات تفتقد المسارح تفتقد الدور سينما في تطاوين ما فماش معناها مسرح في تطاوين فماش حتى قاعة متاع سينما يعني هذا المفروض ميسيلش كيفنا نتفقدوا رواحنا نشوف شنو ينقصنا وشنو نكملوا ما عندناش مشكل نحن باش نعملوا بالعكس في حاجه باش نعملوا مهرجانات وموسيقى وفنانين وكذا ولكن مش نرميوا الفلوس هكاك ونحن كما قلت معناها مناطقنا محتاج لا يكفي انها مهمشه لا يكفي انها ما عندهاش انشطه ثقافيه لا يكفي انه شبابها مهمش لا يكفي انه لا عندها مسارح لا دور سينما لا عندها حتى شيء وانت اليوم تخلص لي في بين ظفرين نجوم العملة الصعبة جايين من عرش فما أسماء والله لا نعرفهم أنا أحيانا نسأل عليه أخي هذايا بالفعل هو نجم اللي يحكيه عليه ما نعرفوش أنا في الإعلام وما نعرفوش
1: ليه ما تعرفوش ما تعرفوش
0: نكيرة
1: نجمش معناها الشيء اللي قاعد صاير أزمة خانقة ثقافية خانقة وأزمة مفاهيم وأزمة حتى إلى حد ما أزمة وطنية خطر الفنان الوطني والمسؤول الوطني والمثقف الوطني ما عادش عندنا مع الأسف أو ولا مش فاهم حدود وطنيته فين
0: بالضبط والله انا راح حتى حاجه اخرى راها استاذ متران ونتصورك تشاطرني الراي حتى في خلينا ننقدوا حتى احنا رواحنا معناه في انفسنا حتى الاعلام ماهوش الاعلام الكل اليوم قايم بدوره كيف ما يلزم الحقيقه ما احناش نشوفوا في دي بلاتو بالفعل تنقد تتكلم تحكي على الحقيقه تعري الواقع اليوم مكثر البلاتوات كلهم متشابهه الكلها تجمل تحسن تحكي في داري فارغة بين ظفرين يجي فنان في عود باش تحكي معناها انت المفروض كي تستدعى فنان مبدع في اي واحد في مجاله باش يحكي على الجديد واش عنده نحن اليوم راهو يجيو باش يحكيوا على مشاكلهم وعلى فلانة سمعت شنو الاخر حكيت عليك وسمعت الاخر اش حكى عليك معناها بلاتوات ولات نتاع تقطيع وتريش ماهيش ما فيها حتى شيء من الثقافه معناها ما تقربش للثقافه حتى شيء الحقيقه
1: أقولها لك أنا على مسؤوليتي أنا. الأعلام بصفة عامة أعلام رديء أعلام يحب على البرز
0: للأسف
1: أعلام سخيف الغالبية العظمى مش الكل
0: الغالبية العظمى أكيد من عمموش ولكن الأكثر
1: صحيح أعطيه كوي أسس برنامج بأي كلام بأي ناس بأي مستوى
0: ولكن احنا مطلوب منا استاذ باش نحكيه بالحقيقة مش نزينه باش نخبيه
1: البركة فيكم انتوما في الإذاعات الجهوية اللي نزلت محافظة على القيم والمبادئ وأخلاقية المهنة أما شوف الإذاعات اللي تنسلت بعد ما تم بالثورة شوف دمرت كل شيء
0: صحيح.
1: ثم خرجت جيل من المنشطين ما عندوش ثوابت ما عندوش ريبرات ما يعرفش حتى أغنية لأم كلثوم أو علي الرياحي
0: وأحيانا استاذ مدران راو تحس حتى شوية هكا فما عدوى بديت تمس شوية بعد ال
1: لا هو يلزم العدوى الإيجابية باهية
0: الإيجابية بتبيع
1: أما أنه في البرامج الكل الإذاعية والتلفزية نجيبوا في أغاني وفي سهرات فنية للفنانين عرب شايفين دليل أنك أنت معناها تحب الخنار هذا
0: بالضبط
1: تحب الخنار بكل ما في الكلمة من المعنى
0: صحيح
1: شي أنا في تلفزة وطنية ولا في تلفزة من عرش شنوة ولا في ذاعة وطنية نعدي في أغاني رغب علامة وش اسمه من عرش شكون شو معنى معناش فنانين
0: عنا بتبيع
1: الفنانين
0: تحب الطعم فيها بيس تطعيم لكن 70% هذومك اللي احنا ديما متعرف من قبل القانون متاعنا 75% أغاني تونسية اليوم منأكد لك أنه ما فهميش 75% اليوم 75% يمكن هو للأجنبي
1: ما ثمش أما أنتم راهو ريت أنتم مثلا في الجنوب أنا ما نعطي في أراء وفي أفكار ما كمش مظلمين بهم مثلا بوغنة
0: بوغنة
1: سهم في نجاح أمينة فاخت وغيرها وإلى آخره وأغاني فارقة وشنو معنى ما نعديلوش أغاني
0: بالضبط

0: بديت الصراحة معناها نتفاجأ باسم كبير ونتحمل معناه مسؤولية كلامي زميل في الإذاعة الوطنية وقت اللي يتحدث على وفاة الفنان القدير بالقسم بوغنة يقدم غالط اسمه معناه أنا نتوجع منها
1: بس نتوجع. وعندنا فنانين ممتازة جدا كما روف ماهر ممتاز جدا. أنا أول ما كتبت على صنديدة وقتها ما نعرفوش واحد فعندنا فنانين ونحترموا الناس ونحترموا مقامات الناس
0: بالضبط.
1: ونغيروا ونظفوا الأذن اللي تعبات بالطنين والأنين والكلام الفارغ ما بين نظفوها نحتاجوا إلى أطباء متاع أذان أطباء متاع ذائقة يلزم عنا زادة كتاب نقدموهم شو معناه ما تقرأش كتاب في حياتك في عمرك وتقول لي والله أنا مثقف ولا تقول لي أنا منشط ولا تقول لي أنا واحد فهمت يلزمك تقرأ الكتب وتقرأ الجرائد وتكتب وتعبر عن رأيك وتحسن اختيار الأغنية اللي باش تسمعها
0: بذات.
1: وتشوف مضامينها كيفاش تلحنت وكيفاش ناس أبدعت تاخذها أنت معناها ببلاش وتغنيها في مهرجان قرطاج وتاخذ عليها مقابل
0: بذات.
1: شنو هذا فهمت هذي نقعد صاير مع
0: بذات. فما حاجة غابت شوية سيدة مثلا وخاصة وقت نحكيه مثلا على برمجة الحمامات غياب المسرح اللي هو الحمامات مبني أساسا على المسرح بدأ هو زاد يحيد على طريقه مهرجان الحمامات صحيح ولا
1: صحيح الحمامات هذه مهرجانات كبيرة اللي دعم فيها وزارة الثقافة خمسة ولا ستة مهرجانات دعم فيهم وزارة الثقافة ما عادش فيهم ثقافة مع الأسف واستدعوني وأنا نتكلم فيك والله من الحمامات هو بالصدفة معناها أتجول في الشوارع الحمامات أحضرت لبعض الشباب عندهم أفلام قصيرة معناها أنجوها شي يعمل كيف أعطيه المجال للشباب خلي يبدع وشوية سينما مثلش حتى في وسط مهرجان فيلم الشاب من الشباب
0: أنت بجيت تشوف أستاذ في تابع في مهرجان قليب الهوات
1: والله لا استدعوني ما إذا يبدأ عندي وقت نمشي
0: تخيلك مشيت لقليبيا
1: مشيت السنوات الغابرة أحضرت
0: أي خاطر هو ينتظم الفترة هذه تخيلك أنت موجود الآن في قليبيا تشوف في أفلام الهوات
1: لا عاملين بعض الشباب عاملين
0: فهمتك
1: إنتاج على الحيط
0: هذم الشباب اليوم اللي محتاجين شكون يعطيهم فرصة ويأمن بهم وشنو الشيء اللي قاعدين يقدموه مش غدوة نشوفه بالحق هذم اللي لازم اليوم نستثمروا فيهم ونعطيهم فرصة مش نشوفه غدوة فنانين كبار يمثلوا تونس في تونس وخارج
1: شوف فما قطيعة وهالقطيعة هذه ما كانش كانوا الكبار يسلموا مش على الصغار
0: صحيح
1: طول الكبار ما عادوش مسلمين والصغار ما عادوش معترفين بالكبار
0: للأسف
1: أنا فما شرح وفما هو كبيرة جدا تحب لها وقت وتحب لها محاضرات وتحب لها كتب ودراسات علاش صار هذا مفروض أن الناس كل تغني والناس كل تفرح والناس كل تبدع والمجال يتسع للجميع
0: طبعا
1: لكن
0: طبعا.
1: كل حد ولا ما المهرجان ولا مملكة خاصة ثم العلاقات العلاقات في بعض المهرجانات
0: صحيح.
1: هي اللي تجيب الفنان هذا والفنان هذا وكما قلت لكم وأنا لا أستحي من قولها ثم الصفقات في الحكاية يلزم الصفقات تتنحى هذه ويعود الفن كما كان منير يثقف يهذب الذوق يرمم العلاقات بين الأزواج
0: العائلات
1: ماش تسمع حتى أغني واحد شنو شطحني يا سويح شنو الكلام والأخرى معناها
0: دارت
1: عبرني يا بورني شنو الكلام
0: شنو الكلام
1: وبعدين
0: وياخذوا عروض قبل الفنانين اللي يغنيوا
1: في جميع العروض ويعملونا يتسبونا في شرح فني رهيب وفي جرح فني معناها تحبوا برشا باش يداو تحبوا جراح عظيم باش يعاول يعمل عمليه جراحيه معناها
0: ينظف الجرح مليح
1: بالضبط للاسف معناها شوفوا انت اسمعني وانا سالت بعض الفنانين قلت لهم علاش ما تنجوش ربي يعطيكم برشا فلوس قال لك لا تتكلف الاغنيه ما تكلف هيك تصور انت
0: تتكلف
1: انت تحب تخلد ولا تحب تعيش اللحظه يحبوا يعيشوا اللحظه
0: بالضبط
1: اللحظة معناها فيها برشا فلوس وبرشا من عرش شنوة إلى آخره ولكن ما يفكروش في المستقبل
0: للأسف.
1: إذا ما تفكرش في المستقبل ما تنجمش أنت تعيش اللحظة باستمتاع رب الفلوس نجم تمشي في أي متاهة
0: صح حسب رأيك أستاذ

0: لأنه خلينا نختم.
1: أيوة.
0: لو كنت عندك خلينا نقول حتى شوية سلطة مثلش باش تنظمنا مهرجان، حسب رأيك أنت شنو اللي لازمنا اليوم باش بالفعل يكون المهرجان ناجح من كل النقاط ومن كل الزوايا، من حضور، من معناها أصوات، من اختيار الفنانين، من التنظيم، من الجمهور، كل شيء؟
2: أول حاجة نعملها ساعة نجتمع بالفنانين الكل، نكون مسؤول ثقافي، نسمعهم ويسمعوني. بطبيعة الحال أنا إذا باش ندخل المجال الثقافي يكون عندي برنامج كيفاش أنا باش ننظم القطاع. ويلزم ميثاق شرف بين الناس الكل. إلا ما عندوش إنتاج ما يطلعش على الواحد. عندك إنتاج تفضل النجم ونعاونوك حتى في شوية معنا بروفات وإلى آخره. ما يسيدي ما عندكمش فلوس الوزارة ولا الإدارة المعنية تعاونكم في الإطار هذا. ثم عندنا رؤية أنه نحبها الوطن. أنا نحب الأغاني اللي تتعلق بالوطن وترجع مفهوم الوطنية عند الشباب الكل. ونحب ثم تواصل مش قطيعة بين الشباب والشيوخ أو الكبار كبار الفنانين. في المهرجان ميغنيش فنان وحده ليلة كاملة، حتى كان يكون كبير يجب معاه واحد شاب يحطه في الإطار أو يحطه على السكة.
0: بالضبط.
2: ثم نعرفه شنو معناها الثقافة، شنو معناها الثقافة. واللي بيش يعديلي الرداء ما عندوش مكان. يولي قرار جمهوري بالقانون، بالقانون هاو فما دول عملتها ما ثمش أنك تقدم لي الرداء. وثم المهرجانات بأسعار تفاضلية للناس الكل.
0: أيوة.
2: وكل زم ب5000 تذكرة وحتى ب2000. شو معناها ب100000؟ شو معناها
0: ب100 و150؟
2: وشو معناها أن نجي نعطي الفنان 100 مليون باش أنا نسقل الكاهل المتفرج اللي بش يحرم روحه من عدة حاجات باش يتفرج 100 دينار و150 دينار وتحجيم الأسعار. ونعمل
0: لا ويدخل يغني هو نفسه، الجمهور يدخل يغني ويروح الفنان ما يعمل حد شيء يروح.
2: وعملتهم الاقتراحات والله عملتهم أنا في رسالة مفتوحة إلى وزير الثقافة. عملتهم وجاوبت معهم المسؤولة وقالت لي بارك الله فيك يعطيك الصحة على الأفكار متاعك وشكرا لك. وقلت لها نحتاج وإحنا نتعاون الناس كل
0: بتبيع
2: راهو كيف الصحافي يعطيك فكره مش باش يفك بلاصه الفنان ولا باش يفك بلاصه المسؤول الثقافي ولا نسمعوه.
0: هو في تضافر جهود نتاع الناس الكل باش نخرج بحاجه مزيانه.
2: ثم نجيب المفكرين. احنا ما عادش عندنا مش ما عندناش ما عادش نجيبوا المفكرين يفكر لك يعطيك حل يعطيك رؤيه يعطيك مشروع يعطيك فكره كيفاش تنهض. ثم نشوفوا التجارب الناس الاخرين الدول المتقدمه في الفن وفي الثقافه كيفاش في بعض الدول مثل اندونيسيا معنا خاطر انا حضرت في بعض مهرجانات الفنان ما يفوتش 20 مليون مهما تكون قيمته الكبيره. أيوة. جدا ما يخوش اكثر من 20 مليون والابواب مفتوحه للجميع. في ساحه كبيره الناس كل تتفرج والناس كل تغني والناس كل تشطح والناس كل سعيده فهمت. وديما في البرنامج نتاعو على الأقل أغنية ولا زوز وطنية، أغنية روحية، أغنية اجتماعية، أغنية كذا
0: تنوع
2: يشرط عليه، يشرط عليه حتى المضامين. مش وحدك تقول والله أنا تو باش نحكي على البطاطا أو باش نحكي على الفلفل أو باش نحكي على الروبة كذا. لا لا لا لا هكاك ولا تفوضى ولا كل واحد يغني كما يحب ويحروت كما يحب ويقدم للناس كما يحب. البعض يخرج على البرنامج متاعه ويولي يغني في اغاني ام كلثوم واغاني عبد الحليم واغاني واحد
0: وهذا هو اللي صار وهذا هو اللي قاعد يصير. هذا نشوفه
2: لا عندهم يدخلوا ببرنامج برنامج باش يغني اغانيه ولا حاجه كيما هكا فجاه يتبدل خاطر الجمهور عاوز كده.
0: بالضبط.
2: لا لا الجمهور يقول اسمعني انت باش تسمعني اليوم وكل موضه جديده هذيك هات نغني لك ويلا نغني وكذا شنو معناها؟ إيه كنت اعتديت على حق الفنان باش يغني
0: صحيح
2: طول الأصوات هذيك هم يغنيوا معهم في السهرة متاعهم أما يوليوا يدخلوا الناس بتستثمر فيهم باش يغني ويدفع الفلوس باش زعما باش يغني غني في دارك تحب تغني غني في دارك أشطح في دارك وشيخ في دارك وعمل لا تحب في دارك.
0: بالضبط.
2: أما مش على مهرجان. وثم المهرجان يلزم عنده هدف
0: أكيد.
2: عنده هدف
0: أكيد.
2: عنده هدف أكيد. مهرجان بلا هدف كشجرة بلا أوراق. والدليل أنه توا في العشر سنوات الأخرى ما سمعناش أغنية جديدة اللي بقات فارقة
0: في البال. صحيح.
2: في البال. الشيء اللي عملته نبيها كراولي ممتاز جدا.
0: أي أي.
2: وأنا نحب صوتها ونحب حتى اختياراتها. على الأقل عملت 3-4 أغاني جديدة كسرت الشيء اللي ولا صاير في
0: واحترمت جمهورها. واحتلم الجمهورها
2: وكانت أميقة
0: كانت حضورها جميل
2: قديمة. صحيح. ممتازة جدا
0: صحيح.
2: أنا معنا فنان عندي 80 أغنية نمشي نغني لأم كلثوم مش تغني خير من أم كلثوم ولا خير من عبد الحليم
0: أي.
2: حطوا لهم أم كلثوم في ثرون كبير وخليها تغني.
0: لا ولا أنت بعد كفنان بعد أنت تلوم على الإذاعات علاش ما تعديلكش في غنيتك كنت ما كنتش تغني فيهم أغانيك كنت مخليهم تغني في أغاني أخرين مش متاعك بيصير
2: بيصير أي. بيصير, بيصير. وانتم معناها الإذاعات على الأقل حتى مرة في الأسبوع
0: أي.
2: تكون أغنية معناها هاتفة الفنان كبير قديم أو جديد
0: نعم.
2: معناها هم جدا تبدلوا رو أنت إذا تكثرهم الأغاني الجميلة تعودهم على الأغاني الجميلة
0: صحيح.
2: إذا تعديهم تعديهم الأغاني الرديئة كما كانت في البرامج التلفزية باش يتأثروا
0: أكيد إن شاء الله الدورات القادمة إن شاء الله السنة الجاية يكون حديثنا غير أستاذ
2: مثلا
0: إن شاء الله تكون فما مهرجانات كما على كل حال احنا لا نملك إلا التفاؤل والكلمة الحرة
2: ساعات نقول أنا إيش ما قعدني هنا
0: معناها لا لا لا يلزمك هنا يلزمك هنا يلزم يكون عندنا برشا معناها نسخ مشابهة اللي كنت برشا برشا باش نجم
2: والله شوية. أنا إنسان محروجي معناها ساعات يجي لحدنا فنان للبرنامج ما ضبيه ما نحكيش وزاد إذا أنا باش ننصفه بكلمة شنو ما نكتبش قدام الناس قدام عائلته ساعات نضطر أن نجامل هكا برا أخطاني وكهو
0: أما لا يظهر عليك تتجامل على فكرة
2: لا نبدأ متغشش
0: أي يظهر عليك
2: أما في القلم ما نجاملش
0: طبعا أكيد لا تجامل ولا تعادي أكيد
2: لا تجامل ولا أعادي لكن البعض يعتقد أني نعادي فيه
0: لا لا لا
2: مش صحيح
0: مش صحيح هو قلمك الحر ولا لا أكثر ولا أقل يعطيك الصحة شكرا لك أستاذي فرحت برشا برشا أنك الليلة معنا في هذا اللقاء الجميل والشيق أكيد والحوار الراقي والراقي جدا من نجمك أن يكون راقي بحضورك وإن شاء الله يا ربي نلتقي وإن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة
2: وتحية لكم جميعا
0: ربي فضلك
2: أنا ما نحبش التصنيفات أنا ما نحبش الجهويات لكن بصراحة ما زالت البركة عند أهل الجنوب ما زال الاحترام والتقدير وانا من اكثر المشاهدين نتاعي واللي يكلموني ولا يقراوا لي من الجنوب
0: لاي.
2: لانهم هرم كبير جدا وعماره شاقه ونخله شاهقه جدا تتعب الاعناق في سبيل النظر اليها لانهم ناس خلقوا وطنيين يحبوا بلادهم يحبوا الفن الجميل ما يحبوش الركاكة والبلاد اللي نشوفوها في بعض المهرجانات والإذاعات والتلفزيون
0: يعيشك شكرا لك شكرا لك ربي فضلك صحفي وكاتب سي محمد الماتريس ميدا نورتني نلتقي إن شاء الله في مساحات إذاعية قادمة إلى اللقاء
2: شكرا شكرا, شكرا.

0: الأصوات التونسية الجميلة أكيد والأغنية التونسية بالكلمة وباللحن وبكل شيء تبقى الأغنية التونسية أكيد من أجمل الأغاني اللي نسمعها واللي بها نختم ليلة سهرتنا أنوار المهرجانات. إن شاء الله سهرة رقت للجميع. نذكركم أنه مواعيد اللي تم تأجيلها بالنسبة لمهرجان مدينة الثقافي الدولي إن شاء الله نهار 30 أوت يكون عرض حضرة منين مع عماد العلاقي، 31 أوت عرض الفنان اللبناني روني فتوش، غرة سبتمبر مسرحية الفنان والممثل المسرحي جعفر الجاسمي، 2 سبتمبر اللي بيكون عرض الاختتام بإمضاء الفنان التونسي صابر أرباعي. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه والمتابعة. شكرا لك ذو بن سالم في الأخراج الفني لحظات، وياتيكم ميلود بن هلال موجز منتصف الليل للأخبار. تبقى على خير.
1: مشينا مشينا 1 2 3 4.
2: أنوار المهرجانات، أنوار المهرجانات أولى، حيث تتعانق الثقافة والفرجة وتكتب الجماهير فصول الاحتفاء بالحياة. تضاء أنوار المهرجانات.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطلين.
2: موجز الأخبار.
4: منتصف الليل في تطاوين، تحية طيبة. أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري تواصل ارتفاع الحرارة اليوم بمناطق الجنوب مع تسجيل انخفاض ملحوظ في الحرارة بداية من 2 سبتمبر. استأنفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية سفرات خطوطها البعيدة. تعززت الموارد المائية بمنطقة الزركين واحد بمعتمدية مارث بعد استكمال عملية حفر بئر جديدة بالمنطقة السقوية مزرع يوسف. في العالم، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل امرأة وجرح آخرين إثر عدوان صهيوني على بلدة جنوب لبنان. قال الحرس الثوري الإيراني أنه تم الاتفاق مع عمان بشأن حصة كل طرف من مياه مضيق هرمز. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: يا جدودي الاثنين،
2: محمد وليدي ثم حكاية ياسر ناس ما يعرفوهاش. ترى وليدي حلك الصندوق، حل عيش وليك الصندوق واكتبها وقرأ لي ايش كتبت. ترى في ساعة مدامني معك
3: سيدي. الصندوق هاو مليان ما شاء الله، هذا كل لك انت.
2: مش كان اني ترى زيد ثبت ثبت، ترى مشانها امك معايا واخوالك وعمامك وكل من هو آمن بالحرية والاستقلال. يا جدودي الاثنين،
1: الجنوب التونسي أربعينات القرن العشرين، سكنة عسكرية فرنسية وسط صحراء تتموج كثبان رمالها وتتهادى كسفينة حربية تشق عباب التاريخ. في مكان قريب ارتسمت الحكاية، حكاية مقاومة وثأر لاسترجاع الأرض والعرض والحرية، وسمع صوت جيل ينادي:
2: يا جدودي الاثنين،
4: لجيب الغول وميعادا علق له نيشان.
5: وقت نقولوا عبد الله الغول، سواء كان في المرزيق ولا البر، يرفع راسه الواحد.
6: معلوم ثقة في العمل الكل ومشكور في لفام، كان اثناه مولى شجاعة ليس يحمل ذل، عادة قديمة سابق البابا.
1: في دوس الرمل لا ينسى الوجوه، والنخيل يحرس أسرار الثوار. سر عبد الله أسر لنا بعض منه الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف ومحمد بن عبد الله الغولة، والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمبي.
4: ضرورة أنت خليت ولد، إيش خليت للولد هذا؟ قال لهم خليت له ما يزيه طول عمره، خلانا تاريخ، خلونا تاريخ مشرف نضالي وطني.
5: عبد الله الغول تنقول ما قال بن قطنش يقول ريتش نهار البرج كيف عملنا مرازيق كل واحد زدم وثنى.
4: أمي هذيك مناظر كبيرة، هذيك وصلتني قريت وكذا بالمنسة، تحت في المنسة تقلع في الحولي والبرنوس وهي مناظرة، وسمها برقيبة بوسام الاستقلال، سم فيها الرابع بتاع بباي.
1: حكاية الغول وزوجته ليست أسطورة من الخيال، بل واقع رجل وامرأة. أرهب الرومي وأدخل في نفسه الرعب، وهما المؤمنين أن الاستعمار ليس إلا غبارا ستذروه رياح المقاومة. عن ذلك يتحدث الفنان الشاعر رضا عبد اللطيف والفنان التشكيلي صلاح السويعي وعبد الله بن علي الصيدة.
5: عبد الله الغول وزوجة حليمة قصة نضال، قصة شجاعة، قصة بطولة ضد الاستعمار الفرنسي، ضد الظلم، صفحة من صفحات تاريخنا المشرق في الجنوب عامة وفي المرزيق خاصة. عبد الله الغول فرع من شجرة كاملة قاومت الاستعمار من 1883 حتى العهد الثورة الثانية.
7: 1882 الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد العاطي المرزوقي شرع، بعث له علي بن خليفة النفاتي وعلي بن عمار العياري، بعث له قال له ايش يقول الشرع في استعمار الفرنسيس للبلاد، بعث له فتوى محتواها ان دافع والا هاجر. اجتمعوا القياد الكل في شيره القيروان وقرروا ان يحاربوا الفرنسيس. بعد ما نجموش يحاربوا الفرنسيس كانت الهجره الاولى الى بر ليبيا تاع العروش بكلها مشت خرجت. الشيخ محمد بن عبد الله من بين الناس اللي هاجر، لكن بعمره اللي دخل البلاد إلا عام 1896 ميت جايبين باش يدفنوه في جبانة الغوث. وهك التشريع هذاك ورثوه جيل بعد جيل رفضين هذا الاستعمار. هذاك علاش نلقوا ثورة المرزيق.
8: خالي عبد الله الغول خذيل مشعل على والده اللي هو عمر الغول رحمه، اللي استشهد في رأس الغول في الحد الثلاثي بين تونس ليبيا والجزائر.
1: بين أحضان أمه هنية بنت عبد الله، المرأة البدوية القوية التي كانت تردد على مسامه أبنائها الحديث عن بطولة والدهم وأخوالهم، وتزرع في قلوبهم بذرة الثورة والثأر من الفرنسيين، ترعرع الثائر المقاوم البطل الشهيد بن الشهيد عبد الله بن عمر الغول. وعن ذلك يتحدث ابنه محمد الغول والدكتور في التاريخ المعاصر الذهبي المسعودي.
4: باباي عاد حاقد باباه عمر الغول واخوته محمد الغول واخوه حمد الغول استشهدوا كل واخواله زوز عبد الله وابو جاسم استشهدوا في معركه التحرير. فهمتني هو ناقم على الاستعمار وهزولنا كل شيء قعدت عليهم جدتي وقعدوا مع اخوالهم انا هنا يرحلوا معهم وكذا حتى الدنيا كل شيء ما شيء ما قاعده مع اخوتها وبر جدتي تربي يذرها. وقت جت الين بابايا ناقم وقت كبر وقت عام 30 في بالي وقت عام 1930 مارس التجاره باباي يمشوا للواد سوف يهزوا في الحاجات من هنا ويجيبوا حاجات ممنوعه مغادي دخان والتاي وكذا ويعدي فيه الحوايا اصحابنا الحوايا وتطوين بسلاح راس بالمكح على ظهره ولا دوله على حاله تاجر ثائر على فرنسا من وقتها وثائر بالتجاره.
9: تربى على نوع من الثأر هو يعد من ابرز ابطال انتفاضه المرازيق هذا حسب منطوق الوثائق الفرنسية.
1: وضع الحرب العالمية الثانية وضعف فرنسا منذ نزول قوات المحور في بداية أربعينات القرن العشرين رفع روح التحدي للمقاومة الوطنية ولو كان الأمر أكثر خطورة في الجنوب التونسي وتحديدا دوز إذ اتخذت المقاومة شكل مجابهة عسكرية بين الثوار والقوات الفرنسية في انتفاضة نوعية عرفت بانتفاضة المرازيق.
9: دوز رفض عدد كبير من أبنائها المجندين ضمن فرسان خزنية وجنود دومية رفض هؤلاء التحول مع بعض الضباط الفرنسيين إلى منطقة واد سوف ورفعوا السلاح يوجه السريات الفرنسية التي أرادت التحول إلى منطقة واد سوف وهذا التمرد بطبيعة الحال يوصف كعصيان عسكري. سرعان ما تحول هذا التمرد النظامي إلى هبة قبلية واسعة يعني انخرط عدد كبير من أبناء قبيلة المرازيق وخصوص المرازيق العوينة في هذا التمرد الواسع.
1: كان المؤذن يهم برفع صوته معلنا وقت المغرب.
10: الله أكبر الله أكبر.
1: انطلقت انفجارات الرصاص وظهرت أضواء الطلقات في الفضاء وترددت الصيحة في أطراف القرية.
11: اجروا اجروا اجروا يا جماعه اجروا يا جماعه اشتبكم على الفرنسيس اجروا
12: اشتبكم على الفرنسيس
11: اجروا اجروا
12: يا ساتر يا ساتر
11: يا ساتر الله الله الله الله الله اكبر.
1: 1 جانفي 1943 في ربوة المنقار لعوينة قبلي امتلأت شوارع القرية بصفوف من الرجال شبابا وشيوخا مسرعين إلى ناحية الانفجارات وصعدت أكثر النساء على سطوح المنازل تطلق الزغاريد تشجيعا للمنجدين. انتهت معركة المنقار بعد ربع ساعة بحسب تقديرات من هبوا لنجدة الثوار لتعلن بداية انتفاضة واجه فيها الثوار المستعمر فيما يزيد عن 20 معركة.
9: 24 معركة منها 6 معارك إذا دارت زمن حضور قوات المحور وهي معركة المنقار 1 جانفي 1943 معركة واد المالح 23 جانفي 1943 معركة الحميدانية 28-29 جانفي 1943 معركة طوي الكارودة في 15 فيفري 1943 ومعركة الفوار في 14 مارس 1943. ثم بقية المعارك وعددها 18 دارت يعني بعد انسحاب قوات المحور. من أبرز هذه المعارك على الإطلاق هي معركة البرج أو دعكة البرج أو هجمة البرج كما يسميها للمرازيق. المعركة هذه دارت في فجر الأحد 28 ماي 1944.
6: الخطة انطلقت بقطع خط الهاتف الرابط بين قبلي ودوس ليلا والهجوم على ثكنة ليلا وحققوا انتصار بهر. هذه المعركة أسفرت من نتائجها قتل 10 فرنسيين وأسر 44 بين فرنسيين ومساعديهم وأعوانهم واقتيادهم إلى من ساحة من ثكنة إلى ساحة السوق. كان يوم مشهود في يوم السوق اقتياد الأسرة واستشهاد 4 شهداء في هذه المعركة اللي هما يحيى بن محمد ومحمد بدورة وعبد الله بن مبروك وحامد عبد الملك. تدخل شيوخ المنطقة وشيوخ الجهة وخاصة الزاوية ومخافة من الانتقام ومخافة من ربما من تنكيل بالمرازيق تم التسوية بين العمد وبين الشيوخ وبين شيوخ الزاوية اطلاق سراح الأسرى وخروج الثوار إلى عمق الصحراء بنسائهم.
9: مثلت هجمة البرج حدثا فاصلا تعتبر ثاني أكبر انتفاضة في تاريخ تونس المعاصر بعد انتفاضة لودرنا سنتي 1915 و1916. قررت السلطة الفرنسية بعد ذلك بعد هذه الهجمة إرسال مزيد من العتاد العسكري إلى منطقة الجنوب التونسي للقضاء على هذه الانتفاضة، وتمثل هذا العتاد في إرسال يعني 8 طائرات، إرسال 10,000 قنبلة يعني صنف 10 كيلوغرام، إرسال 10,000 قنبلة صنف ماك، 50,000 رصاصة، 37,500 مشت رصاص، و 500 قنبلة صنف 50 كيلوغرام، بالإضافة إلى استخدام 500 جندي سنغالي وفيلقين من الدرك المتجول.
1: ترافقه تخبئ الرصاصة في ثنايا ردائها وتغزل من الصوف عهدا لا يلين. كانت مع مبارك عبد الملك عين المقاومة وقلبها، وقال الشاعر فيها: حليمة وراه كيف الظل تسير، لهابت الموت لخافت الجير. وفي بن شعبان أخذت السلاح وواجهت القوات الفرنسية امرأة حديدية تحدث عنها المؤرخ الذهبي المسعودي وابنها محمد الغول والباحث في تاريخ دوز جلال الشايمي.
4: جت معركة كبيرة في مكة، يقول فيها من تنس وغناء غيلان في شواطة، ما 500 من جبل مطماطة، مرازيق 6 بجعب بقاطة، من النار تصروهم وغنم وحسنة، قبطانهم هارب مشي طواطة، قال حبهم من ضهت يكملنا.
9: بالنسبة للمعركة هذه سجلت مشاركة بعض النساء المرزوقيات فيها، أمثال مباركة بنت عمر بن عبد الملك أخت الشهداء الأربعة وزوجها أحمد بن بلقاسم عبد الملك الذي استشهد في المعركة التي سبقتها، وكذلك مشاركة حليمة بنت عمر بن عمودة زوجة الشهيد عبد الله الغول.
4: في شعب ثماكة هبط نسوين الذر ثماكة وتعرضهم باي واحدة على السيد مضروب، واحد يقول لك ميز حتى مجروح، يقعد كان يعس على النسوين. عندنا 3 صغار، الساسي التجاز وعمر الغول بنت عمي والهادي بن عبد الملك، قال لهم عندنا شباني ودعمنا هذا يقول عليه التجاز، قال لهم باباي بره ثم ماجل أصحابنا تمضر بره جبنا الماجل مش بعيد علينا ثمك، وقت دينا صيف أنا في جويليا، عرضهم باباي واحدة يحب يصير يضرب تنقل بقى البقعة هم تحتنا في جبل، حب يصيرهم كل مرة تنقل بقعة بيش يقولوا هم برشة، قال لهم تو عبد الله يمشي واحدة تو تعرض حسب ما يقولوا 500 واحد تعرضهم، قالوا لنا نسوين احنا قبل نسوين قبل يهزوا في المية ويقربوا في الواحدة والكرتوش ما يضربوش، وراهن كيفاش يعملنا كل واحدة أمي حليمة بنت عمر بن عبودة زوجة عبد الله الغول ومباركة بنت عمر بن عبد الملك يعني زوجة الشهيد أحمد بن عبد الملك وأختها وأربع شهداء زي كثير داروا سلاح ولعبوا باباي، قال لهم باباي قال لنا أنت جاية نصرتي تو اليوم تضرب أنا ماي، قالوا على الأقل خلينا قال لهم كل واحدة أدارها منا واحدة منا، قال لهم أوكاكا أصرخوا كبار بناكل الدان ويسمحوكم يقولوا نسوين يضربا سواتوا بالطيارة.
6: مبارك عبد الملك وحليمة عبودة لم يلتقيا فقط في النضال والارتفاع وحمل السلاح والمقاومة، بل كانت عندهم عشرة كبيرة وعلاقة كبيرة وعلاقة متينة. ربما اللافت النظر هو أن هذه العشرة ساعة تواصلت سنوات طويلة، تواصلت حتى سنة 2008. مبارك عبد الملك مولودة عام 17 وحليمة عبودة مولودة عام 18، تقريبا بينتهم أشهر قليلة في تاريخ ولادتهم يفصلهم تاريخ الولادة، عاشوا مع بعضهم، تربوا طفولة مع بعضهم، تربوا والكفاح مع بعضهم، وتوفوا في نفس العام 2008.
1: الرجل الأسطورة عبد الله الغول جدير بأن تنقل ذكراه من جيل إلى جيل، فهو الذي لم يصارع العبادة والصعابة من أجل مال أو جاه أو سلطة، كان عنتريا فحسب، وعبلاه كانت حياة الأنوفة. تمكن عبد الله الغول ورفاقه من النجاة من ملاحقة الجيش الفرنسي والقومية والمخزنية وتسلل إلى الأراضي الليبية، وبعد فترة وجيزة وبسبب وشايات تم اعتقال عبد الله ورفيقيه أخوه أحمد ومحمد بن بوبكر من البوليس الإنجليزي بليبيا سنة 1945 ليسلموا للسلطة العسكرية الفرنسية.
13: يا والدة يا والدة تبكي على عبد الله، بعد حياتك لاش كان عذاب، مول الشجاع ليس يحمل ذلة، يطب السوامر صهدهم لهاب، قدر عليها الله وكتب بالله، يصبر بنادم لو يكون انصاب.
1: اتجهت بهم السيارة من الحدود التونسية الليبية في اتجاه دوس ليتم تنفيذ الحكم فيهم بين الأهالي والتنكيل بهم في مسقط رأسهم وتذكيرهم أن فرنسا هي الأقوى. ولكن في الطريق في كف العنبة تمكن عبد الله من الهروب كما روى ابنه محمد الغولة.
4: كرب عسكرية يصوب فيها واحد ضابط وركبوا معهم واحد من الدبابة بشاوش ركب من هذا القاوري وفي بالهم بش يتعدوا أنا الطريق السهل ذاك اللي جاي يجي ما بين الجبال غادي هنا مش تتعدوا على كف العنبة. كف العنبة صيب وقتها بيست خايب عوضهم غلطوا كانوا مقاردين بش يجوا ما مقدر حلوف طب بقعة سهلة طاحت الشمس والسفارة غلط دارع مثنيا انت كف العنبة باباي وقت النفاق بيهم غلطوا في الطريق قرر بش ينقز من كف العنبة مهما يكون حدف راح من الهفوف دينالين حجرة كبيرة ياسر كلاتهي لكن تعدى من الحجرة هذيك يمشي في هفوف على الأقل ثم يجي 400-500 أكثر يجي كيلومتر ممكن هفوف واحد يمشي حنا كمان بان يحسب يحكي هو بعد بان دخت
1: 15 جويلية 1948. هناك ثائر سيحاكم وها هو نص الاتهام عنوان مقال صدر في الأدوباش تونيزيان للضابط الفرنسي جون سيران. وفي متن المقال ذكر الضابط عن ثائر وصفه بعدو فرنسا متهم بقطع الطرق والخيانة والتمرد المسلح نعته بأنه لصنتافه ومجرم عدد جرائمه ونوعيتها تجعله على رأس قائمة المطلوبين ماضيا وحاضرا وأكد أن لقبه وكنيته الغول وارثها عن والده المتمرد سنة 1915 الذي أفشل لمدة 9 سنوات السلطة الأمنية الفرنسية من القبض عليه. وما أشبه ما حدث للأب بما حدث للابن، فوشاية من أبناء البلد أخبرت عن مكان اشتغال عبد الله الغول في الوطن القبلي وتم القبض عليه.
9: ألقي عليه القبض كما قلنا في 22 أوت 1947 لما كان يشتغل في منجم أم ذويل بالوطن القبلي. اقتيد طبعا إلى السجن المدني في تونس العاصمة في ذلك الوقت
1: سنة 1949 داخل قاعة المحكمة العسكرية الفرنسية بالعاصمة تونس. حكم عليه بالأعدام وتم تأييد هذا الحكم في الاستئناف والتعقيب برغم كل المجهود الذي قام به المحامي اليهودي التونسي ماكس شمامة المتطوع للدفاع عنه وعن رفقائه.
4: قعدت هك سنوات هذيك كل الأعدام وكوب برشا محاكم وتمشت لجدتي ومشوا لبعض جماعة يقابلوا فيه. رسلت باباي عندي حتى رسائل مع باباي في الحبس بعث لي مزرعة ثم رسالة كتبها بكرة عزيز.
13: عزيز هسوا علي ذرية وانت مقاري اكتب لهم جواب على لساني. اكتب لمحمد يهني على أمه وأخوته اني الموت مانيش خايف منها شرف وفخرة مدامها على خاطر تونس الدم والروح يهون العيلة يوجي عليهم الله المعبود.
1: عاش الثائر المقاوم عبد الله الغول إلى أن نفذ فيه حكم الإعدام في ساحة السجون يوم 20 نوفمبر 1950. ظل إلى آخر لحظة شامخا ثائرا.
9: هو الثائر الوحيد الذي يعني حكم عليه بالإعدام ونفذ فيه.
13: محمد يا وليدي الصندوق أمانة عندك ديما ولدي راسك عالي حني مرزيق ضيعناش الثنية وجابنا ربي في الصواب تو الجواب تهنيت ليه أنا كتبته والزمام حفظته. اسمع هيا ترى نوض عمل بي دورة في بلادنا السمحة خلي تشبع منها عيوني راني ياسر استحشتها يا جدودي الاثنين.
14: مشاهد تمثيلية عبد المجيد دعبو عبد السيد المرايحي إنجاز فيروز الشباهي.

0: شهرين عبينا الجمل بالقمح ورجعنا شبعانين وتانا عام صابر ولقينا ناس باهية.
1: حسين المحنوش
2: خمامي في عقابة يا دي ما تغرقش قوتك وصغرك هذا راهو دوار يتحاموا فيكم.
1: سلوى محمد
3: عم شاهد قال لو يعطوني قد ما نحب من هالأرض الباهية ويقولوا لي سلم في بلادك ما نرضاش.
1: لميا العمري
4: معناتها الحل في بيعان الفرس وعمل كسراوي مغروم به لكن ولت مخطرة علينا الكل.
5: الفرس مسروقة
6: مسروقة
5: اليوم نعمل فيكم مذكرة.
1: فتحي الذهيبي وحداد معلاق
7: ايش اسمك؟
8: انا اسمي زينب.
7: زينب زينب اسم ما عدتش ننسيه. قولي كنت بالعطايه؟
1: نبيل الشيخ وجمال ساسي في مسلسل الهطايا. الهطايا مسلسل اجتماعي في 30 حلقة. تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي.

0: انت لطيف لطيف لطيف ابني العشاش والغربي. هاي بشيرة جت تهلول، الظاهر ما وصلتش للبشر.
1: ها اذا كان ما قابلتهاش لازم يتخبى فيها الزيتون، يمكن نصادف زينب ولا امها.
0: عندكش فكره خير من هذه؟
1: ها لقيتها، نولي بيع قلال ولا لا لا نبيع حوايج نسوين وقتها ندخل للتشر والدواوير.
0: هذه نوافقك عليها، بلخص كان هزيلة بتحضر للعرس تجيك وتشري وتساوم. هاي بشيرة وصلت، خلي نعرفوا ايش لقيت. ايش شفتي معاك؟
2: كيف نقول لكم الكسراوي وعيلة التو مجوش
1: وشي؟
2: ناسهم مشغولين عليهم.
1: اذا هكا يولي كل شيء يتبدل يا سالم، نرجع البرنا نزيد اللوج غادي.
2: جينا في ساعة مبروكة، لقيت العروس تهز في الماء من ماجد.
1: زينب هي بذاتها؟
2: هي بذاتها، وقالت نتلاقوا في زيارة الولي ليلة الجمعة هذه.

0: سهلت عليك يا عمار، عندك سهر يكسر الحجر.
1: خايف يا سالم، خايف الزيارة ما تتمش والفرصة هذه ما عادش نلقوها.
2: كانها ما جتش في الوقت اللي وعدت بيه نولي نرجع للدشرة.
1: سامحيني سامحيني يا بشير أخيتي، تعبتك تعبتك أنت وسالم، كنتوا رايدين على أرواحكم جبت لكم المشاكل، حتى غادي تعبت الطاهر وعم الشاهد، ما صحبتي ما فيها كان الخسارة، سامحوني هاني باش نزيد نذقل عليكم أيامات أخرى.
0: يا راجل ما تقول هالكلام، كيف يرجع الطاهر وباباي تو يخبرون على مزياتك معاهم.
1: ما حسيت روحي ثقيل ثقيل يا سالم وقت اللي ذبحت العنس، عنس تحلبوا فيها؟ خسارة خسارة.
0: عندنا مثل يقول ضيف ليلة ما توريه فقرك. لكن يا عمار حلفتك بالله الفلوس اللي جبتهم باسم الطاهر كيف سبتهم؟
3: ربي يغفر ويسامح.
1: الفلوس يا سالم عطاهم لي الطاهر، أمانة وصلتها لك.
0: لكن هذه فلوس كبيرة، منين جول الطاهر فلوس زي هوبا؟
1: يمكن نلقاهم طيشين، ربي تعمى بهم. كيف يرجع تيقول لك؟
2: كانهم سافروا من بركم نهار الخميس، يوصلوا لبلادنا بعد 20 يوم.
0: حتى أكثر، إجمال مثقلين بالقمح، ربي يسترهم القطعية.
1: كان رجعت فيسع ولقيتهم مازالوا بحذانا، نعطي الفرد للطاهر اللي مقدر عليها الأربعين.

0: قدامك بليلة الجمعة
1: باش تعديهم محبوس في الحوش.
0: خليني تعرف على اهل البلاد، يمكن ما عدتش نرجع.
1: كان حياك ربي ترجع وتعاود، بالخصوص كان وليت نسيبنا. المشكلة اللي جاي عليه يا عمار مش سهل، يمكن وراه موت وحبس.
0: صحيح،
1: الله أعلم، الواحد يحتاط من كل شيء. احنا ما نعرفوش علم الغيب، لكن جماعة زينب واعرين، انسي وراهم رجال وقدامهم رجال.

0: معنتها محبوسين عندك يا سي بكار.
1: الشاهد نحبك تفهمني وتعذرني، ولدي معلي حتى خبر، ليه اسبوع غايب. مسانس كي يبعد يعلم واحد من العيلة، المرة هذه غبر، هنتم تعرفوه وين شب. شافوه يمشي ويجي على دواركم، ولدي ضايع وانتم مناوين على صفر غدوة. هذا ما يجيش، ما يجيش بكل.
0: الطاهر ما عنداش علم، كيفاش تحبنا نعرفوه وين مشي؟ ربي يديك
1: يا سيدي. لوجوا معايا تفكروا، قالش كلمة طايشة خلي نثبتوا فيها. المهم ما تغادروا دوارنا إلا ما نسمع خبر ثابت على ولدي. يا سيدي كان بالكم في الخدمة، برا وحظوا كيف العادة، لكن ما تلومونيش، ما تلومونيش. راس ولدي ضاع مني، هما تبكي وانتم من تشتهوا تجيبهولكم. عاونوني سيدي، عاونوني، اصبروا معايا.
0: المحبوس ما يشهى شيء، هانا باركين هني اللي انتشفع فينا سي بكار.

0: محبوسين.
1: إيه؟
0: ايش عملنا؟ والله هذا ظلم.
2: هو ظلم وسكتي يظلم يزوك منها البقر. لم كنت يا بنيتي ايش بيتنا نديرو؟ ايه قداش من مظالم في الحبس.
0: ودينا كل شيء وغسلنا جرودنا حتى البسيسة حضرناها بالزيت والزيت جابتها وريدة.
2: وانت وينك يا شاهد؟ وينك يا سيدي؟ وريدة باباها واحد يعطي فينا في الحلوى والاخر يضرب فينا بالكفي.
3: خايف نكملوا القمحات في بلادهم وعمار مهناش ريحته.
0: اشكبي هي الدنيا مسيبة، البلاد فيها حاكم عم الشاهد.
3: الرجل عمل معانا المليح وفي الاخر نشكوبين وحتى نشكو يمكن يتهمنا بقتل الولدة، وهات شكون يخلصنا؟ وبالاخص كان الولد غرق ولا قتل حد، الطفل متهور والناس كبودها فايضة. المشكلة من أول عملوه البنات، بناتنا خانونا.
0: اش نعملوا؟ قد الرب يا عم الشاهد، شكون يعلم بالغيب؟ لكن شافة وتوبة.
3: حتى الدوارهم ما عادش تمشي، يمكن يرهنوك. لازمنا نقوي في العسل، النوم في النهار والسهر في الليل حتى يفرج ربي.
4: ها نضرب الطبالة عم الشاهد.
3: واحد مصرانا يدرجع والآخر يقول له هات نشويه، هذا وقت الزهو والمشنقة منصوبة.
4: ما عندناش ميت نقعد وحزانة عليه، الأولاد هاهم يأكلوا في الهندي والجمال سمنوا والقمح في الغراير وأيام الحبس معدودة.
2: يا سخار سخر، الطفل بوح مايل وهامل، احنا جينا في شارع عندها الصوار الذال، يمكن يسافر الليبيا. أني اللي مدوخني الطهر ولدي هام عليه الصحب.
0: حتى الراضي اللي كان حامينا ربي فرج عليه.
3: الراضي على الأقل في حبس الحاكم وإحنا في حبس العرب. شاعرنا قال يا رب يا رب فرج علي وفرج على ما جرالي وفرج على كل مكروب اللي حالته زي حالي.
0: يا رب.

0: ملا ورطة ملا ورطة وحلة. اللي يعمل الخير يلقى الشر. كان يموت نولوا مطلوبين.
1: عمار صاحبك يا طاهر حبيت تعاون تحمل.
2: أصبر
1: أصبر، هنا كنا محبوسين من غير ذنب، نتمنوه يرجع بالسلامة.
0: ما ظهر لي، مانيش فرحان باللي عملته. لو يسمع باباي يعمل شوها، واللي قدرني وما كنتش عامل حسابه هاني ورطت سالم خوي. اللي باش يصير على عمار يتحمل سالم، سواء موت ولا مشاكل. غلطة غلطة غلطة ما يعملها كان الضبع اللي كيفي. نحصل في عمار لهني ونحصل فيه خويا غادي.
1: كان جيت في بضعتك يا طاهر، عمار هذا ما نعملش عليه، ناقص غالية كيف ما نقولوا عظم طبلة فص. استقع عم الشاهد مرة قال لي الولد هذا لا تعرف عاقل لا مجنون. كيف قلت أنا نصف عاقل ونصف مجنون؟ عجبات الكلمة.

0: ماشي لوينك؟ هم نصبوا علينا على الحساس، لا من يخرج ولا من يدخل.
1: منهم
0: منهم صالح وقد دور منهم. أنا مالي وحس علينا مش شمس. اسمع اسمع اسمع يا حكم اسمع اسمع اسموع الريح جايبة من قدام. اسمع اسمع
1: استنى شوي خلنا نقرب لهم خلنا نقرب شوي غادي.
2: نول مريتهم عرفتهم ما يسمحوش حتى سي بكار شمها. لم كنتي عمار طايح على راسها صحراتها زين كلهم صحارة.
0: يعني صحارة يا واطي
2: وكبيرتهم شرهانة عزوز دستود الله لا يرحمها نهارة اللي تموت. في الاخر داروا على عاونهم ما فيهمش خير.
3: زعما تظن مات
2: اسبوع وما لي حتى خبر لا ميت لا حي. ملي خالتهم قلت لازم ياكلها هذوك يقتلوا الميت ويمشوا في زناسته.
1: اه يا واطي
2: اهلي البر القبلي ضربتهم مكانه كيف الرجال كيف النساء. كان سمعت على نساهم قالوا في العركه المراه بعصاتها كيفها كيف الراجل. واي عركه يدخلوا فيها نساء هم اللي يغلبوا.
3: احليلي
0: نويت الصناديه
2: ريتك شاهد طب لكن السم يقطر منه.
1: انا علج كيفك يا علج.
2: وش يعرف يحكي شي يعرف يحكي تقول الكلام منين يجيب فيه كأنه يقرا في جريده ويعرف كل شيء. دماغ بلبله خير من محامي وهو اللي يحكم فيهم الرجال ونساء.
1: هيا خش خش يا شران هيا اختينا منه هي. لا حول ولا قوة الا
3: بالله. قدوه ليه ما فهمتش حاجه تو نحن نعسوا عليهم ولا نعسوا على ارواحنا؟
2: راسك مربوطه صالح راسك مربوط وملحم بالعربي خايفينهم يهربوا كيف ما هرب الكسراوي. تستخيل الكسراوي هرب وحده غالط هما قالوا له اهرب ما يحبوش بناتهم ياخذوا براني.
3: ايه حتى سي بكار حكايته فارغه قرى ولده وحل فيه اللي ما يضربش ولده وهو صغير
2: ايوه
3: يحل فيه في الكبر. بكار جات القسمه معكوسه مسكين الطفله صالحه والولد طالح.
2: حتى وريده تحبك الطاهر يجيش لبالك.
3: يزي بلا كلام فارغه قدور ايش مجيب وريده للطاهر وريده عاقله
2: حتى انا عاقل تو تشوف سمعوها ثم اللي سمعها قالت كان يرضى يسكن معانا نخرة.
3: صحيح قدور هي ما يبتلهم كيف خوها عمار هاي ماشية جاي على دوارهم واش تود فيهم. احليلي يا احليلي بالحرام العسل شهتني فيه والهطاير علفوا فيه الجمل.

0: هذه هي المشكلة مسيو جورج.
1: المغا هادي لازمك تخاف على ولدك. ما عندك الحق، شكي بيهم للجندرمية توا يتلوه ميت ولا حي. أنا نسميهم غاجر هادهم، الهتايا غاجر تونس. أوروبا عندها غاجر كيف ما هذوما، يسحروا ويغنوا ويطلبوا والفساد. هم فزولي بعملتهم الخافلة، كنت باش نعمل خافلة يا بكار. حضرت كل شيء. اتون بكار، لقيتها.
2: وش لقيتها مسيو جورج؟
1: عمار يمكن تعدى على سلطانة كيف ايس من زين. وفي داني قتلوه ولا غدموه فم.
2: احليلي هكست خوفتني مسيو جورج. هي وش نعمل تا وش نعمل؟
1: ولا نمشي معاك للجندرمية.
2: هي
1: الشيف متاعهم من باريس ولد بلادي، اتاو يخرب لهم جلودهم بالعصا ويعترفوا. العصا دوال المفسودين. هكا شبيك ما سألتنيش على غادي؟
0: مسيو جورج، وما زلت نتفكر الراضي ولا غيره هنا توا.
1: الشيف قال لي ما عادش يطول في الحبس، ما حصلوا عنده شيء. يمكن سيت سمان يخرج.

0: حليلي يا وام حليلي حليلي، هكا جاي جورج يعرف، هو يعرف الروان ما يعرفوا كل شيء. قلت له حليلي هاي سلطان اللي جايبتها للدار لهني وتودي فيها.
1: يما جورج كذاب ديما يكذب ويزفزف، وباي خايف داخل بعضه. عمار خويا حي، عمار خويا حي، يما حي.
2: مسيكم بالخير.
1: سلطانة ادخلي ادخلي. ها يما تبكي في حالة زوفي. مرحبا. لطف عليك خالتي خديجة، زاد عليك المرض.
0: عمار عمار وين عمار؟ اشكون يدلنا عليا حليلي يا وليدي الغالي؟ لا
1: نقول لكم الحق وما تجبدونيش على فهم.
0: قول يا لالا قولي.
1: اسمعوا كيف سمعت بكم حيين متوجعين.
3: طاهر يا طاهر، طاهر نادوني طاهر، نادوني طاهر. وانا ولدك يا سرحانه.
4: ايش بيه؟ ايش ده؟ الطاهر الطاهر باباك ينادي.
1: اللطف ايش بيك بسلس الشين؟ ايش سمعت؟ رعبتني.
4: الطاهر الطاهر.
3: العم العم
4: تعال تعال باباك ينادي.
5: ناديت بابا؟
3: ايش بابا؟ الوبايف ليك انا ما تحياش. انت راجل، انت راجل ويعملوا عليك الناس.
5: بابا ايش سمعت؟
3: ايش سمعت؟ ايش سمعت؟ تبعث ولد الناس للموت وتبعث اخوك باش يموت معاه. اخرج عليا اخرج عليا. هش هش هش
6: ما شفت مني.
4: اهدى شيخ بس اهدى، صلي على النبي. شعبان
6: وش عوايدك؟ صوتك طالع يا عم الشاهد. مولا باس عرقان هكا وش بيه؟
3: تعالوا تعالوا اسمعوا العشايب ولدي ونقول سعدي ماذا عندي. يبعث عمار لهاك البر وللكسراوي اللي بوه قتال ارواح. قال شنو؟ قال يحب يشوف زينب. الله الله
7: معقول؟ كيفاش
6: الطاهر يا لعنه الشيطان؟
4: وقعني وك
3: اهو قدامكم اشوفوا مدنكس راسه عامل عملته لا يشاور ولا يناور وساكت ساكت. وحنا قريب يشكو بينا هذا راجل، هذا هذا راجل
2: النبي عم الشهر.
3: والله قال قول من نهار الاول وتبعث الخوك سالم تعرفه ما يوليش وما عندي.
4: صلي على النبي. اش اش اش اش اش اش اش حليلي يا لك حالك.
6: اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش اش ا

كنتم مع مسلسل الهطايا، بطولة خديجة بن عرفة، علي الخميري، نور الدين العياري، حسونة ناجي، لحبيب الفرشيشي، سعيدة سراي، ليلى الرزقي، فتحي ميلاد، المنصف العجنقي، والرزقي العوني. تنفيذ الموسيقى جلول جلاصي وعبد الرؤوف بوزيدي. هندسة الصوت عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج حسونة ناجي. الهطايا تأليف علي دب، إخراج أنور العياشي، مع الشكر الخاص لإذاعة تطاوين على التعاون في الشأن الموسيقي.